إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: يا من بيدك خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائنك التي لا تضاهى، وعطاؤك الأعظم الأكرم، إنك أنت الله ذو العطاء الأكثر، إنك أنت الله الملك الحق الأعظم. يا معجز، يا من تهب بلا حساب، يا ذا العطاء الجزيل، يا منان، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا نور السماوات والأرض، يا ذا العرش العظيم الكريم، يا فعالا لما تريد، عبد من عبيدك ذليل تحت يمينك، أفرغ علينا من كنوز رحمتك، أفرغ علينا من كنوزك ورحماتك، يا من وسع ملكوتك الأكوان ولم تحط به الخلائق والأجناس. أنت الله العظيم الأعظم الكريم الأكرم، يا خالق الإحسان والإنسان، يا خالق الأرواح والرحمات، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من المقربين الطاهرين. اللهم أنت القدير القادر المقتدر، أسألك بقدرتك التي تجاوزت حدود الأزمنة والأجرام، أن تصنعنا بعينك التي لا تنام على أجمل وجه تحبه وترضاه. اللهم إن كان فينا شيء لا تحبه، فاصنعنا على ما تحبه وترضاه، وأن تغننا وتعزنا. اللهم غنى من عندك وعزا من عندك، وتجعلنا من المخلصين الخالصين. اللهم اجعلني ممن يثقون بك يقينا، يا رب، يا رب، هب لنا ثقة لا مثيل لها على وجه الأرض، زدنا وأنت أعظم من يزيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا ذا الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، سبحان ذي الملكوت والجبروت، سبحان من يسبح الكل لعظمته، سبحان من يمجد الكل لكبريائه، سبحان من خضعت لجبروته الرقاب وذلت لمهابته الخلائق والأكوان، سبحان من بيده الخير، يا من بابك أكرم الأبواب. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
2: إنه لتنزيل رب العالمين.
3: علمني القرآن،
4: علمني القرآن.
3: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
4: أحمد القاضي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير ومساعدة الناس، وذلك لما في المساعدة من إغاثة للملهوف وتخفيف عن المكروب وعون للمحتاج، وهي تدل على الأخوة الصادقة في المجتمع الموحد، وعلى التماسك القوي بين أفراده واللحمة المتينة بين أنسجته، فتزيد أواصره قوة وروابطه شدة. والقرآن الكريم سرد لنا بعضا من صور المساعدة الفردية والمساعدة الجماعية، وذلك لتكون لنا قدوة ودافعا إلى التكاتف والمحبة. فهذا سيدنا موسى عليه السلام يفر هاربا من الظالمين الفراعنة، ويسأل الله تعالى أن ينجيه منهم، وينطلق متجها إلى الشام يرجو ربه أن يهديه سواء السبيل، فيصل آمنا إلى مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال فما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فشهامته على الرغم من خوفه وغربته وجوعه أبت إلا أن يرى فتاتين تنزويان عن الرجال منتظرتين أن ينتهوا من سقاية أغنامهم ومواشيهم فتسقيان، إلا أن يساعدهما. وتعجب ألا يكون لهما راع، فسألهما فعرف أنهما ابنتان لرجل هرم لا يقوى على السرح بالماشية ورعيها، وليس في الأسرة رجال، وليس في المقدور استئجار الرعيان، فاضطرتا هاتان البنتان إلى فعل ذلك. فتقدم موسى فسقى الماشية بهمة وقوة ونشاط قبل الرعاة، ودفع بهما إلى الفتاتين، فعادتا مبكرتين على غير عادتهما. فسألهما والدهما عن السبب فأخبرتاه بما جرى، فاستدعاه وزوجه إحداهما ليعمل عنده في رعي الغنم. وبذل المساعدة أيها الإخوة تتأثر بها النفوس، والتصرف الحكيم يعدل الموازين، فتصفو القلوب وتأزر الأفئدة لصانع المعروف، وتنقلب العداوة قربا وصداقة، والبغض محبة وودادا. ولهذا قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالحسنة أيها المستمعون الكرام فعل تستحسنه النفوس وترجوه وتأنس إليه وتعظم صاحبه، والسيئة فعل تستقبحه وتنفر منه وتكرهه وصاحبه، فإن العدو القالي يصبح صاحبا ويصبح حبيبا، مما يقوم ويقدم له من عون وصفح ووجه بشوش وابتسامة جذابة. ولهذا انظروا أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، انظروا إلى هذا الرجل، إنه ذو القرنين رضي الله عنه، مكن الله له في الأرض شرقها وغربها، فلم يتكبر ولم يتجبر، وإنما كان مثالاً

ذلك لبعدهم عن مخالطة غيرهم، ولم يفهم كلامهم إلا بترجمان، وعلى علا اعتداء قبليا من قبل قبيلتي يأجوج ومأجوج الدائم وأجبرتهم، كان يخيف هؤلاء. ولما رأى ذو القرنين لما رأى هؤلاء ذا القرنين قادما بجيشه العظيم، حسبوه غازيا متجبرا كتلكما القبيلتين، فانعقد لسان القوم من الخوف ابتداء. فلما اطمأنوا إليه أخبره أن قبيلتي يأجوج ومأجوج قوم مفسدون بالقتل والسلب والنهب، يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه، ولا يابسا إلا احتملوه، وسألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا يمنع غائلة المفسدين، وأعلنوا أنهم سيتحملون التكلفة، فلم يأخذ منهم شيئا. فالله تعالى بسط لهم القدرة والمال، فما يحتاجهم إلا بالرجال العاملين، وبنى لهم السد الحصين العالي المتين من الحديد المصور والنحاس المذاب الذي صبه عليه، فصار جبلا صلدا ملتصقا بعضه ببعض، فما استطاعوا نقبه لصلابته وثخانته، ولا أن يعلوه ويتسوره لملاسته ونعومته. ولهذا اسمعوا إلى الله تعالى وهو يقص لنا هذه القصة العجيبة في كتابه العزيز في سورة الكهف. قال الله تعالى:

وباء. هكذا يا إخوة، الأمان بسط ألسنتهم وحرك بالتفكير عقولهم. وهؤلاء الأنصار أهل المدينة المنورة من الأوس والخزرج رضي الله عنهم يحجون مكة ويؤمن العشرات بالنبي عليه الصلاة والسلام ويبايعونه على نصرته ونصرة المؤمن من أهل مكة وغيرهم إن أقبل إليهم، وهكذا كان. فانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة، فاستقبلهم إخوانهم من أهلها استقبالا حسنا شهد به القرآن الكريم ومدحهم بذلك، فقد آمنوا بالله ورسوله وأكرموا المسلمين المهاجرين، فأسكنوهم ديارهم وقاسموهم أموالهم وفضلوهم في الغنائم على أنفسهم دون شح، ولم يجدوا في أنفسهم غيظا وحسدا مما أخذوا، فاشتدت الألفة بينهم والحب والأخوة، فأسسوا مجتمعا طيبا ينشر عبقه على مدار الدهور وكر العصور. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا أمر الله

سبحانه وتعالى المسلمين بأداء زكاة أموالهم للمحتاجين من إخوانهم، وجعل أداءها ركنا من أركان الإسلام، فأفاد أمورا كثيرة، منها بناء مجتمع متكامل متراحم تسوده مشاعر المحبة والألفة، محو الضغائن من قلوب الفقراء نحو الأغنياء، تقليص الهوة بين أفراد المجتمع وطبقاتهم، فلا يكون أغنياء مترفون ولا فقراء معدمون. فأمر الله تعالى أن تدفع الزكاة في عديد من المصارف، وحدد سبحانه وتعالى الأهم فالأقل أهمية لتتحقق وجود ذلك المجتمع المتجانس المتآلف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وأمرنا أن نعطي الأقرب فالأقرب، فالأقربون أولى بالمعروف، ثم المساكين فهم عفيفو اليد وعفيفو اللسان، لا يسأل أحدا لكن حياته ناطقة بمعاناته. ثم ابن السبيل الذي انقطع عن بلده ولم يجد ما يبلغه دياره، قال سبحانه وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم أعقبه بقوله: ذلك خير

0: وهذا الرجل الصالح معلم سيدنا موسى عليه السلام يساعد الناس بأمر من الله تعالى وبطريقة لا نعرفها، فهو يخرق السفينة. ومعلوم أيها الإخوة أن الخضر عليه السلام كان عنده وحي من الله سبحانه وتعالى، فلم يفعل تلك الأوصاف الثلاثة التي شهدها موسى، وموسى لم يصبر لأن هذه مخالفة لشريعته، حينما رأى السفينة وهي تخرق، وحينما رأى الغلام وهو يقتل وهو بريء صغير لم يفعل ذنب كما يتصور موسى عليه السلام، وذلك الجدار الذي أراد أن ينقض فأقامه موسى بعد أن كان قد استطعم أهل القرية فلم يعطي لموسى وللخضر الطعام، فتعجب موسى من هذه الثلاث. لكن الخضر عليه السلام يعني أوحى الله عز وجل إليه بهذه الأشياء التي لم يطلع عليها موسى، لأن الله تعالى علم الخضر علوما لم يعلمها موسى عليه السلام، ولهذا رأى شيئا لا يعرفها، فهو يخرق السفينة وأهلها لا يعرفون، فحين تقع في يد الملك ويريد أخذها منهم يرى الخرق فتعافها نفسه فيتركها ويقتل الغلام، لأن الله يعلم أن هذا الفتى إن عاش وصار رجلا فسيرهق أبويه طغيانا وكفرا فيبدلهم الله عز وجل خيرا منه، فتاة تصير زوجة نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم يبني الجدار في القرية على الرغم من امتناع أهلها أن يضيفوهما، لأن صاحبي هذا الجدار ما يزالان طفلين وقد ينهدم الجدار وتحته كنز لهما، فيضيع هذا الكنز بأيدي الجشعين ويبقى الجدار ويظل الكنز خبيئا تحته حتى يكبر ويشتد عودهما وينتفع بالمال. سبحان الله، لو عدنا إلى هذه القصة في سورة الكهف لرأينا عجب العجاب ولاستفدنا منها الفوائد الكثيرة. إذن المسلم يبذل ما في جهده لمساعدة إخوانه في بقاع الأرض كلها ليحقق معنى الأخوة، ولا ينتظر من فلان أو علان أنه سيعطيه أو يمنعه أو يحابيه أو يجامل له أو من غير ذلك مما قد يفعله بعض الناس من أجل شيء من حطام الدنيا. وهكذا تنتهي حلقتنا، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواد.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5 89.5.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله.

الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، المستمعون والمستمعات، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، مع الحلقة 27 في وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، ألا وهي الدعوة إلى الله عز وجل، أو بمعنى آخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربنا جل وعلا يقول في محكم كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول ربي جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بل لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحامل الدعوة في الحديث الصحيح بقوله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما أرسله لقتال اليهود في خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد أو رجلا واحد خير لك من أن يكون لك حمر النعم، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. هذا كله فضل الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك إخواني الكرام، أخوات الكريمات، لما عرف الصالحون شرف هذه المهمة حرصوا عليها، فلم يسيروا إليها مشيا، بل سعوا لها سعيا، كما قال الله جل وعلا:

0: ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يا الله، تأمل أخي الكريم، أختي الكريمة، هذا الفضل العظيم. فإن الداعي إلى الله يجري له ثواب من اهتدى بدعوته وهو حتى نائم على فراشه، أو حتى مشتغل في مصلحته التي يعمل بها، بل إن ذلك ليجري له حتى بعد موته، بل ولا ينتهي الأجر إلى يوم القيامة. ما أجمل الدعوة إلى الله. ولذلك العبادة كما يقول علماؤنا تنقسم إلى قسمين: عبادة متعدية وعبادة لازمة. العبادة اللازمة مثل الصلاة والصيام والصدقة والزكاة والحج وغيرها، عبادات لازمة لا تتعدى الغير. والعبادات المتعدية هي تلك العبادات التي يتعدى أجرها إلى الغير، فإذا دعوت الآخرين هذه عبادة متعدية، فإذا دعوت أحدا من الناس ثم عمل صالحا بفضل دعوتك استمر أجرك هذا حتى تقوم القيامة. ولذلك نحن، أنا وأنت وهي وكل واحد منا، ما نحن إلا حسنة من حسنات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأننا جميعا بفضل دعوته لنا إلى الله آمنا بالله جل وعلا. وأود أن أنبه إخوة الكرام جميعا، رجالا نساء كبارا صغارا، إلى بعض الوصايا التي أرجو أن تكون علامات نستنير بها جميعا في طريق دعوتنا إلى الله. أولا، ينبغي أن نخلص النية لله، فالله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الأمر الثاني، علينا أن نتزود بالعلم الشرعي، وقل رب زدني علما. يقول ابن القيم: وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي. الأمر الثالث، دل قوله تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أن من توفر فيه هذان الأمران كانت دعوته واجبة القبول، وهما أن لا يأخذ على دعوته أجرا سوى ما يرجوه من ربه، وأن يكون من المهتدين، وذلك يشمل هدايته في دعوته وهدايته في نفسه. وهذا الذي أقصده من أن الدعوة قد تكون سبيلا لتقوية الإيمان. أنا عندما أنصح غيري، أو عندما أدعوه إلى الله جل وعلا، أو عندما آمره بمعروف، أو أنهاه عن منكر، يكون هذا لازما علي قبل أن يكون لازما على غيري، وحتى لا يوسوس لنا الشيطان ويقعدنا عن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حذاري من أن يقول لك الشيطان: كيف تدعو الناس إلى الله وأنت مقصر فيما تدعو الناس إليه؟ أقول لك أخي الكريم، أختي الكريمة، هما واجبان: واجب الالتزام بما تقوله للناس، وواجب الدعوة إلى الله، فهما واجبان منفصلان. فإن قصرت في واجب فإياك أن تقصر في الواجب الآخر، بل لربما كان تنفيذك والتزامك بالواجب الآخر وهو الدعوة إلى الله عز وجل يكون حافزا لك على الالتزام بما تدعو الناس إليه. فالدعوة إلى الله حافز لك على فعل الطاعات وازدياد الإيمان. تدعو الناس إلى المحافظة على صلاة الفجر مثلا جماعة في المسجد، يكون هذا حافز لك على أن تلتزم بذلك. تدعو الناس إلى أن يقرأوا القرآن وأن يداوموا على ذلك وأن يكون لهم ورد يومي من القرآن، يكون هذا حافز لك على ذلك. ضميرك يؤنبك: كيف تدعو الناس إلى الله وأنت مقصر؟ إذن فالدعوة إلى الله سبيل وطريق لزيادة الإيمان. أيضا علينا أن نصبر في سبيل الدعوة إلى الله، فالله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وربنا جل وعلا يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أيضا يجب أن يعلم كل داعية وغيرهم من المسلمين جميعا أن دعوة الإسلام دعوة عالمية يجب أن تنتشر، أن تبلغ إلى الناس جميعا في مشارق الأرض وفي مغاربها، من أجل أن تقوم الحجة على العباد، ولكي تصل دعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى كل من بعث إليهم، لأن الله جل وعلا قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بل إن الله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: بلغوا عني ولو آية. وأعجبني من قال: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فهذا أمر من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تكليف لنا. ثم قال: بلغوا عني، فأنت تبلغ عن من؟ عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريف لك. ثم خفف عنك فقال: ولو آية. إذن تكليف وتشريف وتخفيف. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الدعاة العاملين المطبقين لما يدعو الناس إليه، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في طريق هذه الدعوة المباركة. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة ومع وسيلة أخرى من وسائل تقوية الإيمان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا الصباح الجديد من برنامجكم الصباحي المباشر قهوة مأربية. صباح الخير من إذاعة مأرب، صباح الخير لكل من اختار أن يبدأ يومه معنا، ولكل قلب يحمل في داخله أمنية، ولكل إنسان يستقبل هذا الصباح وهو يحمل بين يديه قصة جديدة وأملا جديد. أهلا بكم مستمعين الكرام في قهوة مأربية، حيث نلتقي معكم في بداية يوم جديد نحاول أن نمنحكم من خلاله لحظات هادئة وكلمة قريبة من القلب وأفكار ترافقكم في تفاصيل يومكم. أعزائي المستمعين، الصباح ليس مجرد وقت يبدأ فيه اليوم، بل هو رسالة جميلة تذكرنا بأن الحياة ما زالت تمنحنا فرصة أخرى، فرصة لنبدأ من جديد ولنصحح ما فات ولنسعى نحو ما نريد ولننظر إلى المستقبل بثقة أكبر. عزيزي المستمع، كم من إنسان استيقظ يوما وهو لا يعلم أن هذا اليوم سيكون بداية لتغيير كبير في حياته؟ كم من خطوة بسيطة كانت بداية لطريق طويل من النجاح والإنجاز؟ لذلك لا تستهينوا بالبدايات الصغيرة، فكل شيء عظيم بدأ بفكرة وكل حلم كبير بدأ بمحاولة. قد نواجه في حياتنا أياما صعبة، وقد تمر بنا لحظات نشعر فيها بالتعب أو كثرة المسؤوليات، لكن القوة الحقيقية ليست في ألا نتعب، بل في أن نعرف كيف نستمر رغم التعب، كيف نبحث عن الأمل حتى في أكثر الظروف احتياجا إلى الصبر. فالإنسان القوي من لم يسقط أبدا، بل من تعلم كيف ينهض وكيف يحول التجارب إلى دروس والتحديات إلى فرص، كذلك الانتظار إلى مساحة يبني فيها نفسه ويطور من قدراته. في كل صباح أعزائي المستمعين، نحتاج أحيانا أن نمنع أنفسنا لحظة امتنان، نعم لحظة امتنان، أن نتذكر النعم التي تحيط بنا والأشخاص الذين يقفون إلى جانبنا والفرص التي ما زالت أمامنا والقدرة التي منحنا الله إياها لنواصل الطريق. دعونا نبدأ يومنا بقلوب أكثر هدوء وبنية أجمل، وبإيمان بأن القادم يحمل خيرا كثيرا بإذن الله تعالى. فلربما يكون هذا اليوم بداية خبر جميل أو خير أو تحقيق أمنية انتظرناها طويلا أو لقاء يغير شيئا في حياتنا. مستمعين الكرام، لا تجعلوا الظروف تحدد أحلامكم، لا تسمحوا لكلمة محبطة أن تقلل من قيمتكم. لكل إنسان طريقه الخاص، ولكل مجتهد لحظة يصل فيها إلى ما يسعى إليه. المهم أن نبقى نحاول وأن نحتفظ بقدرتنا على الحلم والعمل. ومن هنا من مأرب، المدينة التي تعلمنا أو تعلمنا منها معنى الثبات والعزيمة، نرسل لكم صباحا مليئا بالتفاؤل، ونذكركم بأن الأمل هو الوقود الذي يجعلنا نواصل المسير، وأن الإنسان مهما كانت التحديات من حوله قادر على أن يصنع أثر جميل. كنوا معنا في قهوة مأربية، نرافقكم اليوم فيه أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج. صباحكم رضا وطمأنينة، وصباحكم نجاح وتوفيق، وصباحكم يحمل لكم من الخير أكثر مما تتمنون. فاصل ونواصل.

0: نعدكم مستمعينا الكرام بعدما استمعنا لهذا الفاصل الفني مع فيروز، والآن نعود إلى فقرتنا الصحية، وسنتحدث اليوم فيها عن الغبار والحرارة الشديدة وكيف نحمي صحتنا في أجواء الصيف.
1: إذن مستمعينا الكرام صباح الصحة والعافية، نلتقي معكم الآن في فقرة صحية. فمع دخول فصل الصيف واشتداد حرارة الطقس تتغير بعض الظروف المحيطة بنا، ويصبح الجسم بحاجة إلى المزيد من العناية والاهتمام. فدرجات الحرارة المرتفعة والغبار لا تؤثر فقط على راحتنا، بل قد تكون سببا في ظهور بعض المشكلات الصحية إذا لم ننتبه لطرق الوقاية والحماية.
0: نعم، الغبار الذي تحمله الرياح قد يبدو بسيطا أعزائي المستمعين، لكنه يحتوي على جزيئات دقيقة يمكن أن تدخل إلى الجهاز التنفسي، وقد تسبب تهيجا في الأنف والحلق أو تزيد من أعراض الحساسية والربو لدى بعض الأشخاص، خاصة الأطفال وكبار السن ومن لديهم مشكلة تنفسية. قد يلاحظ البعض عزيزي المستمع خلال أيام الغبار أعراض مثل العطاس المتكرر واحتقان الأنف والسعال والشعور بضيق في التنفس أو حرقة في العين. هذه الأعراض التي قد تكون نتيجة تأثر الجسم أو نتيجة تأثر الجسم بتلك الأتربة المنتشرة في الهواء.
1: نعم مستمعينا الكرام، ولهذا من المهم في أوقات الغبار أن نحاول قدر الإمكان تقليل التعرض المباشر للأجواء المغبرة، خصوصا في فترات اشتداد الرياح. وإذا اضطررنا للخروج فمن الأفضل أن استخدام وسائل الحماية المناسبة مثل تغطية الأنف والفم، والحرص على غسل الوجه واليدين بعد العودة إلى المنزل. كما ينصح بتهوية المنزل في الأوقات التي يكون فيها الهواء أكثر نقاء، وتنظيف الأسطح باستمرار، لأن الغبار قد يتجمع في الأماكن المحيطة بنا ويؤثر على الهواء وجودته داخل المنزل.
0: نعم، أما الجانب الآخر نور الذي لا يقل أهمية فهو ارتفاع درجات الحرارة، فالحرارة الشديدة قد تؤثر على الجسم بطريقة مختلفة، لأن الإنسان يفقد كميات من السوائل عن طريق التعرق، وإذا لم يعوض هذه السوائل قد يتعرض للجفاف الذي تظهر علامته على شكل تعب ودوخة وصداع وجفاف في الفم وكذلك قلة التركيز.
1: نعم مستمعينا الكرام، ورحمة من أهم النصائح في الأجواء الحارة الحرص على شرب الماء بشكل منتظم وعدم الانتظار حتى نشعر بالعطش، لأن العطش قد يكون علامة على أن الجسم بدأ يحتاج إلى تعويض السوائل. كما يفضل التقليل من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة، واختيار الأوقات المناسبة للخروج أو ممارسة الأعمال الخارجية مع ارتداء ملابس خفيفة ومريحة تساعد الجسم على تحمل الحرارة.
0: ومن المهم أيضا مستمعين الانتباه إلى علامات الإجهاد الحراري، هي حالة تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل التعرض للجو الحار، ومن علامتها الشعور بالإرهاق الشديد والتعرق الزائد والدوخة والغثيان وكذلك الصداع. وفي حال ظهور أعراض شديدة مثل فقدان الوعي أو الارتباك يجب طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل.
1: نعم مستمعين الكرام، صحتنا ليست مرتبطة فقط بالعلاج عندما نمرض، بل تبدأ من العادات اليومية الصغيرة التي تحافظ ونحافظ بها على أجسامنا. فكوب ماء نشربه في وقته وراحة نمنحها لأنفسنا واهتماما نوليه لأطفالنا وكبار السن من حولنا، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا. ولا ننسى أن الأطفال والكبار السن يحتاجون إلى اهتمام أكبر في هذه الأجواء، لأن أجسامهم قد تكون أكثر تأثرا بالحرارة وفقدان السوائل. لذلك علينا متابعتهم وتشجيعهم على شرب الماء وتجنب التعرض الطويل للشمس والغبار.
0: كما ذكرت نورا، ومن المهم الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والوجه باستمرار، يساعد في تقليل انتقال الملوثات ويمنحنا الشعور بالراحة والانتعاش في أيام الصيف الحارة. في النهاية عزيزي المستمع، تبقى الوقاية هي الخطوة الأولى للحفاظ على صحتنا. الأجواء قد تتغير، لكن وعي الإنسان واهتمامه بنفسه وأسرته هو الحماية الحقيقية. كونوا دائما قريبين من صحتكم، استمعوا إلى أجسادكم ولا تهملوا أي أعراض غير معتادة.
1: إذن كانت هذه فقرتنا الصحية من قهوة مأربية، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية وصيفا آمنا ومليئا بالنشاط والحيوية. انتظرونا في باقي الفقرات، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود، ابقوا معنا.

0: هنعود لكم مستمعين الكرام، ما زلنا مستمرون معكم في هذه الحلقة من قهوة ماربيجا، وإلى فقرتنا للتنمية الذاتية. سنتحدث اليوم في هذه الفقرة عن التفكير الإيجابي، كيف نغير نظرتنا للحياة.
1: نعم مستمعين الكرام، في رحلة تطوير الذات هناك أمر مهم قد يغفل عنه الكثيرون، وهو أن البداية الحقيقية للتغيير لا تكون دائما من الخارج، بل تبدأ من الداخل، من طريقة تفكيرنا، من الصور التي نرسمها لأنفسنا، ومن الكلمات التي نكررها في عقولنا كل يوم. فالإنسان الذي يريد أن يطور نفسه ويحقق أهدافه يحتاج أولا إلى أن يبني عقلية إيجابية، لأن الأفكار التي نحملها بداخلنا تؤثر على قراراتنا وعلى ثقتنا بأنفسنا وعلى قدرتنا على مواجهة التحديات.
0: بالضبط نورة، التفكير الإيجابي لا يعني أن الحياة ستكون دائما سهلة أو أننا لن نواجه مشكلات، بل يعني أن نمتلك القدرة على رؤية الحلول بدلا من الاستسلام للعقبات، أن نبحث عن الفرص حتى في الأوقات الصعبة. كثير من الأشخاص يمتلكون قدرات كبيرة لكنهم لا يكتشفونها، لأنهم ينظرون إلى أنفسهم من خلال تجارب فاشلة أو موقف سابق لم ينجح فيه. بينما الإنسان الناجح هو من يتعلم من أخطائه، يعتبر التعثر مرحلة من مراحل التعلم وليس نهاية الطريق.
1: نعم مستمعينا الكرام، في التنمية الذاتية هناك قاعدة مهمة، ما تركز عليه ينمو. فإذا ركز الإنسان دائما على الخوف والقلق والإحتماليات السلبية أصبح أسيرا لها، أما إذا ركز على أهدافه وعلى ما يستطيع فعله وعلى الخطوات التي تقربه من النجاح، فإنه يبدأ بصناعة تغيير حقيقي في حياته. ومن أهم الأمور التي تساعدنا على بناء عقلية إيجابية أن نتوقف عن مقارنة أنفسنا بالآخرين، فلكل شخص ظروفه ورحلته الخاصة، ولكل إنسان نقطة قوة وقدرات مختلفة. المقارنة المستمرة أعزائي المستمعين تجعلنا ننسى إنجازاتنا ونقلل من قيمة ما حققنا.
0: فعلا كذلك علينا أن ننتبه إلى حديثنا مع أنفسنا، فالكلمات التي نقولها لأنفسنا لها تأثير كبير. عندما نقول أنا لا أستطيع فإننا نغلق الباب قبل أن نحاول، لكن عندما نقول سأتعلم، سأحاول، سأبحث عن طريقة، فإننا نمنح أنفسنا فرصة للنمو والتقدم. ومن خطوات تطوير الذات أيضا عزيزي المستمع أن نتعلم كيف نترك الماضي في مكانه الصحيح، نستفيد من تجاربه ونأخذ منه الدروس، لكن لا نسمح له بأن يمنعنا من بناء حاضرنا ومستقبلنا. فالإنسان لا يستطيع تغيير ما حدث، لكنه يستطيع أن يختار كيف ستكون خطواته القادمة. اجعلوا من كل صباح فرصة لبناء نسخة أفضل من أنفسكم، تعلموا شيء جديد وطوروا مهارة ونظموا وقتكم واقتربوا من الأشخاص الذين يمنحونكم طاقة إيجابية، ابتعدوا عن كل ما يستهلك طاقتكم ويبعدكم عن أهدافكم.
1: نعم أعزائي المستمعين، تذكروا أن النجاح لا يأتي في يوم واحد، بل هو نتيجة قرارات صغيرة نكررها باستمرار، وعادات بسيطة اليوم قد تصبح إنجازا كبيرا غدا، وكلمة تشجيع قد تكون سببا في استمرار إنسان كان على وشك الاستسلام. وفي النهاية أنت المسؤول الأول عن بناء شخصيتك وصناعة مستقبلك، فالأفكار التي تختارها اليوم وهي التي ترسم ملامح أيامك القادمة. ابدأوا دائما بتغيير نظرتكم للأشياء وستجدون أن قدرتكم على التغيير أصبحت أكبر مما تتوقعون.
0: بالضبط، إذا كانت معكم فقرة التنمية الذاتية من قهوة ماربيجا، لنتذكر دائما أن الإنسان يبدأ رحلة النجاح عندما يؤمن بقدرته على التطور والنمو. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيداً.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا أمس الثلاثاء برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وحضور جميع أعضاء سلطان العرادة طارق صالح عبد الرحمن المحرمي الدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي محمود الصبيحي وسالم الخمشي لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية على كافة المستويات. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفيرة المملكة المتحدة لدى الجمهورية اليمنية عبد الشريف للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا ضم وزيري الصناعة والتجارة والمالية وعدد من قيادات الوزارتين لمناقشة آليات تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي وتوحيد الجهود بما يضمن التطبيق الفاعل للقوانين والقرارات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشاو تشينغ سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باسرة بالعاصمة المصرية القاهرة مع المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية عادل محمد درويش سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مستشفى طب وجراحة العيون التخصصي في هيئة مستشفى مأرب العام والذي تم إنشاؤه وتجهيزه بدعم من دولة الكويت الشقيقة ضمن حملة الكويت بجانبكم. ويتكون المستشفى الذي تسلمته رئاسة الهيئة عقب الافتتاح من 3 طوابق تضم مختبرا وعيادات تشخيصية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف عملية متكاملة وأجنحة رقود منفصلة للرجال والنساء إلى جانب المكاتب الإدارية واستراحة الأطباء. بدأت أمس بمحافظة مأرب ورشة تدريبية لبناء قدرات 20 صحفيا وصحفية في مجال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الصحافة والتي تنظمها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية مكتب اليمن. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

0: نعود إليكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الاجتماعية، وحديثنا في هذه الفقرة اليوم عن بين الاستقلال والبر، كيف توازن علاقاتك بوالديك؟
1: نعم مستمعينا الكرام، في رحلة الحياة يكبر الأبناء وتكبر معهم أحلامهم وقراراتهم، لكن تبقى نصائح الوالدين حاضرة في كل مرحلة، وهنا تبدأ هذه النصائح أحيانا ثقيلة ومتكررة، لكنها غالبا تحمل خلفها مشاعر أعمق من مجرد إبداء الرأي. فكيف نحافظ على استقلاليتنا دون أن نخسر دفء العلاقة مع والدينا؟

0: لدينا، وأيضا كيف نوازن بين حقنا في اتخاذ القرار وواجبنا في البر والإحسان. هذا ما سنتعرف عليه في فقرة الاجتماعية. إليك يا رحمة.
1: نعم، كلما تقدم الإنسان في العمر عزيزي المستمع بدأ ببناء شخصية أو شخصيته ومساره المهني والأسري، أصبح أكثر رغبة في اتخاذ قراراته بنفسه، وفي المقابل يواصل الوالدان تقديم النصائح والتوجيهات في تفاصيل الحياة اليومية من العمل والزواج إلى إدارة المال. هنا قد تنشأ خلافات متكررة بين الطرفين، بينما الحقيقة أن النضج لا يعني إثبات أن الوالدين على خطأ، بل فهم أن دورهما يتغير من سلطة مباشرة إلى علاقة تقوم على المحبة والإطمئنان والتواصل. ولفهم عزيزي المستمع سبب استمرار النصائح، علينا أن نفهم أو علينا أن ننظر إلى المرحلة العمرية التي يعيشها الوالدان.
0: فيما ينطلق الأبناء نحو بناء مستقبلهم، يعيش كثير من الآباء والأمهات مرحلة منتصف العمر وبداية التقاعد، وهي مرحلة يصاحبها الشعور بالتراجع، الدور الذي اعتادوا عليه سنوات طويلة. لذلك تصبح النصيحة بالنسبة لهم رسالة غير مباشرة، مفادها ما زلنا هنا ونريد أن نبقى جزءا مؤثرا من حياتكم وفي حياتكم وخياراتكم. وعندما يقول الأب مثلا أن وظيفة معينة ليست مناسبة أو تبدي الأم رأيها في قرار مصيري، فقد يبدو الأمر وكأنه تدخل أو محاولة للسيطرة. لكن خبراء العلاقات الأسرية يؤكدون أن كثير من هذه التوجيهات تنبع من الخوف والمحبة أكثر مما تنبع من الرغبة في فرض الرأي. وعندما نفهم الدافع العاطفي الكامن خلف هذه النصيحة، يتغير أسلوب تعاملنا معها، ويتحول الحوار من مواجهة وانفعال إلى احتواء وهدوء واحترام متبادل.
1: نعم، من هنا تظهر أهمية ما يسميه المختصون بالدعم النفسي العكسي، أي أنه يصبح الابن أو الابنة مصدر طمأنينة لوالديه. يمكن تحقيق ذلك من خلال استشارتهما بين حين وآخر، وشكرهما على خبرتهما ومشاركتهما بعض تفاصيل الحياة، طلب دعائهما باستمرار. فهذه التصرفات البسيطة تمنح الوالدين شعورا بأن مكانتهما ما زالت محفوظة وأن رأيهما محل تقدير، حتى وإن لم يكن القرار النهائي مطابقا لما اقترحه. وفي الوقت نفسه يحتاج الأبناء إلى مهارة الاستماع الهادئ دون الدخول في جدال لا طائل منه. فليس من الضروري أن تتحول كل نصيحة إلى نقاش طويل أو معركة لإثبات وجهة النظر. يمكن استخدام عبارات تقدير مثل أفهم وجهة نظرك وسأفكر فيما قلت، لأن شكر الوالدين على اهتمامهما لا يعني بالضرورة الالتزام بتنفيذ كل ما يقترحانه، بل يعبر عن احترام المشاعر التي تقف خلف النصيحة.
0: نعم أعزائي المستمعين، ويبقى التحدي الأكبر عند اتخاذ القرارات المصيرية كاختيار العمل أو شريك الحياة أو مكان السكن. وهنا يؤكد المختصون أنه وضع حدود صحية لا يتعارض مع البر، بل يحافظ على العلاقة من التوتر والاستياء، ويكون ذلك باتخاذ القرار بهدوء والابتعاد عن كثرة التبرير والتعبير عن الرأي باحترام، مع تعويض أي اختلاف بمواقف ودية تعزز المحبة مثل الزيارة أو الاتصال أو كلمة امتنان صادقة. وفي النهاية أعزائي المستمعين، ليست الحكمة أن ننتصر في كل نقاش مع والدينا.
1: نعم، ألا نتخلى عن شخصيتنا أو إرضاء للآخرين، بل أن نجمع بين الاستقلال والبر في ميزان واحد. فالكلمة الطيبة والاحترام وحسن الإصغاء قادرة على حماية العلاقة حتى مع اختلاف الآراء. كذلك تذكروا دائما أن أجمل القرارات هي تلك التي تحفظ كرامتكم وتبقى قلوب أو تبقي قلوب والديكم مطمئنة، لأن البر لا يلغي الاستقلال، والاستقلال لا يعني أبدا فقدان البر. إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما كان لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم.

0: نعود لكم مستمعين الكرام إلى فقرة المنوعات لهذه الحلقة، وفي كل يوم يحمل العالم حكايات لا تشبه غيرها، بعضها يدهشنا وبعضها يفتح أمامنا نافذة جديدة لفهم الإنسان والطبيعة والمستقبل. وفي فقرة المنوعات ننتقي لكم قصصا موثوقة أو موثقة من مصادر عالمية، لا لأنها الأكثر انتشارا فقط، بل لأنها تحمل فكرة تستحق أن تتوقف لديها. وبين البحر والسماء والجامعات نصحبكم في ثلاث بطاقات مختلفة لكنها تلتقي جميعا عند قيمة واحدة، أن المعرفة تبدأ دائما بقصة.
1: إذن مستمعينا الكرام، البطاقة الأولى من فقرة منوعات: حين رفضت أم من البحر أن تودع صغيرها. بين أمواج غرب أستراليا وثق باحثون مشهدا أبكى كثيرين وأثار اهتمام العلماء حول العالم. أنثى دلفين ظلت لأيام تحمل صغيرها الميت عليها ودفعته مرارا نحو سطح الماء وكأنها ما زالت تحاول مساعدته على التنفس. لم يكن هذا المشهد حالة نادرة، بل كان سلوكا علميا موثقا يعرف باسم الرعاية بعد الموت. وقد رصد لدى أنواع مختلفة من الدلافين والحيتان في أكثر من منطقة حول العالم، ويرى الباحثون أن هذا السلوك قد يكون امتدادا لغريزة الأمومة أو دلالة على قوة الروابط الاجتماعية بين هذه الكائنات. فيما يعتقد آخرون أن الدولفين لا تدرك الموت بصورة فورية، فتستمر في محاولات الرعاية حتى بعد توقف الحياة. وحتى اليوم لم يحسم العلم تفسيرا نهائيا لهذه الظاهرة، ولكنها ما زالت تكشف لنا أن عالم الحيوانات أكثر تعقيدا وعمقا مما نتخيل، وأن بعض المشاهد التي نراها تحمل وراءها أسرارا لم تفهم بعد.
0: نعم، أما في بطاقتنا الثانية طبيب على متن الرحلة فكان وزير الصحة. في موقف إنساني لفت أنظار وسائل الإعلام تحولت رحلة جوية داخل تركيا إلى قصة مختلفة عندما أعلن طاقم الطائرة عبر مكبرات الصوت عن وجود مسافرة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة طالبين أي طبيب للمساعدة. لكن المفاجأة كانت أن الموجود على متن الطائرة لم يكن طبيبا عاديا، بل كان وزير الصحة التركي نفسه الذي سارع برفقة فريقه الطبي إلى إسعاف المسافرة وفحص علاماتها الحيوية ومتابعة حالتها حتى استقرت بشكل كامل. انتشر مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة على نطاق واسع، وأشاد كثيرون بسرعة الاستجابة وروح المسؤولية في تذكير جميل بأن المهنة الحقيقية لا تتوقف عند المنصب، وأن المعرفة حين تقترن بالإنسانية قد تصنع فرقا كبيرا في لحظات لا تحتمل التأخير. أما في البطاقة الثالثة من الهواية إلى قاعات الجامعة، إليك نورة.
1: إذن أعزائي المستمعين، أما في الولايات المتحدة فقد بدأت الجامعات تواكب مهن المستقبل بطريقة غير تقليدية، بعدما أطلقت جامعة ولاية إيزولان برنامجا أكاديميا مخصصا في صناعة المحتوى الرقمي. لم يعد الهدف تخريج مؤثرين يبحثون عن المشاهدات، بل إعداد مختصين يفهمون صناعة المحتوى الرقمي وبناء الجمهور وإنتاج المحتوى وتحليل البيانات وإدارة الهوية الرقمية باحتراف. ويؤكد القائمون على البرنامج أن صناعة المحتوى أصبحت اقتصادا عالميا قائما بذاته، يحتاج إلى مهارات في الإبداع والتخطيط والتسويق والمسؤوليات الإعلامية تماما كما تحتاج أي مهنة أخرى إلى دراسة وتأهيل. وهكذا تتحول فكرة بدأت قبل سنوات كهواية يمارسها الشباب عبر هواتفهم إلى تخصص جامعي يعكس تغير سوق العمل، ويؤكد أن مهن المستقبل قد تبدأ أحيانا من فكرة صغيرة لكنها تكبر مع المعرفة والتطوير.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه جولتنا في منوعات اليوم، من مشهد إنساني في أعماق البحر إلى موقف نبيل فوق السحاب، وصولا إلى مستقبل التعليم في عالم الإعلام الرقمي. قصص مختلفة لكنها تؤكد أن المعرفة ليست مجرد خبر نسمعه، بل فكرة تغير نظرتنا للحياة.
2: نيرانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية، تخمد نيرانهم غضبتي تتخرس أصواتهم صيحتي، تتخرس أصواتهم صيحتي، تتخرس أصواتهم صيحتي على الشعب.

على قبضة إصراري سيفنا كل جبار على قبضة إصراري سيفنا كل جبار على قبضة إصراري سيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشر.

0: مصر آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهر أنا المستقبل الزاهر أنا المستقبل الزاهر في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عادية تخمد نيرانهم غضبتي. أنا الشعب زلزلة عادية تخمد نيرانهم غضبتي فتخرس أصواتهم صيحة فتخرس أصواتهم صيحة فتخرس أصواتهم صيحة. أنا الشعب.
1: إذن مرحبا بكم من جديد، عدنا لكم مع فقرة تكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي صديق ذكي أم بوابة المخترقين؟
2: نعم، في كل يوم نستخدم تطبيقات جديدة، نشارك بيانات ونعتمد أكثر على الذكاء الاصطناعي في أعمالنا وحياتنا. لكن مع هذا التطور المتسارع تتطور أيضا أساليب الاختراق الإلكتروني بصورة لم تكن متوقعة قبل سنوات قليلة، ولأن الأمن الرقمي أصبح مسؤولية كل مستخدم لا مسؤولية المختصين وحدهم. نأخذكم اليوم في جولة مبسطة نتعرف فيها على أبرز التهديدات السيبرانية الحديثة وكيف غير الذكاء الصناعي قواعد الهجوم والدفاع، وما الذي يمكن لكل واحد منا أن يفعله ليحمي بياناته وخصوصيته في هذا العالم الرقمي.
1: نعم رحمة، لم تعد الهجمات الإلكترونية تعتمد على القرصنة فقط، بل دخل الذكاء الاصطناعي بقوة في هذا المجال، فأصبح قادرا على إنشاء رسائل تصيد مقنعة وتحليل البيانات وتقليد أساليب التواصل البشري بدقة كبيرة. وتشير تقارير الخبراء في شركة إلى أن الهجمات أصبحت أكثر ذكاء وأسرع انتشارا خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا. ولم يعد الخطر في كثرة الهجمات فقط، بل في القدرة على العمل الصامت أو بصمت دون أن يلاحظها المستخدم في كثير من الأحيان.
2: نعم، ربما يتساءل البعض كيف تظهر لنا إعلانات عن أشياء تحدثنا عنها قبل دقائق؟ في الحقيقة تعتمد المنصات الرقمية على تحليل البيانات وسلوك التصفح لتخصيص الإعلانات، لكن المشكلة تبدأ عندما يستغل المهاجمون هذه البيانات لبناء ملفات دقيقة عن الضحية، فيعرفون اهتماماته وعاداته وربما موقعه الجغرافي، ثم يستخدمون هذه المعلومات في عمليات تصيد أكثر إقناع أو في محاولة اختراق تستهدف أشخاص بأعينهم. ومع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي لم تعد تكتفي بالإجابة عن الأسئلة، بل أصبحت قادرة على قراءة الملفات وتشغيل الأوامر والاتصال بخدمات متعددة، بل وحتى تنفيذ مهام معقدة بصورة شبه مستقلة. هنا يحذر خبراء الأمن السيبراني من منح هذه الأدوات صلاحيات واسعة دون رقابة، لأن أي ثغرة أو سوء استخدام قد يؤدي إلى تسرب معلومات حساسة أو استغلالها بطرق غير متوقعة.
1: نعم أعزائي المستمعين، والأخطر من ذلك أن رسائل التصيد لم تعد سهلة الاكتشاف كما في السابق، فالذكاء الاصطناعي أصبح يكتب رسائل خالية من الأخطاء ويقلد أسلوب المؤسسات والأشخاص ويختار الأوقات المناسبة للإرسال، مما يزيد احتمالية وقوع المستخدم في الفخ. لذلك يؤكد الخبراء بأن غياب الهجوم الظاهر لا يعني أنك في مأمن، فقد يكون المهاجم موجود في شبكات ويجمع المعلومات بصمت واستعدادا لمرحلة أخطر. ولحماية أنفسنا أعزائي المستمعين، ينصح المختصون بالبدء بالأساسيات كاستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة وتفعيل التحقق بخطوتين وعدم الضغط على الروابط المجهولة وتحديث الأجهزة والبرامج باستمرار والاعتماد على برامج حماية موثوقة، كما ينبغي الحذر من مشاركة المعلومات الحساسة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة إذا كانت تتعلق بالعمل أو بيانات مالية أو وثائق شخصية.
2: إذن في المستقبل لن يكون التحدي هو إيقاف الذكاء الاصطناعي، بل تعلم استخدامه بوعي ومسؤولية. فهذه التقنية تقدم فوائد هائلة في التعليم والصحة والإنتاج، لكنها تحتاج إلى تشريعات واضحة ورقابة تقنية وثقافية رقمية لدى المستخدمين. وكلما ارتفع وعي المجتمع بالأمن السيبراني تقلصت فرص نجاح المهاجمين مهما تطورت أدواتهم.
1: نعم أعزائي المستمعين، في الختام، في العصر الرقمي لم تعد حماية المعلومات خيارا إضافيا، بل أصبحت ضرورة يومية، والذكاء الصناعي لم يمنحنا فرصة كبيرة يمنحنا فرصة كبيرة يفرض علينا مسؤولية أكبر من حماية بياناتنا. فالمعرفة هي خط الدفاع الأول، والوعي هو كلمة المرور الحقيقية لأمننا الرقمي.
2: إذن مستمعينا، ننتقل بكم إلى فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم 5 أغسطس من العام 1858 إنشاء أول خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي، في خطوة شكلت نقلة مهمة في تاريخ الاتصالات وربطت بين القارات بسرعة غير مسبوقة في ذلك الوقت.
1: نعم أعزائي المستمعين، وحدث في عام 1876 صدور العدد الأول من صحيفة الأهرام المصرية، التي أصبحت لاحقا واحدة من أعرق الصحف العربية وأكثرها حضورا في المشهد الإعلامي.
2: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1914 نصب أول إشارة مرور ضوئية في التاريخ بأمريكا، لتبدأ مرحلة جديدة في تنظيم حركة المرور داخل المدن.
1: وأيضا حدث في مثل هذا اليوم في عام 1963 توقيع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة معاهدة حظر التجارب النووية في محاولة للحد من سباق التسلح النووي.
2: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2010 انهيار منجم في تشيلي، الذي أدى إلى احتجاز 33 عامل على عمق ما يقارب 700 متر تحت الأرض، في حادثة تابعها العالم وانتهت بعملية إنقاذ تاريخية.
1: وفي عام 2010 انهيار منجم في تشيلي الذي أدى إلى احتجاز 33 عاملا.
2: وكذلك في عام 2015 في مثل هذا اليوم العثور على حطام يعود إلى طائرة الخطوط الجوية الماليزية، الرحلة رقم 370 المفقودة منذ عام 2014 في جزيرة لارينيون.
1: إذن كانت هذه أبرز المحطات التي حملناها لكم في 5 أغسطس عبر صفحات التاريخ، أحداث اختلفت في تفاصيلها لكنها جميعا تذكرنا بأن الزمن يمضي، لكن لكل حدث أثر وقصة ودروس تبقى للأجيال.
2: إذن تقبلوا خالص تحياتنا، كنا معكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج، و إلى اللقاء نلتقيكم في حلقة قادمة.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا، كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم متابعينا في أولى حلقات برنامج المفسدون في الأرض. لماذا يعادي الحوثيون الحياة؟ لماذا ترتفع أصواتهم منادية بالموت لا بالحياة، بالتدمير لا بالتعمير، بالتقاتل لا بالتعايش، بالتمييز العرقي السلالي لا بالمساواة؟ لماذا يكرهون المساجد والمدارس فيقومون بتفجيرها؟ لماذا يعادون العلماء وأهل الحديث وطلاب العلم؟ لماذا يمارسون سياسة الاجتثاث وحرق الحرث والنسل؟ لماذا يقلدون الصهاينة في الاصطفاء العرقي والتهجير والتفجير والاجتثاث لخصومهم ويدعون أنهم من آل البيت الأطهار؟ هذه متابعينا أسئلة كثيرة سنطرحها في برنامج المفسدون في الأرض. نحاول أن نتوقف عند تلك الجرائم والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق مختلف فئات المجتمع. ودعونا في بداية هذه الحلقة نتحدث عن انتهاكات الميليشيا التي تمارسها بحق المساجد. هذه الجماعة الضالة التي تدعي أنها تحمي الهوية الإيمانية تفجر المساجد وتعتدي عليها وتقتل روادها وخطباءها.
5: عندما تسلط الحوثي على اليمن، سلط قوته وعنجهيته وإرهابه وأسلحته وأطفاله وميليشياته نحو بيوت الله سبحانه وتعالى لهدمها ببناء وهدمها معنويا.
6: هذه الحركة ترى أن المساجد خطرا عليها، لأن هذه المساجد تعرف الأمة وتعرف الناس بحقيقة هذه الجماعة، تغرس الوعي بين القبائل وتقضي على الخرافة والجهل.
7: حينما يسمي نفسه مسيرة قرآنية، إن استهداف المساجد يدل على أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن نصرة الله، وأبعد ما يكونون عن القرآن، وأبعد ما يكونون عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان أول ما بدأ به حينما نزل المدينة عمارة المسجد.
8: والحوثيون في خلال هذه الفترة من السنوات القليلة اعتدوا على مئات من المساجد، فمنها ما فجروها ودمروها تدميرا كاملا، ومنها ما فجروها ودمروها تدميرا جزئيا، ثم إنهم في المساجد التي لم يفجروها ولم يدمروها سطوا عليها واتخذوا منها سكنات عسكرية ومقرات لمضغ الغلقات ولعب البرعية وغير ذلك.
7: نعجب ممن انقلبوا على الشرعية في اليمن اليوم أنهم يخربون المساجد ويفجرونها ويرفعون أصواتهم بالصرخة الله أكبر الله أكبر. ماذا فعلت؟ هل أنت أنجزت منجزا؟ هل فعلت خيرا أنت تدمر بيوت الله عز وجل؟
4: منذ أن ظهرت حركة البعث الحوثي من جديد في اليمن على يد بدر الدين الحوثي في أوساط السبعينيات، والحوثيون يخططون من أجل إعادة حكم الأئمة من جديد في اليمن، معتمدين في سبيل تحقيق هذا الهدف نفس الاستراتيجية والتكتيك الذي اتبعه الصفويون في إيران في أوائل القرن العاشر الهجري، فطمسوا كل شيء له علاقة بالسنة في حملة تطهير وتشيع منقطعة النظير، حتى أن الشاه إسماعيل الصفوي قتل قرابة 1,000,000 مسلم سني في سبيل إقامة دولته الشيعية بإيران. وحيث أن الحوثية هي امتداد لتلك الحركة والنظام الإيراني الممول لها، فهي تنحو نفس المنحى في ذلك، ولعلها استشارات إيرانية مقدمة في هذا الخصوص لتشييع المناطق التي يسيطرون عليها بالقوة المفرطة، كما هو تقليد للحركة الصهيونية الاجتثاثية التي حاولت اجتثاث كل ما هو عربي وإسلامي في فلسطين ليحكم السيطرة على تلك الأرض وإلى الأبد. قبل سنوات نشرت إحصائية لمراقبين أن 16 مسجدا ومدرسة فجرها الحوثيون في محافظة عمران، وتخيلوا متابعين الأعزاء في هذه المحافظة وحدها، وفي شهر واحد قام مسلحون حوثيون باقتحام مسجد القعود الذي يعد أحد أكبر جوامع المنطقة، وهاجموا أبواب المئذنة وكسروا أبوابها، واعتلى القناصة المئذنة وتم الاعتداء على الناس من تلك المئذنة.
9: هذا المسجد الآن تلاحظون بعض المقاتلين يتوجهون إلى داخل المسجد، يحمل السلاح ويتوجه إلى داخل المسجد. طبعا هذا انتهاك القانون الدولي والإنساني باستخدام المناطق المحمية، كما تلاحظون هذه المنارة، هذه القبلة، يتعمد الصعود إلى المنارة، يحمل أسلحته والجعبة معه. هذه إحدى صور انتهاكات الميليشيا الحوثية القانون الدولي والإنساني، تجهيز الأسلحة والدخول إلى منارة المسجد. استخدام الميليشيا الحوثية للأماكن المحمية بالقانون الدولي، سواء كانت المساجد أو المدارس.
4: وفي صعدة، حينما استولى الحوثيون على منطقة كتاف، قاموا بتفجير مسجد ودار الحديث فيها الذي كان السلفيون يدرسون فيهما علوم الحديث والقرآن الكريم، ونسفوا المكانين وهم يرددون صرختهم المعروفة. وقبل ذلك اعتدى الحوثيون على دار القرآن الكريم في منطقة عاهم كشر بمحافظة حجة، وقصفوه بالأسلحة الثقيلة واقتحموا المركز وعبثوا بكل محتوياته، كما حولوه إلى مجلس للمقيل والقات، وقاموا بترك القمامة في أروقته وتمزيق إذاعته وإطلاق الأعيرة النارية على شبابيكه وجدرانه والمراوح التابعة له، وإطلاق النار على صومعة الجامع، كما قام الحوثيون بإحراق 3000 نسخة من المصحف الشريف، وشوهدت المئات من المصاحف التي كانت بكل غرفة ومرفق من مرافق الدار ممزقة على الأرض.
10: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا أنها لمسجد الخضر في منطقة الأحكوم بمديرية حيفان في الجنوب الشرقي لمحافظة تعز، وقال الناشطون أن الصورة للمسجد التاريخي بعد خروج ميليشيا الحوثي منه على أثر انسحابها من المنطقة فرارا من ضربات الجيش الوطني، وبحسب الصورة فأن ميليشيا الحوثي حولت المسجد إلى أسوأ من حظيرة في انتهاك صارخ لحرمة المسجد.
4: انتهجت ميليشيا الحوثي الإرهابية وسائل مختلفة لتدمير هوية المساجد ورمزيتها، بدءا بتفجيرها في المناطق التي سيطرت عليها، ومن ثم أفرغت بعضها من قيمتها الدينية المقدسة وجعلتها أماكن للاجتماعات القبلية التي يتم فيها مضغ القات وتناول العادات المصاحبة كالدخان والشمة، كما تستخدم المساجد لإحياء مناسباتها الطائفية. لكن ما أثار استنكار وغضب الشارع اليمني هو إهانة هذه الأماكن المقدسة وتحويلها إلى ما يشبه مقلب النفايات، حيث جردت هذه الجماعة الميليشاوية المسجد من قيمته الأساسية بشكل ينافي كل القيم والمبادئ الإسلامية التي ترفع من مكانة بيوت الله. وفي ليالي رمضان تنظم الميليشيا أمسيات متعددة تهدف للحشد باتجاه التجنيد وتعبئة الشارع ضد مأرب والشرعية عموما، وإحياء مناسبات دينية لا تخلو من السباب والشتائم. وقد كانت قاعات المساجد هي أكثر الأماكن التي حرصت الميليشيا على إقامة تلك الأمسيات فيها لتدريب مقاتليها وتوجيههم وتحريضهم، على الرغم من كونهم في بيوت الله ومن كون تلك الأيام أيام فضيلة تستدعي عمران المساجد بالذكر والصلاة.
11: هذه محاضرة للميليشيا الحوثية في أحد المساجد للتعليم والتدريب كيف يتم مهاجمة السفن في البحر الأحمر. هذا الفيديو يوضح تهديد الميليشيا الحوثية للدايفرز، أنه كيف يعلموا الدايفرز في وضع الألغام وتهديد الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر مضيق باب المندب.
4: استخدام المساجد بهذا الشكل يعكس ثقافة الميليشيات المتخلفة والظلامية، حيث لم تعد تعطي قيمة لأماكن العبادة ولا تحترم حتى من يقومون بإحيائها بالذكر والصلاة، خصوصا صلاة التراويح التي منعتها من معظم مساجد العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها، وأوجدت بذلك فوضى وتفرقة شديدة بين أفراد المجتمع الذين لم يستسلموا لذلك وذهبوا لإحياء شعائر الشهر المبارك في مساجد أخرى وأماكن خاصة. يشار إلى أن عناصر الميليشيا تحشد أنصارها إلى المساجد المختارة للفعاليات منذ وقت مبكر، عادة ما يكون قبل صلاة العشاء، حيث لا تؤدى الصلاة في تلك المساجد، وهي حقيقة بات الجميع يعرفها بأن الميليشيات لطالما تتحدث عن الدين ولكنها تقيم معظم فعالياتها الشعبية والخاصة في أوقات تقام فيها الصلوات.
12: أحدث الانتهاكات الحوثية في صنعاء يتعرض لها مسجد الفردوس شمال شرق صنعاء المحتلة، والواقع بالتحديد في حي سعوان، وهو ثاني أكبر جوامع صنعاء بعد مسجد الصالح، يتسع لأكثر من 25,000 مصلي. الجامع هذا يحتوي على مراكز علمية ومستشفى ودار علمي لتحفيظ القرآن الذي أغلقته الميليشيات قبل عام، حيث تحدثت في حينها وسائل إعلام يمنية وناشطين عن هذه الانتهاكات وإغلاق مساجد أو مسجد النساء ووضعه في خانة خوف الميليشيات من المحاضرات التوعوية التي قد تقوم بها النساء للتوعية من الحوثي. قصة هذا المسجد أو الصرح العلمي اليوم تعود للواجهة، والمساحات الشاسعة تحولت لخراب بعد أن استولت قيادات الميليشيات على المسجد وهدمت مرافقه وملحقاته وأزالت سوره لإقامة مشروع تجاري لصالح قياداتها. الاعتداءات الحوثية لم تقتصر على تحويل المساجد لثكنات عسكرية أو مقار لتدريس أفكارها الطائفية وخطاباتها التحريضية، بل إن انتهاكاتها تجاوزت حد هدم المعالم الدينية، وذلك في إطار التصفية الطائفية.
4: قد يتساءل البعض لماذا يعادي الحوثيون المساجد والعلماء والخطباء وما إلى ذلك، والإجابة هنا: هم في حقيقة أمرهم امتداد لفكر وعقيدة الحقبة الإمامية البغيضة التي حكمت اليمن لعدة قرون، والبعث الحوثي ما هو إلا إعادة صياغة وترتيب للفقه الإمامي من وجهة النظر الجعفرية وفي تاريخ الأئمة منذ مجيء مؤسسهم الأول يحيى بن الحسين الرسي، الذي اتخذ من البطش والتنكيل بالخصوم عقيدة راسخة وممارسة منهجية لمثل هذه الأعمال، وزاد عليها قطع الزراعات والثمار وحرقها وتخريب مصادر المياه. فقد روى مؤرخون أن من يسمى الإمام الهادي يحيى بن الحسين تعامل بشدة وقسوة مع الانتفاضات التي قامت ضده، وذلك من أهم ما يميز ثقافة وعقيدة الإمامية وربيبتها الحوثية، بل إن مساجد أهل السنة والمخالفين للأئمة تعد عندهم مساجد ضرار يجب هدمها ولا حرمة لها. وقد كان من مبررات الحوثي لتفجير مدرسة دار القرآن في همدان والرقص والعبث بالمساجد تخريبها في صعدة وعمران وهمدان أنها مساجد ضرار كما يقول ناطقوهم وأتباعهم.
13: استهداف المساجد لم تكن الجريمة الحوثية الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل استمرار إيران بدعم ميليشيات الحوثي بالصواريخ والأسلحة المختلفة. فمن يتخادم مع الجماعات الإرهابية لن يتورع عن استباحة الحرمات وانتهاك القوانين. فتفجير المساجد والمنازل جرائم ارتبطت بميليشيات الحوثي ومشروعها السلالي المقيت المختبئ تحت شعار محاربة أمريكا وإسرائيل، اليافطة الكبيرة التي تخدع بها الميليشيات أتباعها. ومنذ انطلاق الميليشيات الحوثية من كهوف مران كان السيطرة على المساجد هدفا استراتيجيا للميليشيات لتحويلها إلى منابر لتسويق مشروعها الطائفي القائم على العنف والموت والترويج للثورة الخمينية والمشروع الإيراني. إلى المحل الأعلى أكثر من 800 مسجد طالتها انتهاكات ميليشيا الحوثي، فمن سلم من تلك المساجد من التفجير حولته الميليشيات إلى ثكنة عسكرية أو وكر للتجهيل والاستقطاب الطائفي وتجنيد الأطفال أو سجن ومركز احتجاز، بل وصل الأمر إلى تحويل عدد من المساجد في مناطق سيطرة الميليشيات إلى استراحات للمقايل وأماكن للهو، ما يؤكد انتهاك الميليشيات لأماكن يؤكد الإسلام على قدسيتها وحرمتها في ظل صمت أممي تجاه تلك الجرائم. دراسة استقصائية أكدت أن تفجير ميليشيات الحوثي للمساجد أظهر البعد العقائدي والفكري والثقافي لحروبهم، وهو يؤكده سعي الميليشيات إلى تنفيذ عملية تطهير طائفي باستهدافها المساجد في مختلف مناطق سيطرتها، تمهيدا لإقامة إمارة مذهبية تنفذ أجندة ملال إيران في اليمن.
4: جاء في كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للعلامة عبد الله بن مفتاح، قال أبو طالب: لا يصح الوقف على مساجد المشبهة والمجبرة. وقال: مساجد المشبهة والمطرفية والمجبرة لا حكم لها ولا حرمة، وأخرب كثيرا منها وسبل بعضها. وهذا الكتاب هو العمدة في الفقه الهدوي، وهو يحكي إخراب عبد الله بن حمزة للكثير من مساجد أهل السنة. ولم تكن سياسة هدم المساجد من قبل الأئمة لتقتصر على السنة فقط، بل تعداها إلى بعض الفرق الزيدية كالمطرفية الزيدية والشيعية الأخرى كالإسماعيلية مثلا في همدان وحراز وغيرها. في هذا المقطع لا تظهر لكم الصورة، لكن الكثير شاهدوا دخول الميليشيا واعتداءاتها على المساجد في صنعاء وحرمانها آلاف الناس من أداء صلاة التراويح.

0: وبمثل تلك الخطوات من التنكيل وسفك الدماء والخراب سار بقية الأئمة إلى عصرنا هذا، وقلدهم الحوثيون في ذلك حتى بين الأئمة أنفسهم. وهذه الصراعات جعلت الأئمة يقدمون لنا صورا للمحاربين ونماذج للمقاتلين الذين أسرفوا في القتل وأدمنوا سفك الدماء. ومن تصوير تلك الهمجية كما جاء في كتاب خيوط الظلام لعبد الفتاح البتول، كما عبر عن ذلك الإمام أحمد بن سليمان في شعره بالقول: ولا أقتلن قبيلة بقبيلة، ولا أسلبن من العدا أرواحا، ولا أكسون الأرض عما سرعة نقعا مثارا أو دما سفاحا، ولا أمطرن عليهم سهاما تدع البلاد من الدم أقداحا.
1: هم لا يهمهم أن تصلي أو لا تصلي، سيقتلونك سيقتلونك، سواء كنت في الكعبة سيقتلونك، وأنت داخل الكعبة سيهدمونها على رأسك، سواء كنت في المسجد، سواء أنت حافظ لكتاب الله، سواء أنت بريء أو غير بريء، ما دمت لا تخضع لهم لمنهجهم لدينهم الذي جاء من إيران فسيقتلونك سيقتلونك. والمساجد هي التي يعني فيها أكثر الجرائم، يعني القتل فيها والتخريب لها والتفجير، يقتلون فيها، يفجرونها، يعني يجعلونها للقات والسجائر والأوساخ والشعارات التي يكتبونها عرضها، حتى يكتبون شعارات الحب والغرام والداخل المساجد، موجود منشور بالقنوات الفضائية. يعني كيف فعلوا في المساجد؟ خطبة الجمعة ما عادت التذكير بالله سبحانه وتعالى وبما يجب على المسلمين أن يقوموا به من عبادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وإنما أصبحت للشعارات وأثناء خطبة الجمعة، لأنهم لا يؤمنون أصلا أن الجمعة تصح حتى يخرج إمامهم المخفي في السرداب.
0: بهذه الكلمات للشيخ عبد الله صعتر وبكل هذه الحقائق متابعين الأعزاء، نتساءل: هتكت ميليشيا الحوثي كل الحرمات واعتدت على مقدسات اليمنيين، أظهرت حقدها وغلها وزيف شعاراتها، فكيف والحال هذا معها ما زال هناك من يصدقها ويرمي بنفسه وبعقله معها في محارق الموت التي لا تنطفئ ما داموا هم وقودها؟ نتوقف متابعينا الأعزاء في هذه الحلقة عند هذه الكلمات وهذا الكشف الواضح لكل هذه الجرائم وهذا الاستهداف الممنهج لمساجد المسلمين في بلادنا من قبل هذه الجماعة الإرهابية. انتهت هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض، دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة قادمة وملف آخر.
2: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا، كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

استمروا في التدريب والتأهيل والاستعداد للمعركة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

نشرة 11 ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نبدأها بالعناوين. مجلس القيادة الرئاسي يشيد بوحدة مؤسسات الدولة وقدراتها المتنامية لردع تهديدات الميليشيات الإرهابية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا مشتركا لقيادتي الصناعة والتجارة والمالية لتعزيز تكامل المؤسسة وتسهيل الأنشطة التجارية. افتتاح مستشفى طب وجراحة العيون في هيئة مستشفى مأرب العام بدعم كويتي. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا أمس الثلاثاء برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وحضور جميع أعضائه، سلطان العرادة طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية على كافة المستويات. واستعرض المجلس تقارير موجزة حول التطورات الأمنية والعسكرية في مختلف الجبهات ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وسير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد القيادة أو مجلس القيادة الرئاسي أن وحدة المجلس والحكومة تمثلان اليوم إحدى أهم ركائز المرحلة الانتقالية للمضي قدما في الوفاء بمسؤولياتها الوطنية بروح الفريق الواحد، وبما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويؤكد قدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات بعقل الدولة ووحدة القرار، وصولا إلى استكمال تنفيذ الاستحقاقات الوطنية المشمولة بإعلان نقل السلطة. وأشاد المجلس بالقيادة الحكيمة لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في إدارة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما أبداه من حنكة سياسية وقدرة على توحيد المواقف والحفاظ على تمسك مؤسسات الدولة وإدارة التحديات المتعاظمة بروح المسؤولية الوطنية وتحويل الكثير من التحديات إلى فرص وترسيخ الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء وحشد الدعم الإقليمي والدولي لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب. وكما أثنى المجلس على الحس الوطني الذي يتحلى به أعضاؤه وروح المسؤولية والشراكة في إدارة هذه المرحلة الدقيقة، وما أبدوه من حرص على ترسيخ نهج العمل المؤسسي وإعلاء المصالح العليا للبلاد والتعامل مع مختلف القضايا بروح توافق، بما عزز من وحدة المجلس وتماسكه وترسيخ ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين بقدرته على قيادة المرحلة الانتقالية وإنجاز استحقاقاتها الوطنية. وأتمنى المجلس الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور شيع الزنداني ومسؤوليته العالية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، مؤكدا ضرورة مضاعفة العمل لتحسين الخدمات وتعزيز الموارد العامة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية. هذا وأشاد مجلس القيادة بالجاهزية العليا للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكافة التشكيلات العسكرية وما حققته من نجاحات في حماية السيادة الوطنية وردع التهديدات الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا أن ما تحقق من تقدم في مسار توحيد القرار العسكري والأمني يمثل قاعدة صلبة لاستكمال بناء مؤسسة عسكرية وطنية محترفة يكون ولاؤها للدستور والدولة وحدها. ووقف مجلس القيادة الرئاسي أمام الاعتداء الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف سفينة الشحن المدنية الهندية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إغراقها بالكامل، محملا الميليشيات الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي الخطير باعتباره امتدادا لنهجها القائم على استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والسفن التجارية والممرات البحرية وخدمة
لمصالح داعميها في النظام الإيراني. وأشاد المجلس بسرعة استجابة قوات خفر السواحل وقطاعات القوات البحرية وما أظهرته من كفاءة عالية في إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس تنامي قدرات المؤسسات الوطنية في حماية الممرات المائية والاستجابة الفعالة للحوادث البحرية. هذا وأكد المجلس أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق الشعب اليمني، بدءا باستهداف المدن وحصارها، مرورا بقصف المطارات والمنشآت النفطية وتعطيل صادرات البلاد، وصولا إلى تعريض الموانئ اليمنية لمخاطر الإغلاق وما قد يترتب على ذلك من تعميق للكارثة الإنسانية وحرمان ملايين اليمنيين من مصادر الدخل سبل العيش والخدمة والسلع الأساسية المنقذة للحياة. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شاع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا ضم وزيري الصناعة والتجارة والمالية وعدد من قيادات الوزارتين لمناقشة آليات تعزيز التنسيق وتكامل المؤسسي وتوحيد الجهود بما يضمن التطبيق الفاعل للقوانين والقرارات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارية. وكرس الاجتماع لمراجعة مستوى التنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الأولوية وفي مقدمتها الإجراءات الجمركية بما يضمن انسيابية حركة السلع والحد من أي تداخل أو ازدواجية في الإجراءات وتحقيق توازن بين متطلبات الرقابة وتيسير النشاط التجاري. وأكد دولة رئيس الوزراء أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل العمل والانتقال إلى نموذج عمل حكومي قائم على التنسيق المستمر وتبادل المعلومات وتكامل الأدوار بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويحفظ هيبة الدولة ويخدم مصالح المواطنين والقطاع الخاص، مشددا على أن إنقاذ القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي يجب أن يتم بصورة منسقة بين الجهات الحكومية المعنية وبما يحقق الانضباط المؤسسي ويزيل التعقيدات والإجراءات غير الضرورية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار. افتتح وكيل محافظة مأرب دكتور عبد ربه مفتاح مستشفى طب وجراحة العيون التخصصي في هيئة مستشفى مأرب العام والذي تم إنشاؤه وتجهيزه بدعم من دولة الكويت الشقيقة ضمن حملة الكويت بجانبكم. ويتكون المستشفى الذي تسلمته رئاسة الهيئة عقب الافتتاح من 3 طوابق تضم مختبرا وعيادات تشخيصية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف عمليات متكاملة وأجنحة رقود منفصلة لرجال ونساء إلى جانب المكاتب الإدارية واستراحة الأطباء. وأكد وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح أن المستشفى يمثل نقلة نوعية وإضافة استراتيجية للقطاع الصحي في مأرب، مشيدا بجودة التجهيزات والمعدات الحديثة التي ستسهم في توفير رعاية طبية تخصصية وتخفيف معاناة المواطنين والنازحين، متمنا الدعم الكويتي السخي والمتواصل في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية، معربا عن تقدير السلطة المحلية لهذه المشاريع النوعية التي تعزز قدرة القطاع الصحي على تلبية الاحتياجات المتزايدة ضمن الشراكة الإنسانية الفاعلة مع الأشقاء في الكويت. من جانبه أوضح القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى مأرب العام عبد الكريم حميد أن المشروع يشكل إضافة نوعية تعزز قدرات الهيئة وتوسع نطاق خدماتها الطبية. بدأت أمس بمحافظة مأرب ورشة تدريبية لبناء قدرات 20 صحفيا وصحفية في مجال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الصحافة والتي تنظمها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى بشراكة مع مؤسسة فريدريش إبريت الألمانية مكتب اليمن. وتهدف الورشة التي تستمر 3 أيام إلى إكساب المشاركين المهارات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي
وكيفية توظيفها لتطوير المحتوى الصحفي وتحسين جودته مع التركيز على الجوانب المهنية والأخلاقية لاستخدام هذه التكنولوجيا وتدريبهم على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في كتابة الأخبار والتحقق من صحة المعلومات للحد من انتشار الأخبار الزائفة، بالإضافة إلى تحرير الصور والفيديوهات والتفاعل مع الجمهور بأساليب مبتكرة. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بالعناوين. مجلس القيادة الرئاسي يشيد بوحدة مؤسسة الدولة وقدراتها المتنامية لردع تهديدات الميليشيا الإرهابية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا مشتركا لقيادتي الصناعة والتجارة والمالية لتعزيز التكامل المؤسسي وتسهيل الأنشطة التجارية. افتتاح مستشفى طب وجراحة العيون في هيئة مستشفى مأرب العام بدعم كويتي. مستمعينا، في ختام نشرتي نتقبل خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل محمد فرج. في أمان الله.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. في مستهل هذه الحلقة مستمعين الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب، كما أرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور صالح الجلال أستاذ الحديث وعلومه بجامعة إقليم سبأ، فأهلا وسهلا به.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: مستمعين الكرام، سنتحدث وإياكم مع ضيفنا الكريم الدكتور صالح الجلال في هذه الحلقة عن موضوع روحاني في غاية الأهمية، ألا وهو الذكر وفضله ومكانته. عن الذكر وفضله ومكانته وآدابه نتحدث في حلقتنا هذه عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن جزء من المواضيع التزكوية المهمة التي تعيد لنا الربط بخالقنا سبحانه وتعالى وبما ينبغي علينا من أنواع العبادات المهمة. في هذه الحلقة نتحدث عن الذكر وفضله ومكانته وآدابه، ونجدد ترحيبنا بضيفنا الكريم الدكتور صالح الجلال أستاذ الحديث وعلومه بجامعة إقليم سبأ، فأهلا وسهلا به.
1: سلام الله.
0: دكتور صالح مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا بك.
0: يحتاج المؤمن منا بين الحين والآخر إلى التذكير ببعض العبادات والأمور الروحانية المهمة التي تزكي نفسه وتقربه من الله سبحانه وتعالى. في البداية، ما أهمية التذكير بالمواضيع الإيمانية والتزكوية؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحمد الله عز وجل ونشكره شكرا كثيرا أن جعلنا مسلمين، وهذه أعظم نعمة يحظى بها الإنسان في هذه الدنيا. ويقول الله عز وجل: قل بذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعله مكون من مكونين اثنين، الأول الروح والثاني جسد، وإذا انفصل أحدهما عن الآخر يعني كان الموت. ترتقي الروح

0: الجسد يتحول إلى أصله التراب. وجعل الله عز وجل لكل، بما أن خلقة هذا الجسد من التراب، غذاءه من التراب، الطعام والشراب والفواكه كل شيء من التراب. وهذا الروح من الله عز وجل نفخة، كما قال عز وجل آدم ونفخت فيه من روحي، فأيضا غذاؤه من وحي الله عز وجل من السماء. وإذا أهمل العبد واحد من هذين، إما الجسد أو الروح، ذبل. فالجسد واحد أهمله ولم يأكل ولم يشرب، أو بقي على أكل محدود معين، فلاحظ أصحاب السمنة ما يسعون لأن يخفوا الوزن يضبط الطعام، يخف الطعام خلاص ينزل الوزن بلا شك يعني. والبعض يعمل يقص المعدة فيصل يصل يعني أكل كما كان يأكل من سابق، فيخف الطعام أيضا. في خلال شهر شهرين ثلاثة شهور ينزل الوزن 20-30 كيلو، أحيانا 40 كيلو، وأحيانا أكثر من ذلك، فلسبب بسبب الغذاء. أما غذاء الروح فهو الوحي، القرآن والسنة، القرآن والسنة. والروح إذا أهمل بلا شك يذبل ويضعف، وقد يؤدي والعياذ بالله إلى الموت. وموت الأرواح خطير جدا جدا جدا والعياذ بالله. موت الأرواح هو بالكفر والعياذ بالله، بالردة والعياذ بالله. الله يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه نور يمشي به كما ثلث الظلمات يسبي خارج منها. فهذا الميت الذي كان ميت بغفلته، ميت بمعاصيه، ميت بكفره والعياذ بالله، أحياه الله عز وجل بإيمان بالإسلام بالدعوة بالخير وبقية، يسقي هذه الروح بزاد الإيمان، الذكر، الصلاة، الدعاء، أركان الإسلام بأكملها وأركان الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الإيمان تفاصيله، فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. وكل هذه أصناف من غذاء الروح، وما بينهما أصناف من غذاء الروح، ابتداء بأعظم كلمة في هذه الحياة لا إله إلا الله، ثم بأدنى عمل وهو إمارة الأذى عن الطريق. فكلها غذاء للروح، لأن الهدف من ذلك القربة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نلاحظ اليوم أن الناس ركزوا على مسائل ومهام الدنيا. تلاحظ حتى في الجامعات في الإقبال في الدراسة على ما يدر في الأرزاق وعلى ما فيه مستقبل الوظائف، وإعراض كبير جدا عن ما فيه غذاء للروح، عن ما فيه يعني مستقبل المستقبل الحقيقي الآخرة. فحتى على مستوى الطالبات، يعني إذا كان قلنا الطلاب قد يبلوى أن الطالب يخشى أن يحمل هم أسرة وتكاليف أسرة، فيعني يبحث عن وظيفة من اليوم من عن دراسة تدر عليه في المستقبل، لكن الطالب يعني الأصل أنها لا تتحمل مسؤولية إنفاق وما إنفاق. فكل صار يتجه اتجاه يعني شبه موحد يعني، وصار الجانب الآخر عن فيه عزوف ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا التذكير بغذاء الروح، الغذاء الدائم، والتذكير بما يقربك من الله عز وجل، ما يذكرك بالآخرة، ما يذكرك بالموت، ما يذكرك أنك عبد لله سبحانه وتعالى، وما هي حقيقة العبودية، ومن هو الله جل في علاه، وما هي العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ومفرد هذه التفاصيل بأكملها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أجمل الأعمال يعني لخصها صلى الله عليه وسلم في حديث كما ورد في الصحيح، في صحيح مسلم ولعله في البخاري، حينما حديث الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه حذيفة بن اليمان، حينما قال صلى الله عليه وسلم إذا أن العبد قال تعرض على الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، عودا عودا أي كما ترص الحصير فتعرض الفتن على القلوب واحدة واحدة وتمضي، وعودا عودا تعرض هذه الفتنة ثم تعود نفس الفتنة مرة أخرى، وهي الفتن والمعاصي ونحوها. قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال فأيما قلب أشربها نكتة في نكتة سوداء والعياذ بالله، هذه هي المعصية، ظلمة في القلب نكتة سوداء، ولا يزال عاد يستزيد من هذه الظلمات والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم حتى يصير القلب إيش؟ أسود مرباد. وأيما قلب أنكرها أي رفض المعصية وأقبل على الطاعة نكتة في نكتة بيضاء. قال حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز من جخية. تخيل لو وضعت العلبة صحة، العلبة هذا حق الماء وهي فاضية على فوهتها في الأرض، وصبت الهواء يتمع، هل يمكن تخلى دخلها شيء؟ لا يمكن، يصب في ظهرها. فهو كالكوز من جخية، لا يعرف معروفا ويمكن ممكن إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض مثل الصفاء لا تضره إيش؟ معصية، لأنه قد صار متشبع بالطاعات والقربات والذكر والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فحتى لو وقع في معصية سرعان ما يتوب ويجي إلى الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى هذه المعاني وإلى هذا التذكير، وقد قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر من تبعه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه وتعالى في بيوتنا إلى الله أن ترفع ذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
1: أحسنت شيخنا الكريم. هنا نأتي إلى التعريف والمفهوم لذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر، ما هو مفهوم الذكر؟
0: الذكر لا يحتاج إلى بحث طويل وعناء، واضح يعني الله عز وجل ذكر ذلك في كتاب العزيز المسلم، ذكر ذلك في السنة. فالله عز وجل قال فاذكروني أذكركم واشكروا لا تكفروني. والذكر هنا هو الثناء المنة لله عز وجل، أن تذكر الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، تصف بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه بأسمائه وصفاته التي وردت والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم. فهكذا قال عز وجل. وأيضا قال سبحانه وتعالى يا أهل الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم ملائكته ويخرجكم من الظلمات إلى النور. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحقيقة قال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
1: طيب شيخنا الكريم، من الناس من قد لا يركز ويدرك أن الذكر مهما كان من ألفاظ وتلفظ باللسان أو ما في مقام اللسان كان يحرك لسانه بالذكر غير الناطق كالأبكم، وكذلك الذكر في القلب وما يتعلق بارتباط القلب بعمل اللسان في هذه الأثناء.
0: طبعا ذكر أهل العلم أن أفضل الذكر أكثر الذكر ما اشترك فيه القلب واللسان، القلب واللسان، والقلب أهم بلا شك، القلب أهم لأنه يورث خشية، يورث خوف من الله عز وجل، يورث حب له سبحانه وتعالى جل في علاه، يورث رغبة. الذكر في اللسان هو مبارك، لكن إذا كان مجرد عن ذكر القلب أو في حالة غفلة هو خير طبعا بلا شك من القلب التامة، لكنه أيضا يجعل القلب بعيد أن هذا الذكر. يعني أنت تدخل في قراءة سورة من سور القرآن المبارك الكريم أو ذكر معين تشعر لقد كملت، ما تعرف متى بدأت وكيف عملت، فتجد أن أثر القلب مش بهذه الصورة المطلوبة. لا تمام. فيجب هنا أن تسعى حتى تجاهد نفسك، كما قال عز وجل الذين جاهدوا فينا أهدينهم سبلنا، جاهد نفسك أن يحضر القلب واللسان، القلب واللسان. فالقلب يستشعر، الله جل ذكر الإخبات، ذكر الخشية، ذكر الخوف، هذا كله في القلب، التقوى كله في القلب. اللسان يعبر ويقول، قد يقول قولا حقيقيا نابع من القلب وقد يقول غير ذلك. الله ذكر عن المنافقين وأخبرنا عنهم، يعني ماذا تقول يقول اللسان ماذا يقول القلب،
1: تمام. رغم أنهم يذكرون الله
0: يذكرون الله إلا قليلا
1: جهرا. نعم
0: أو يعني يسعون لإقناعنا عن إيمانهم وعن صدقهم، تمام. أحبكم بالله ليرضوكم، إيش يرضينا إحنا؟ ما ينفع أن يرضينا، هو الله عز وجل يعلم السر وأخفى. فهنا القلب إذن لابد أن يكون القلب حاضر عند ذكر اللسان، وإذا وقعت قفلة من العبد يعني يستعيد ويكرر حتى يحضر القلب، تمام. أنت لاحظ إحنا كم نقرأ سورة الفاتحة في كل يوم، لكنها لا زال طرية غضة. فإن كان قراءة هذه السورة المباركة مع حضور القلب تجد معاني متجددة، معاني متجددة وكنوز مدفونة، تمام. وإن قرأتها قراءة عابرة والقلب لا ينساهن طيب لا شك أن الفائدة تكون محدودة جدا، لأن كما أشرت أن ذكر باللسان مجرد خير من الغفلة التامة، فالغفلة التامة والعياذ بالله يعني موت للقلب، صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيك دكتور. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي لجزئية أخرى نتعرض من خلالها على فضل الذكر وأهميته ومكانته في الإسلام، تابعونا.
2: ضياء العقل بالفطح الميسر ودين الله.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن ذكر الله، فضله ومكانته وأهميته وأدابه. أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور صالح الجلال، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة إقليم سبأ، فأهلا وسهلا به. دكتور حفظكم الله، ذكرتم في المحور السابق جزءا من فضائل الذكر وفضله، فيا ترى ما هو فضل الذكر العظيم؟ ما هي مكانته من بين العبادات التي دعا إليها الإسلام وحظ عليها؟
0: حقيقة في آية عظيمة في سورة العنكبوت أخبر الله عن الذكر ومكانته، فقال عز وجل بعد ذلك وذكر الله أكبر. أكبر من ماذا؟
1: خلاصة
0: هنا أكبر نكرة، أكبر من إيش؟ لم يحدد يعني شيء سابق، فمطلق أكبر من كل شيء. وذكر الله أكبر، ها لما تقول الله أكبر، أكبر من ماذا؟ من كل شيء جل في علاه. وهنا وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقال أهل العلم في ذلك أيضا، قالوا وذكر الله أكبر أي ذكر لله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، ذكرك أنت لله عز وجل أكبر من كل شيء. وقال أيضا وقول آخر، ذكر الله عز وجل لك ما أنك تذكر الله فالله سيذكرك، فذكر الله عز وجل لك أيضا أكبر من كل شيء بالنسبة لك أنت، وبلا شك يعني فهما معنيان عظيمان ومباركان. فهذه مكانة الذكر، أنه أكبر من كل شيء. أيضا أن العبادات هي ملخصها، الأعمال كلها ملخص العبادات إيش؟ ذكر. طيب أجل العبادة نمارسها اليوم، هي أجل العبادة وأعظم عبادة، لا إله إلا الله كما التوحيد، ما هي؟ هي أعظم الذكر. قال مسلم الحديث الصحيح، قال خير وإيش خير الدعاء دعاء المعرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. فهذا ذكر. الصلاة بأكملها من افتتاحها الله أكبر إلى التسليم، ما هي؟ كلها ذكر. ويقال عزيز وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. والعبد المكلف بالذكر، ولم يحد الإسلام الله عز وجل لم يحد في القرآن الكريم ولا ورد حد في السنة للذكر، بل مطلق أي لا منتهى له. وقد أشرنا الآيات يا ذكر الله ذكرا كثيرا وسبح بكرة وأصيلا. على أي حال كنت أنت، لو كنت في أخطر مواطن الحياة، قتال مع عدو واشتباك واحتدام المعركة، في هذا الحال قال عز وجل إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كم كثيرا، أي بلا حد. فلم يحد للذكر وقت معين أو كيفية معينة. بلا شك أن هناك أذكار نأتي إليها، أذكار يعني مقيدة وأذكار مطلقة، لكن بالجملة أن الذكر دائم. وإن الله عز وجل ما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قالهما ولا تنيا في ذكري، إلى توانيا وستقابل عدو طاغية مجرم ليس له إلا الذكر تواجه به. فكان كذلك عليه السلام، كان كذلك. وأي موسى عليه السلام لما سأل الله عز وجل أن يرفده ويمنحه هارون عليه السلام، منحه هارون عليه السلام نبيا معه، لماذا موسى؟ قال كي نسبح كثيرا وذكرك كثيرا، نتعاون على التسبيح والذكر، إن كنت بنا بصيرا. وإذا قال أن خير الأصدقاء والأصحاب من إذا ذكرت الله عانك، وإن نسيت ذكرك. فهنا الذكر في الإسلام يعني هو أعظم عبادة وأجل عبادة. والنبي أخبرنا في الحديث الصحيح عن فضل الذكر وعن أهميته، أنه أهم من إنفاق الذهب والورق، أهم من طعام الطعام، أهم من القتال. فلما سأل الصحابة متعجبين، ما هي هذه العبادة؟ فالنبي أخبرهم بيّن أنه إيش؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر إذن لا حد لفضله، ولا يصل الإنسان إلى كن الفائدة المرجوة والعظيمة من هذا الذكر المبارك.
1: بارك الله فيك دكتور. نأتي إلى جزئية أخرى وهي ما يتعلق بأهم الأذكار المقيدة والأذكار المحددة بأوقات أو مناسبات أو أعمال وعبادات معينة. يا ترى ما هي أهم هذه الأذكار؟
0: طيب جزاك الله خير. طبعا الأذكار المقيدة احنا قلنا الذكر مطلق مقيد. فالأذكار المقيدة هي التي في يعني ظروف معينة، دخول المسجد مثلا، الخروج من المسجد، الذكر عند دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، الذكر حال الأذان وبعد الأذان، الذكر عند في أنت أوي إلى فراشك، الذكر مع الأهل، الذكر عند الطعام والشراب، الذكر عند النوم واليقظة، تمام. هذه تسمى أذكار مقيدة، أذكار مقيدة، وكلها هي حصن للمسلم، حصن لك أنت أيها المسلم. يعني بدل ما أنت خايف من عدو أو خايف من شيطان أو خايف تنوم وتجي تلدغك حاجة، تذكر كل أذكار وانتهى الموضوع. يعني تكون في حفظ الله عز وجل، الحفظ الدائم، والله يحفظنا جل في علاه سواء ذكرنا أو أغفلنا. لكن الذاكر أكثر إيش حكثر يعني ضمانا، ما دام أنه ذكر الله عز وجل فكون إيش يعني سلامته أضمن وأوثق.
1: طيب دكتور، بالنسبة لأبرز الأذكار المقيدة والمتكررة بشكل يومي وهي أذكار الصباح والمساء، فيما تكمن أهمية هذه الأذكار؟
0: طبعا الذكر هو الهدف منه الأصل أنه عبادة محضة، هذا الأصل أنه عبادة محضة لله عز وجل.
1: كوني بغض النظر اتضحت له الحكمة أم لا.
0: نعم، كوني أنا عبد، أنا عبد لله عز وجل، وهذه أمي أو أختي أو زوجتي أمه لله عز وجل، فالكل بحق العبودية هذا لله عز وجل أن أخضع وأذكر على الدوام. ثم أيضا أن هذا الذكر طبعا ما هو تأثيره على القلب؟ أولا كرجل يقرأ القرآن ولم يحفظ منه إلا القليل، فكان حفيده لاحظ أنه ما بيحفظش كثير، قال يا جد أنت الآن تقرأ القرآن وما شو تحفظ، ما هي الفائدة؟ فقال له خذ شفاك الكيس جيب لنا فيه ماء. الكيس يعني كان فيه فحم أسود، فالولد كان يعبي الكيس ورجع ما صار له ما فيش ماء، لأنه كيس ما يعبش ماء، يعني كيس خيش. قال يا جد ما يوصلنا، قال حاول، فكان يجري جري سريع يصلوا الماء ما عاد فيش. آخر مرة قال يا جد ما بيش فايدة، قال طيب الآن كيس كيف وضعه؟ قال كان أول أسود الآن أبيض، انتهى منه إيش السواد بسبب الماء. فهنا قال إذن القرآن الكريم والذكر أقل شيء أنه إيش يصفي القلب، يشارك بالطمأنينة بالسعادة، تمام. لاحظ القرآن الذكر هو ملخص العبادات. قال صحابي يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أنا كم يسمع من أحاديث من أوامر، قال ما عاد عرفت أين بماذا أتمسك، فمرني بشيء أتمسك به أو أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن استمر على إيش؟ على الذكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهنا لخص له العبادات بهذا الذكر وبهذه العبادة العظيمة. فهنا العبد المؤمن يعني هو قلنا أولا أذكر الصباح والمساء هي أولا عبودية، ثانيا هي أيضا حفظ لك أنت، حفظ لك أنت لأبنائك لزوجتك للجميع. يعني ولهذا يعني الآن لما يعني تقرأ على الأطفال الفاتحة، المعوذتين، الإخلاص، أي أذكار تعويذات هي كلها حفظ، وهي لك أنت عبادة، هي لك أنت عبادة، فجمعت بين خير الدنيا والآخرة، شيء عظيم مهول، تجمع بين خير الدنيا والآخرة. وبعض الأذكار يعني أجرها لا يحد، لما تقول سبحان الله وبحمده على خلقه ورضا نفسه ورضا عرشه من كلماته، كما في الحديث عن جويري رضي الله عنه ورضا مثل الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أن الرسول خرج من عندها وهي تذكر الله في مصلاها، فقضى أغراض وتأخر وجاء فرأها على ما هي عليه، قال تذكر الله كما تركتك عليه؟ قال نعم. قال لقد قلت أربع كلمات لو وزنت بما قلت لا عدلتهن أو زادت، كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الذكر سبحان الله وبحمده عدى خلقه ورضا نفسه وزعل شيء من كلماته. أيضا أذكر أن لما تذكرها وتشوف تفكر فيها عظيمة عظيمة، لما تقول يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك وعظيم سلطانك، يعني ما مدى هذا الذكر العظيم؟ والله نعمة عظيمة عظيمة عظيمة. وكم أجرها أن تدعو لنفسك وللمسلمين، قلت اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ماذا سيحدث؟ يعني ما أجر لكل مسلم ومسلمة حي أو ميت، بكل مسلم ومسلمة حسنة.
1: بارك الله فيك دكتور. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى الجزئية الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، والحديث ذو شجون. سنعود إليكم بعد الفاصل للحديث عن أهم أداب الذكر، ابقوا معنا.
2: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة من يستفتونك، والتي خصصناها للحديث عن ذكر الله تعالى وفضله وآدابه. أجدد الترحيب بكم بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ الدكتور صالح الجلال، أستاذ الحديث العلومي بجامعة إقليم سبأ، فأهلا وسهلا به. دكتور صالح حفظكم الله، عودا على ما بدأنا، هذه الأذكار هذه ذات الأهمية الكبرى والمكان العظيمة في الإسلام والفضل الكبير والأجور المضاعفة، يا ترى ما هي أهم الآداب التي ينبغي أن نراعيها ونحن نذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال؟
0: شيخ الله خيرا. طبعا أهم أدب، أنا أعتبر أن أهم أدب وأعظم أدب أن تذكر الله، هذا أهم أدب. أن يبقى لسان إيش؟ ذاكر، هذا أهم أدب. لا بأس، هناك آداب طبعا بلا شك يعني من طهارة وليست ملزمة. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل إيش؟ أحواله، لكن لا بأس أن تكون على طهارة، وبالأخص في قراءة القرآن الكريم، تمام؟ هذا في الأذكار العامة يعني المطلقة. لا بأس أن تختار مكان مهيأ مناسب، لكن كل هذا لا يلزم. فالله لما قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فأيضا من الآداب المهمة إذا رأيت الناس في غفلة، تمام، ينشغل عن الذكر، اذكر الله عز وجل، ذكرهم. احنا بعضنا يستحي يقول لك يقولوا، ما يقولوا، ما انت تذكر، انت ما شي شحات عندهم، اذكر الله عز وجل، ذكر به جل في علا. فهذا من أهم إيش؟ الآداب، ألا يبقى الناس في غفلة. ولهذا لما يعني أدب ختم المجلس، كيف نختم المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإذا ورد في الحديث أنه إذا مر على العبد أو على الناس جلس الناس مجلسا لم يذكر الله فيه إلا إيش؟ كان عليهم ترى. وفي رواية كأنهم قاموا عن إيش؟ عن جيفة حمار، كأنهم أكلوا جيفة حمار والعياذ بالله، جالسين بدون ذكر الله كانوا بيأكلوا إيش؟ حمار ميت والعياذ بالله. أيضا أن الذكر كما أشرت لا يعدله شيء، فإذا شعرت عظمة الذكر سيعطيك أدب عظيم، يبقى اللسان إيش؟ ذاكر رطب. كما ورد في الحديث عن الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وسلم قال: ألا أذكر، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق هي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فضربون أعناقكم ويضربون أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني شيء ما هو نوع هذا. قال ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى. لاحظ الآن هذا المجاهد البطل اليوم هو في المدرسة، هل يسبقه أحد؟ ما دام ذاكر الله عز وجل فيش فلا يسبقه أحد، لأنه جمع بين الذكر ومشاق الجهاد. فهنا إذا قلنا أهم أدب، وأكرر هذا الأهم الأدب المهم، هو الذكر. وأن تعلم أبنائك، زوجتك، إخوانك، جلسائك، تعلم الذكر. واليوم يسر الله هذا ختم التسبيح، ولا البعض من بعض العلماء في العصر الحاضر يقولون أنه مكروه أو أنه حرام، لكن الكلام ليس له، ليس لا يستند على شيء، لكن أي شيء يعينك على الذكر. لأنه أنت ما تذكر إن شاء الله بالمسبحة يعني، لا، هذه بس تعين إعانة ذكرك بس، ولا الذكر هو في اللسان. فلا بس أن تستخدم وسائل تعين. ولذلك كان بعض الصحابة أو الصحابيات رضي الله عنهم هنا يستخدمن الحصى تعد الأذكار كم ذكرت
1: يعني. فعلى هذا دكتور لا بأس باستخدام المسبحة أو التسبيح بأي شيء محسوس، أو كذلك اليوم بالمسابح الإلكترونية وبعض البرامج التطبيقات التي تذكرك بالله سبحانه وتعالى،
0: هي كلها تعين إعانة. لأنه ليست الهدف أن عبادة هي في ذاتها، وإنما العبادة هي في اللسان وفي القلب. نعم،
1: في هذه الأمور المعينة على ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا لا شك أن هناك أجر لمن ابتكرها ولمن دعا الناس إليها كمعينات لذكر الله سبحانه وتعالى، وليست كعبادة في حد ذاتها.
0: بلا شك أنه بخص المسلم إذا كان ابتكرها مسلم أو جلبها مسلم فهو مأجور، أما الكافر فلا أجر له،
1: وعمله لا شك
0: لو بنى الكعبة يعني الكافر كافر فلا أجر له. فبلا شك من أعان عليها وشجع والذي يرى أنها محرمة أو مكروه لا شأنه، لا نعنف عليه ويكون له دليل. لكن الدليل الصحيح الوارد أن استخدام الصحابة لمرضاهم الحصى في العد، طبعا قد يكون الكراهة حقيقة عقب الصلوات، هنا أذكر عقب الصلوات هي قصيرة وقليلة يعني 100 ذكر، 30 واحدة 100 ذكر، فهذا يحتاج إلى إيش؟ إلى عقد الأصابع. فقد ورد في الحديث قال فإنهن مستنطقات، إنهن مستنطقات، فالأصابع تشهد يوم القيامة. هذا هو لكن لا بس قلنا إذا إنه أحيانا يقول واحد هذا مكروه ويغفل، فلا هو اللي ذكر واللي ترك الناس إيش يستخدم وسائل للتذكير.
1: في نفس الوقت دكتور أيضا أنا في الدقيقة الأخيرة أن نذكر أن هناك من المبتدعات المتعلقة بمسألة الذكر ما تسمى بالمسابح الحسينية ووجودها في بعض المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، التي يدعي بعض أولئك المبتدعين وأصحاب الضلالات من أن مجرد تحريكها أو لمسها فيه أجر وثواب عظيم قد يوازي الحج والعمرة إلى البيت الحرام.
0: هذا هو الهدف من هذا الترهات، إخراج الناس عن العبادة، إخراج الناس عن العبادة إلى عبادة غير الله عز وجل. تمام، يقول لك الآن عندنا قرآن ناطق، ما يحتاج نقرأ قرآن ما شاء الله.
1: نعم، مجرد أن تحركها وأنت تقول يا حسين أو يا علي، يعني خرافيات ما أنزل الله.
0: علي رضي الله عنه، الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، الحسن رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم جميعا، لكن والله لو رأوا هؤلاء لقاتلهم لمحولهم إلى آلهة والعياذ بالله، وهم خير العباد رضي الله عنهم أرضاهم، خير العباد، فلما يستخدموا هذه الوسائل القبيحة. تمام، فأنا سمعت لبعض الشيعة يقول أنه من قال يا علي فكأنما قرأ القرآن 18 ألف مرة، أي هراء هذا وأي قبح، بل الهدف من ذلك هو أن يقف الناس عن الطاعة والعبادة والعياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة.
1: بارك الله فيك دكتور، حفظك الله، نشكرك شكرا جزيلا لإطالتك معنا فيها هذه الجزئيات المتعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى وفضله ومكانته. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، كما نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور صالح الجلال أستاذ الحديث وعلومه بجامعة إقليم سبا، ولكم في الختام تحية عطرة مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي بخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله حتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون، سؤال: لماذا يستشير أحدنا غيره؟ هل من فائدة في المشورة؟ إذا استشرت فقد طلبت النصح لتصل إلى وجه الصواب وتستنير برأي الآخرين. ففي الإشارة إذن أيها الإخوة فوائد، نحن نستشير من أجل الاستنصاح للوصول إلى الوجه الأكثر كمالا، وعدم الانفراد بالرأي، فالانفراد يعد خطلا وضعفا، وتحميل الآخرين مسؤولية اتخاذ القرار والمشاركة فيه، وبناء مجتمع متماسك يشعر كل واحد فيه أنه لبنة مفيدة. إذن هذه هي الإجابة على لماذا يستشير أحدنا غيره، هل من فائدة؟ والشورى أيها الإخوة ركن مهم من أركان المجتمع الإسلامي، حض عليه ديننا العظيم، فقال: وأمرهم شورى بينهم، فلا ينفرد بالقرار أحد، ويتعاون الجميع على إنضاجه وإبرامه ليكون أكثر إحكاما وسدادا. ولهذا أيها الإخوة المستمعون، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير المشورة لأصحابه في أمور الحياة، سلمها وحربها. وقد مدح الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم باللطف في معاملة أصحابه، فالتفوا حوله واجتمعوا عليه على الرغم من أخطاء الكثيرين منهم، ولو لم يكن كذلك لتركوه ونفروا منه. وقد أمره الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوتنا، أمره الله أن يعفو عنهم ويتجاوز عن إساءتهم، ويطلب لهم المغفرة من الله تعالى، ويستشيرهم في جميع أموره ليقتدي بفعله الناس. اسمعوا إلى الله.

وكان التشاور وما يزال من شيم المجتمع الإسلامي حتى في الأمور العادية. فمثلا إن طلق رجل امرأته وله منها ولد ترضعه، فاتفقا ليذهب كل واحد في سبيله، فتتزوج هذه المطلقة على فطامه قبل انقضاء الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة للولد بعد التشاور لم يكون آثمين. سبحان الله. ولهذا قال تعالى وهو يبين هذا الأمر، قال فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. لا جناح عليهما، انطلق الرجل امرأته ولها ولد ترضعه، واتفق أن كل واحد يذهب في سبيله، واتفق الزوجان على فطامه قبل انقضاء الحولين، ورأى في ذلك مصلحة للولد. فهذه الآية سطرت هذا المعنى. وهذا أيضا مثال، وإن كان مهما فهو بالنسبة إلى غير من الأمور يعتبر عاديا، ومع ذلك فقد استحسن فيه التشاور، فما خاب من استشار. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، فالمشورة أيها الإخوة ترتفع بالمستوى الإنساني إلى درجة عالية لا ينفرد بها المسلمون فقط، إنما هي سمة عامة في المجتمع الذي يريد أفراده الحياة الطيبة والوصول إلى المكانة اللائقة والطريق الصحيح الموصل إلى الغاية الصحيحة. لهذا نجد اليوم مراكز بحث وخبراء وعلماء في عالم السياسة وفي عالم الاقتصاد وفي عالم الاجتماع. هؤلاء لا نقول يعني في المصطلح يعني الشرعي هؤلاء مستشارون، إنما يطلق عليهم مصطلح الخبراء المجربون الذي لديهم من الخبرة والحنكة والفهم والفطنة ما يؤخذ مما يصدرون من علوم ومعارف واستشارات للقادة والساسة والدول والأمم وغير ذلك. إذن هؤلاء استفادوا من هذا الجانب، وديننا يدعون إلى التشاور في الأمور الكبيرة والصغيرة. ولهذا نجد ملكة بلقيس يأتيها من سليمان عليه السلام كتاب يلقيه عليها الهدهد، وقد اختلف العلماء هل هي يعني اسمها بلقيس أم لا، لكن هي ملكة سبأ. ولهذا سليمان عليه السلام ألقى عليها كتابا بواسطة الهدهد، فلما وصل الهدهد بالرسالة وفتحت الرسالة وإذا بأول الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مضمونه دعوة إلى توحيد الله والانقياد لأمره وطرح التكبر والسفر إلى الشام مع وجهاء قومها مسلمين طائعين موحدين، فجمعت كبار قومها وأهل الرأي والمشورة، ثم قالت يا أيها الملأ أفتوني في

هذه المرأة العاقلة لا يمكن أن تفعل شيء حتى تستشير، فبغير حضورهم ومشورتهم لا تقطع بأمر ولا تقضي بتصرف وعمل. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: أخذت في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها في كل ما يعرض لها، فراجعها الملأ بما يقر عينها فأعلموها بقوتهم وبأسهم، ثم سلموا الأمر بعد المشورة إليها. وهذه محاورة حسنة من الجميع، لهذا قال الحسن البصري رحمه الله: فوضوا أمرهم إلى امرأة. نعم، إلى امرأة، إلى امرأة. فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم منهم رأيا وأحزم منهم علما، فقالت:

وهكذا فعلت، ثم رأت الحق أن يتبع، رأت الحق حق أن يتبع، فذهبت إليه وآمنت به وتزوجته، فكانت من الناجين في الدنيا والآخرة رضي الله عنها، وكانت فألا حسنا لقومها من اليمانيين، وهدية لهم إلى الإيمان بحسن عملها. وكذلك أيها الإخوة المستمعون، وفعل فرعون ما فعلت ملكة سبأ من المشورة، لكنه بجبروته وتكبره حاد عن الطريق وسقط في الحضيض. فحين جاءه موسى وهارون يدعوانه وقومه وبني إسرائيل إلى الإيمان بالله، جادلهما فرعون وحاول إرهابهما وتخويفهما، فرد عليه موسى ردا عقلانيا يدل على الإيمان العميق بالرسالة التي كلف بها، وقارعه الحجة بالحجة، فلما أفلس هدده بالاعتقال والسجن. فما كان من موسى إلا أن أظهر تلك الآية والآية اللتين زودهما الله عز وجل بهما، زوده الله عز وجل بهما إلقاء العصا فتنقلب حية تسعى، وإدخال اليد في فتحة القميص وإخراجها بيضاء تلمع وتضيء، آيتيه اللتين زوده الله عز وجل بهما. فلما رأى فرعون هاتين الآيتين بهت أول الأمر، ثم استعان بالأعوان، لا ليدله على الطريق الصحيح والدين القويم، إنما ليعينوه بمكرهم ودهائهم على التصدي لهذا النبي الكريم الذي يملك سلاحا قويا كاد يعصف بفرعون وعرشه. فلم يقل ما قالته ملكة سبأ أفتوني في أمر، طالبة النصح والإرشاد، بل أعلن كفره بموسى ابتداء، فحرض هؤلاء عليه حين قال: قال الملأ حوله إن هذا لساحر عظيم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فكان كما أراد فرعون، فقد فهموا أنه لا يريد نصحه حين أوهم أنه يستشيرهم، وعرفوا مرماه، وكانوا كما قال تعالى ذاما إياهم: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فقالوا له ما وافقه وأرضاه وزاد في طغيانه وضلاله، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أغرقه وجنوده في اليم جزاء وفاقا على كفره وطغيانه وفساده. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فأمن ساعة لا ينفع الإيمان، آمن وهو في الغرق. فآمن ساعة ولا ينفع الإيمان، آمن وهو في الهلكة، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، لكن لا ينفع،

فكان من الهالكين. وهذان سيدنا إبراهيم وإسماعيل يضربان المثل الأعلى في الاستشارة. وإن لم تكن استشارة حقيقية فكيف؟ لما ترعرع إسماعيل وشب وبلغ السن الذي يمكنه أن يسعى مع أبيه في اشتغاله وحوائجه، قال له حين أمره في المنام بذبحه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء كما هو معلوم وحي، فعيونهم تنام ولا تنام قلوبهم. فلما سأل إبراهيم ابنه: ما رأيك في الذي رأيت؟ لم يكن يشاوره ليرجع إلى رأيه، فهذا أمر حتم من الله، وما سأله إلا ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر. فأجابه ابنه بأحسن جواب، ماذا قال؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر

0: وهذا أيها الإخوة جواب أولي الحلم والصبر والامتثال إلى أمر الله تعالى والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. جعلنا الله تعالى من أهل هؤلاء الكرام لنفوز جميعا برضا الرحمن سبحانه وتعالى وننجو من عذابه، بل قل لنكون من أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. أقول ما سمعتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
8: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
9: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
10: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال جيش الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

سلام من الله عليكم أيها المرابطون الأحرار، يا من صنعتم النصر بصمودكم ودحرتم فلول الإمامة من كل المواقع التي تتحصن بها. لقد قهرتم الأعداء وجعلتموهم يدركون حقيقة الوهم الذي يعيشونه والأحلام الزائفة المحال تحقيقها أمام صمودكم الأسطوري. سلام من الله عليكم أيها الواقفون في صف الحق، أيها الثائرون في طريق العزة والكرامة والشموخ. إن المواقف العظام والأحداث الجسام هي التي تبين معادن الرجال، وأنتم تفوقتم في امتحان الرجولة والبطولة، حملتم أرواحكم على أكفكم وانطلقتم صوب الأعداء ليسجل التاريخ في أنصع صفحاته أنكم الأعمدة التي يقف عليها الوطن ثابتاً عزيزاً مكرماً، ولتثبتوا أن للوطن رجال أغنياء بلباس الكرامة أشداء بحزام الشرف نذروا أنفسهم ليبقى الوطن شامخاً، ولتثبتوا أن اليمن عظيم قوي بعظمة وشموخ أبطاله.

يا دروع الوطن وحماته، يا من تدافعون عن تراب الوطن وشرعيته ونظامه الجمهوري ومشروعه الاتحادي العادل في كل المحافظات، إن نضالاتكم أسقطت كل أوهام إيران وميليشياتها. نشد على أياديكم الطاهرة التي ستحقق لنا النصر الكبير، فبكم من بعد فضل الله ومشيئته تحفظ كرامة وعزة وسيادة اليمن، وبتضحياتكم وبطولاتكم وصمودكم ستتحرر كل بقعة من ترابنا الطاهر، وتعيشون وجباهكم مرفوعة شامخة بنصر عزيز مؤزر يليق بكم. لقد كنتم دوما وأبدا أيها الأشاوس فخر الوطن ومصدر اعتزاز أبناء شعبكم الذي يجلكم ويكبر فيكم روح التضحية والعظمة والفداء، لأنكم أيها الأبطال اخترتم شرف الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله والحفاظ على أمنه واستقراره، باذلين من أجل ذلك كل غال ونفيس. كل مفردات وعبارات الشكر قليلة في حقكم، غير أننا نحاول تذكيركم بحب الشعب ودعواتهم لكم وإيصال مشاعرهم الصادقة نحوكم. من المستحيل أن ينسى التاريخ وفاءكم لهذا الوطن، أو ينكر الزمان نضالكم ورباطكم، أو يغفل أحد وهو ينظر ويلمس الأمن والأمان والاستقرار عن السبب بعد الله في ذلك. بوركت جهودكم وزادكم الله قوة إلى قوتكم، وحقق الله على أياديكم النصر المبين.

أيها البواسل، إنكم تقدمون أروع الأمثلة في الصمود والتضحية والاستبسال في مواجهة المشروع الكهنوتي الحوثي المدعوم من إيران، وتعكس العزيمة التي لا تلين ورباطة الجأش لا يزيدهما مرور الوقت إلا قوة وصلابة. شكرا لكم على ما تبذلونه باستمرار من جهود مشرفة وأعمال جليلة ومجهودات محمودة في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن وصيانة أراضيه وفي الانتصار للشرعية ولهوية اليمن وجمهوريته ووحدته واستقلاله وسيادة أراضيه ومكاسبه الوطنية المثلى. أيها الأحرار، لقد بات جليا للعالم اليوم حقيقة الانقلاب الحوثي وكارثيته وخطره على شعبنا وعلى الإقليم واستقرار المنطقة، واتضحت تبعيته الكاملة لنظام الإيران وتجاوزاته الفظيعة بحق الإنسانية واستخفافه بكل الجهود الدولية والمبادرات الإقليمية والدولية. وأدرك الجميع أن شعبنا لم يبذل كل هذه التضحيات من فراغ أو عن ترف، وما كان ذلك ليدركه العالم إلا بفضل جهود الأبطال وصمودهم المستمد من عزيمة لا تلين ورؤية واضحة ودعم وإسناد كريم من الأشقاء في التحالف العربي، ممثلاً بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة.

أيها المناضلون الثابتون على المبادئ والقيم الشامخون كالجبال الراسيات في وجه التحديات والصعاب التي يواجهها اليمن واليمنيون، أيها المحافظون على العهد والأمانة، الأمناء على الثوابت، المدافعون عن الشعب وحقه في حياة حرة كريمة، إن مواجهة الاستبداد والظلم ومقارعة الظالمين والتصدي لمشروع إيران التوسعي يحتاج إلى رجال أشداء ثابتين مؤمنين بحتمية الانتصار على الطغاة وتعرية العملاء وأعداء الشعب. وكنتم أيها الأبطال هؤلاء الرجال الأشداء الذين يحتاجهم اليمن والأمة العربية في هذا الزمن بالذات. لقد كان موقفكم المشرف الذي اتخذتموه ضد الانقلاب الحوثي ومشروع إيران والثبات عليه هو موقف الرجال الأشداء الذين يستمدون قوة وصلابة موقفهم من إيمانهم بالله ثم بشعبهم وأمتهم، وإنه محل فخر واعتزاز لكل اليمنيين الذين رأوا في صلابتكم وعزمكم وإرادتكم وثباتكم نموذج المناضلين الأوائل الذين واجهوا أقسى وأصعب الظروف، ولكنهم برغم ذلك صمدوا وواجهوا التحديات بإيمان قوي بالله ثم بالشعب، فكان النصر خلود، فكان النصر حليفهم والخلود مآل.

0: سلاح وعتاد.
1: سلاح وعتاد، بندقية قناصة روسية الصنع، طورت عام 1965 وأدخلت الخدمة في عام 1967، وتزود كل فصيلة بعدد منها، وهي أخف وزنا من مثيلاتها، وحركتها الميكانيكية تشبه حركة الكلاشينكوف الميكانيكية، إلا أن بعض أجزاء القناصة تختلف عن الكلاشينكوف من حيث الحجم. والشيء المميز في هذه البندقية هي الفتحة الموجودة في الأخمص الخشبي، والتي يوجد عليها حامل الخد في بعضها، مما يسهل النظر بالمنظار أو الفريضة الشعيرة أسهل وأكثر راحة للقناص. تعمل القناصة بدفع الغاز، وهي نصف آلية ذات مخزن يحوي 10 طلقات، ولها مشتت لهب لتخفيف الارتداد ولتكون الطلقات قريبة من الهدف. يمكن تزويد القناصة بحربة من الأمام، ولكنها غير عملية، وذلك لعدم استخدام السلاح في القتال القريب، وذلك لطول وخفة القناصة. المنظار بطول 370 ملليمتر، ومع قطعة مطاطية أمام العين، وفيه مكان للبطارية لإضاءة الشاشة، حيث تساعد في الاستخدام الليلي. وزن السلاح خفيف حتى يتمكن القناص من حمله لمدة أطول مع جميع لوازمه. وزيادة على ذلك، فهو سلاح يعتمد عليه في جميع الأوقات وظروف الطقس المختلفة، ويتحمل لمدة أطول دون اللجوء كل مرة إلى الصيانة والتنظيف، ويبقى فترة طويلة محافظاً على دقته في إصابة الهدف.

المجد والنصر والسلامة للأبطال الذين يذودون اليوم عن شرف وكرامة اليمن والمنطقة العربية، والسلام عليهم في كل جبهات القتال والميادين، جيشا وطنيا ومقاومة باسلة. الرحمة والمغفرة والخلود والإجلال لشهدائنا الأبرار في مختلف الميادين الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أنصع صفحات اليمن، وشفاء للجرحى الميامين. الحرية والرفعة والمجد لشعبنا اليمني العظيم في كل الأراضي والبقاع.

بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد ومن إشراف البرامجي مبخوت السيفي، تقديم ماجد التباس، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني.

فنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا. فبالروح نبتيك وبالدم نرويك، فبالروح نبتيك وبالدم نرويك.

العقارب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضع

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء. مستمعين الكرام، سنحدثكم عن الملكة راني لاكشمي، ملكة جانسي.
3: أعزائي المستمعين، راني لاكشمي باي ولدت في 19 من نوفمبر عام 1828 في البلدة المقدسة فرانسي، وسميت آنذاك بمينيكار نيكا أو مانو. توفيت والدتها عند بلوغها 4 أعوام، وعن والدها فهو موروبانت تامبي الذي عمل في محكمة ابن عمه بيشوا والذي كان حاكما على بيتهور، وقد كانت مانو بمثابة ابنة له. قد أتمت مانو تعليمها في البيت وقد كانت تتحمل المسؤولية، مما جعلها تبدو مختلفة عن أبناء جيلها. بالإضافة إلى التعليم، قد حصلت على التدريبات من المعلم تاتية توبي، وهو من الأشخاص الذين مدوا يد المساعدة للملكة في الحرب وحتى طوال مسيرتها القتالية الشجاعة، من التدريبات التي تلقتها ركوب الخيل والمبارزة بالسيف والرماية.
2: في العام 1842 تزوجت مانيكار من ملك جانسي الملك جاندهار راو، وبعد ذلك سميت بلاكشمي. في العام 1851 أنجبت راني لاكشمي دومار راو، ولكنه توفي بعد 4 أشهر من ولادته بسبب لدغة أفعى، ولكن قبل أن يفارق الملك الحياة بيوم في العام 1853. قد تبنى ابنا وهو أنت راو، وبعد ذلك أصبح دامور راو، وقد تم التبني بحضور الضابط إليكس، وأوصى الملك جاندهار راو بأن يتم معاملة الطفل بشكل جيد وأن يحكم مملكة جانسي من بعده، ولكن لم يتم الموافقة على هذه الوصية من قبل شركة الهند الشرقية البريطانية والتي كانت بقيادة الحاكم اللورد دالوسي، مما أغضب لاكشمي باي وأحست بالظلم. بعد ذلك أمرت راني لاكشمي بأن تخرج من القصر والقلعة، ودفع لها ما يقارب 60,000 روبية كراتب شهري.
3: ومن أغسطس سنة 1857 حتى يناير سنة 1858 كانت راني لاكشمي باي تحكم جانسي بسلام، حتى أعلنت القوات البريطانية بأنها سترسل بعضا منهم إلى هناك للحفاظ والسيطرة على جانسي، ولكن في الواقع لم يذهب أحدا إلى الحفلة التي أقاموها حزب المستشارين الذين أرادوا الاستقلال عن الحكم البريطاني. وعندما وصلت القوات البريطانية أخيرا في آذار، وجدوا أن الدفاع قوي وتواجدت أسلحة قوية التي تستطيع أن تشعل المدينة وما حولها. حينها طلب السيد هيو روز تسليم المدينة، وإذا تم رفض طلبه ستدمر المدينة. بعد المداولات اللازمة أصدرت راني لاكشمي باي إعلانا: نحن نكافح من أجل الاستقلال، وبكلمات الآلهة كريشنا سنفعل إذا كنا منتصرين، وسنتمتع بثمار النصر، وإذا هزمنا وقتلنا في ساحة المعركة فبالتأكيد سنكسب المجد الأبدي والخلاص.
2: دافعت راني لاكشمي عن جانسي ضد القوات البريطانية عندما حاصر السيد هيو روز جانسي في 23 من مارس عام 1858. بدأ القصف في 24 من مارس، ومقابله تم إطلاق نار كثيف من جيش راني لاكشمي وتم إصلاح الدفاعات المتضررة. أرسل المدافعون المساعدات لتايتا توبي، وتم إرسال جيش ما يقارب 20,000 برئاسة تايتي توبي للتخفيف عن جانسي، ولكنهم فشلوا بذلك. عندما خاضوا الحرب مع البريطانيين في 31 من مارس، جزء من القوات البريطانية واصلت الحصار مع تايتا توبي، وبحلول 2 أبريل تقرر شن الهجوم على القصر عن طريق خرق الجدران. وبالرغم من ذلك لقد واجهت القوات البريطانية المقاومة في جميع أنحاء الشوارع وغرف القصر

0: واستمر القتال لليوم التالي، ولم يتبقى أي فرصة حتى للنساء والأطفال، مما جعل راني لاكشمي الخروج من القصر والانتقال إلى القلعة.
1: وبعد أن باءت خطط النصر بالفشل، قد قررت راني لاكشمي باي الهرب ليلاً، ومع دامودراو على ظهرها قفزت راني لاكشمي باي على ظهر حصانها بادال من القلعة، وحينها مات الحصان بادال، بينما استطاعت راني لاكشمي باي وابنها الهرب من القلعة بالرغم من الحراسة المشددة. بعد ذلك ذهبت إلى كالبي مع عدد قليل من الحراس النساء والرجال، حيث أضمت إلى قوات المتمردين بما في ذلك تاتية توبي، احتلوا كالبي واستعدوا للدفاع عنها. وفي 22 من مايو هاجمت القوات البريطانية كالبي. كانت القوات الهندية تحت قيادة راني لاكشمي باي بذاتها هزمت مرة أخرى، وبعدها هربوا إلى غالوريور وانضموا إلى القوات الهندية التي كانت تسيطر على المدينة، ولكن تم السيطرة على غالوريور من قبل المتمردين دون أي معارضة، ولم تستطع راني لاكشمي باي إقناع المتمردين باستعداد للدفاع عن غالوريور ضد القوات البريطانية التي توقعت قدومهم قريبا.
0: وفي 16 من يوليو أخذت قوات الجنرال روز مورار بشن هجوم ناجح على المدينة، وفي 17 من حزيران وبقيادة الملكة لاكشمي باي وبالرغم من مواجهتها الخيانة العظمى من قبل جزء كبير من جنودها في داخل المعركة، قادت راني لاكشمي باي الجيش وواجهت بشجاعة وقوة، وقد ذبح ما يقارب 5000 جندي هندي. ووفقا لبيان شهود عيان، فقد ارتدت راني لاكشمي باي الزي الرسمي للمقاتلين وقاتلت الفرسان. لم تكن راني لاكشمي باي متأنية فجرحت، وبعدها بقليل عند جلوسها على جانب الطريق أدركت الجندي الذي بجانبها وأطلقت النار عليه، بعد ذلك توفيت متأثرة بجراحها، ولكن قبل موتها أخبرت الذين كانوا بجانبها أنها لا ترغب أن يلمس البريطانيون جسدها، لذلك طلبت حرق جثتها. وبعد 3 أيام احتلت القوات البريطانية غواليور. في التقرير البريطاني لهذه المعركة علق هيوروز أن راني لاكشمي باي شخصية ذكية وجميلة، وهي من أخطر القادة الهنود، وذكر بأنها دفنت مع حفل كبير تحت شجرة التمر الهندي تحت صخرة غواليور، وقبرها في منطقة فولباغ في غواليور. وبعد 20 سنة من وفاتها كتب ماليسيون في تاريخ التمرد الهندي: مهما كانت أخطاؤها في العيون البريطانية فإن مواطنيها سيتذكرونها أنه تم معاملتها بطريقة سيئة في التمرد، وأنها عاشت وتوفيت من أجل بلدها. لا يمكننا أن ننسى مساهمتها للهند، إنها الملكة لاكشمي باي.
1: ومن أهم الأشخاص الذين تواجدوا بجانب الملكة جانسي تاتية توبي، وهو مدرب راني لاكشمي باي ومن علمها ركوب الخيل واستخدام السيف والرماية، وكذلك سامر سينغ، وقد كان أحد اللصوص إلى أن التقى براني لاكشمي باي فتغير بشكل جذري وأصبح من الأوفياء لها ولبلده. قد توفي شنقا بالرغم من أن راني لاكشمي باي كانت تملك الأمر بعدم إعدامه، إلا أنهم أعدموه باكرا. وكذلك موتي باي، وكانت عشيقة الملك غندهار، وأكنت الكره لراني لاكشمي باي، ولكنه في نهاية الأمر أصبحت من جنود الملكة الشجعان.
0: كارم قتل وهو يدافع عن الملكة، فهو منع إنجليز من وصولها إلى راني لاكشمي بينما هي قفزت من القلعة مع طفلها على ظهر حصانها. كوس خان وهو مسؤول عن المدافع وساهم بالحروب بشكل إيجابي.
1: قتلت لاكشمي باي عام 1858 بعد قتال عنيف مع الإنجليز عن عمر يناهز 29 عاما، وبعد وفاتها سيطر الإنجليز على الهند. وبهذه النهاية نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا في حلقة جديدة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: موجز الثالثة عصرا من إذاعة مأرب، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا أمس الثلاثاء برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وحضور جميع أعضائه سلطان العرادة طارق صالح عبد الرحمن البحرمي الدكتور عبد الله العليمي عثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية على كافة المستويات. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفيرة المملكة المتحدة لدى الجمهورية اليمنية عبد الشريف للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شاه محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا ضم وزيري الصناعة والتجارة والمالية وعدد من القيادات الوزاريتين لمناقشة آلية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي وتوحيد الجهود بما يضمن التطبيق الفعال للقوانين والقرارات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشينغ سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باسرة بالعاصمة المصرية القاهرة مع المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية عادل محمد درويش سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مستشفى طب وجراحة العيون التخصصي في هيئة مستشفى مأرب العام والذي تم إنشاؤه وتجهيزه بدعم من دولة الكويت الشقيقة ضمن حملة الكويت بجانبكم. ويتكون المستشفى الذي تسلمه رئيس الهيئة عقب الافتتاح من ثلاث طوابق تضم مختبرات وعيادات تشخيصية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف عمليات متكاملة وأجنحة رقود منفصلة للرجال والنساء إلى جانب المكاتب الإدارية والاستراحات الأطباء. بدأت أمس بمحافظة مأرب ورشة تدريبية لبناء قدرات 20 صحفيا وصحفية في مجال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الصحافة والتي تنظمه المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى بالشراكة مع مؤسسة فريدريتش إيربرت الألمانية بمكتب اليمن. انتهى الموجز، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟

0: الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، المستمعون والمستمعات، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، مع الحلقة 27 في وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، ألا وهي الدعوة إلى الله عز وجل، أو بمعنى آخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربنا جل وعلا يقول في محكم كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول ربي جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بل لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحامل الدعوة في الحديث الصحيح بقوله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما أرسله لقتال اليهود في خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد أو رجلا واحد خير لك من أن يكون لك حمر النعم، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. هذا كله فضل الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك إخواني الكرام، أخوات الكريمات، لما عرف الصالحون شرف هذه المهمة حرصوا عليها، فلم يسيروا إليها مشيا، بل سعوا لها سعيا، كما قال الله جل وعلا:

ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يا الله، تأمل أخي الكريم، أختي الكريمة، هذا الفضل العظيم. فإن الداعي إلى الله يجري له ثواب من اهتدى بدعوته وهو حتى نائم على فراشه، أو حتى مشتغل في مصلحته التي يعمل بها، بل إن ذلك ليجري له حتى بعد موته، بل ولا ينتهي الأجر إلى يوم القيامة. ما أجمل الدعوة إلى الله. ولذلك العبادة كما يقول علماؤنا تنقسم إلى قسمين: عبادة متعدية وعبادة لازمة. العبادة اللازمة مثل الصلاة والصيام والصدقة والزكاة والحج وغيرها، عبادات لازمة لا تتعدى الغير. والعبادات المتعدية هي تلك العبادات التي يتعدى أجرها إلى الغير، فإذا دعوت الآخرين هذه عبادة متعدية، فإذا دعوت أحدا من الناس ثم عمل صالحا بفضل دعوتك استمر أجرك هذا حتى تقوم القيامة. ولذلك نحن، أنا وأنت وهي وكل واحد منا، ما نحن إلا حسنة من حسنات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأننا جميعا بفضل دعوته لنا إلى الله آمنا بالله جل وعلا. وأود أن أنبه إخوة الكرام جميعا، رجالا نساء كبارا صغارا، إلى بعض الوصايا التي أرجو أن تكون علامات نستنير بها.

0: جميعا في طريق دعوتنا إلى الله. أولا ينبغي أن نخلص النية لله، فالله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الأمر الثاني، علينا أن نتزود بالعلم الشرعي، وقل رب زدني علما. يقول ابن القيم: وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي. الأمر الثالث، دل قوله تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أن من توفر فيه هذان الأمران كانت دعوته واجبة القبول، وهما أن لا يأخذ على دعوته أجرا سوى ما يرجوه من ربه، وأن يكون من المهتدين، وذلك يشمل هدايته في دعوته وهدايته في نفسه. وهذا الذي أقصده من أن الدعوة قد تكون سبيلا لتقوية الإيمان. أنا عندما أنصح غيري، أو عندما أدعوه إلى الله جل وعلا، أو عندما آمره بمعروف، أو أنهاه عن منكر، يكون هذا لازما علي قبل أن يكون لازما على غيري، وحتى لا يوسوس لنا الشيطان ويقعدنا عن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حذاري من أن يقول لك الشيطان: كيف تدعو الناس إلى الله وأنت مقصر فيما تدعو الناس إليه؟ أقول لك أخي الكريم، أختي الكريمة، هما واجبان: واجب الالتزام بما تقوله للناس، وواجب الدعوة إلى الله، فهما واجبان منفصلان. فإن قصرت في واجب فإياك أن تقصر في الواجب الآخر، بل لربما كان تنفيذك والتزامك بالواجب الآخر وهو الدعوة إلى الله عز وجل يكون حافزا لك على الالتزام بما تدعو الناس إليه. فالدعوة إلى الله حافز لك على فعل الطاعات وازدياد الإيمان. تدعو الناس إلى المحافظة على صلاة الفجر مثلا جماعة في المسجد، يكون هذا حافز لك على أن تلتزم بذلك. تدعو الناس إلى أن يقرأوا القرآن وأن يداوموا على ذلك وأن يكون لهم ورد يومي من القرآن، يكون هذا حافز لك على ذلك. ضميرك يؤنبك: كيف تدعو الناس إلى الله وأنت مقصر؟ إذن فالدعوة إلى الله سبيل وطريق لزيادة الإيمان. أيضا علينا أن نصبر في سبيل الدعوة إلى الله، فالله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وربنا جل وعلا يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أيضا يجب أن يعلم كل داعية وغيرهم من المسلمين جميعا أن دعوة الإسلام دعوة عالمية، يجب أن تنتشر، أن تبلغ إلى الناس جميعا في مشارق الأرض وفي مغاربها، من أجل أن تقوم الحجة على العباد، ولكي تصل دعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى كل من بعث إليهم، لأن الله جل وعلا قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بل إن الله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: بلغوا عني ولو آية. وأعجبني من قال: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تكليف لنا، ثم قال: بلغوا عني. فأنت تبلغ عن من؟ عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريف لك. ثم خفف عنك فقال: ولو آية. إذن تكليف وتشريف وتخفيف. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الدعاة العاملين المطبقين لما يدعو الناس إليه، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في طريق هذه الدعوة المباركة. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة ومع وسيلة أخرى من وسائل تقوية الإيمان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: مستمعينا، في فقرة لمحة من تاريخ الإمامة نتعرف اليوم على الطريقة التي استولى بها من يسمي نفسه الإمام الهادي على صنعاء، معتمدا على تأليب القبائل بعضها على بعض. فبعد أن استغل الإمام الهادي يحيى ابن الحسين النزاعات والحروب بين قبائل صعدة وزعامات بكيل وحاشد من ناحية، وبين هذه الزعامات وبني يعفر وبني طريف، دفعة طموحة إلى مد نفوذه من خلال جمع تلك القبائل حوله والتوجه إلى صنعاء بعد أن قوى مركزه بوصول الطبريين وبعض العلويين، كما جمع الهادي زعماء قبائل نجران وصعدة وكذلك الضحاك والدعام، وبالذات بعد أن تصالح أبو جعفر أحمد بن محمد الضحاك زعيم حاشد مع محمد بن الهادي خوفا من استعانة منافسه الدعام بالهادي، وهكذا استطاع الهادي ضم أكبر زعيمين لهمدان بالإضافة إلى تمكنه من إقناع أبو العتاهية المسيطر على صنعاء للتحالف معه. تهيأت الظروف للهادي فانطلق في حملته إلى صنعاء أول عام 288 هجرية 901 ميلادية، فتحرك من صعدة متجها نحو صنعاء، فوصل إلى العمشية وهي منطقة بمديرية سفيان بمحافظة عمران، فالتقاه الدعام بن إبراهيم بمنع معه من بكيل وتوجه إلى خيران ومنها إلى أثافت، ثم دخل ريدة واستولى على البونة وشرق، وكان النزاع على تلك المناطق بين الدعام وبني طريف بقيادة أبي العتاهية. ومن ريدة توجه الهادي إلى مدرب بأرحب ثم إلى منطقة قرب مدينة شبام، وهناك التقى بأبي العتاهية وتفاوض معه، وكان لهيبة الجموع الكبيرة من القبائل المحتشدة حوله أثرها في تسليم أبي العتاهية للهادي والدخول تحت أمرته، فدخل شبام دون قتال وتوجه مباشرة إلى صنعاء، وهكذا دخل الهادي صنعاء في 17 يناير 901. وكان مما دفع أبي العتاهية للوقوف مع الهادي الخلاف المستمر بين بني طريف أنفسهم وبين الزعامات القبلية، ولم يكن دخول الهادي إلى صنعاء إذا بما دبره أبو العتاهية من خديعة لابن عمه عبد الله بن جراح، وذلك بأن أوعز له بالخروج من صنعاء بحجة نصب كمين لقوات الهادي وأن يلتقيا غرب صنعاء بالقرب من شبام. وكان اتفاق أبو العتاهية مع الهادي أن يسلمه ما كان يحكمه، وبذلك دخل الهادي إلى صنعاء، وكانت صدمة شديدة لبني طريف، ونتيجة لذلك اقتضع كل واحد من بني طريف منطقة، الأمر الذي أدخل اليمن في صراع وحروب. فلما بلغ الخبر عبد الله بن جراح من بني طريف والجنود الذين كانوا معه بالسر بدخول الهادي إلى صنعاء، وهرعوا بخيولهم إلى صنعاء وهم يقولون لا نريد العلوي أن يدخل بلدنا، وكذلك كان قول آل طريف جميعا. ودخلوا صنعاء ينهبون عسكر الهادي ويريدون الحرب، فلما خرج إليهم أبو العتاهية شتموه وهاجموه ورجموه بالنبال حتى كادوا يقتلونه، لكنه استرضى البعض بأن أعطاهم أكثر مما كان يعطيهم من الأرزاق، وأصر الغالبية على الرفض، وهاجموا الهادي وانضم إليهم جماعة من أهل صنعاء، ونشب قتال بالقرب من الدار التي كان يسكنها الهادي، ولم يبقى معه مستميتا غير الطبريين، وكان بني طريف يحرضون الناس قائلين: انصرونا على هذا الغريب نخرجه من وطننا وبلدنا إلى بلاد الرس. فهل كان ذلك يحصل لو كانت تلك الجموع موالية للهادي ومؤمنة بما جاء من أجله، أم أن قوة عبد الله بن جراح وأتباعه كانت قوة لا يستطيعون دفعها؟ استطاع الهادي أن يقمع انتفاضة صنعاء، فأحس بالزهو نتيجة لسهولة سيطرته عليها بدون قتال، فدفعه ذلك إلى اعتقال مجموعة من رؤساء القبائل التي ساندته لأسباب في نفسه، ولم يكن لدى الهادي قاعدة شعبية، لكنه استغل صراع الزعامات، ولم يكن له من الحجج القادرة على إقناع أهالي المناطق التي دخلها لإتباعه، فلم يذود عنه باستماتته إلى الطبريون، وهذا يشير إلى أن قبائل حاشد وبكيل لم تكن تحمل لهؤلاء محبة وولاء، بالإضافة إلى أن حال صنعاء كان مستقرا ولم يكن لقدومه معنا يدفع أهالي صنعاء للالتفات حوله، ويظهر ذلك من وقوفهم مع بني طريف. ويلاحظ أيضا أن الهادي جمع القبائل ممنيهم بمغانم يحصلون عليها من سلب ونهب المناطق التي سيدخلونها، لأنه لم يكن يملك جيشا ولا يملك مما يدفعه لتلك القبائل، وبذلك بدأ يدفع قبيلة بأخرى حتى أجج العداوة بينها ونمى ما هو قائم من خلافات. وهكذا مستمعينا الكرام، قام الهادي باعتقال رؤساء القبائل عندما أحس بالانتصار بدخول صنعاء، بالإضافة إلى ما ابتدعه من هدم الدور وقطع الأشجار والأسر والتنكيل بالقتلى، تلك أساليب اتبعها الأئمة الذين جاءوا من بعده وساروا على فكره ومذهبه واعتبروه قدوة، فكرروا تلك الأساليب والوسائل وزادوا عليها أكل حسب ما توفر له من

0: تقدم
1: أم اليمن،
2: على بساط الشجن
0: من مملكة سبا الانطلاقة،
2: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان،
0: ومنها إلى وديان تهامة،
2: نحلق سويا إلى سهول الخوخة،
0: نبحر معا في شواطئ حضرموت،
2: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع،
0: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف،
2: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة.
0: على بساط الشجن، إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني،
2: إخراج نصر الأغبس.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج على بساط الشجن.

0: مدينة دمت تعد من أهم مدن الجمهورية اليمنية سياحيا، وهي إحدى مدن محافظة الضالع، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى ملك حميري كان يدعى دمت. وتقع المدينة بين صنعاء وعدن، ويبلغ تعداد سكانها 15,000 نسمة يعملون في الزراعة والتجارة والسياحة. ومن أهم المعالم السياحية في المدينة البحيرة المعلقة، وهي عبارة عن بحيرة مائية على قمة جبل بها مياه دائمة، ويسمى هذا الجبل بالحارضة الكبيرة، وهو عبارة عن جبل يبلغ ارتفاعه تقريباً 250 متراً، وهو بشكل مخروطي في نهايته توجد هذه البحيرة بقطر 50 متراً. يشاهد هذا الجبل للقادم إلى المدينة من مسافة 2 كيلومتر، ومن عليه تشاهد مدينة دمت بمعالمها الحضارية والطبيعية بشكل واضح من جميع الاتجاهات. وسمي هذا الجبل بالحرضة نسبة إلى حرضة الطعام المصغرة التي يتم طباخة أشهر وجبة غذائية في اليمن في هذه الحرضة المصنوعة من الفخار.
1: الحرضات، توجد بهذه المدينة 9 حرضات جبال كلسية تنتشر على مساحة المدينة باختلاف أحجامها، وهي عبارة عن فوهات براكين صغيرة. وادي بنا، يمر وادي بنا في الجانب الشرقي من المدينة في شريط مائي جار على مدى أيام السنة، يزداد نشاطه أيام موسم الأمطار، وتوجد على ضفتيه شريط زراعي مخضر بألوان مختلفة من المزروعات كالذرة الرفيعة والطويلة والبقوليات وأشجار الفواكه التي تعانق هذه المياه الحية طوال فترة بقائها. الينابيع، ومن أهمها ينبوع الدرويش، والمتكون من ينابيع عدة مائية ساخنة أي عيون كبريتية تخرج من بطن الهضبة من الجهة الشرقية لوادي بنا، ويعتبر أهم حمام يجري الماء فيه منذ عقود طويلة، ويستثمره أحد المواطنين من أبناء المدينة. وكذلك عيون البربرة العليا، وهي عبارة عن عيون عدة تنبع في مقر الوادي أي وادي بنا، مما تضيف على المياه الجارية نوعا من النشاط والسخونة. أما حمام الجرب فهو عبارة عن عيون ساخنة طبيعية أيضا تستخدم في علاج أمراض الجرب والفطريات، يستخدمه المرضى للتداوي من الجرب، وعدد كبير يشفى يأتون إليه من كل مكان.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد. تقع مدينة دمت في منتصف الطريق الرئيسي الذي يربط بين يريم شمالا وقعطبة جنوبا، وهي من مستوطنات السكن القديمة للإنسان بحكم محيطها الجغرافي الخصيب وتوفر المياه بغزارة في وديانها المرتفعة من وادي بنا على مدار العام وكثرة الأشجار المثمرة والأعشاب فيها. وفي العصور التاريخية الحضارية كانت ضمن إطار مناطق نفوذ الدولة الأوسانية، ثم آلت إلى وريثتها الدولة القتبانية من القرن السابع قبل الميلاد حتى أفول الدولة القتبانية في مطلع القرن الأول الميلادي، وقعت تحت سلطة أريدانيين حتى مطلع القرن الخامس الميلادي، وتركت مراحل تعاقب الحضارات على مديرية دمت الغنية بمواردها الزراعية وحماماتها الطبيعية المعدنية والكبريتية العلاجية كثيرا من الشواهد الأثرية.
1: المعالم التاريخية في مديرية دمت: قلعة دمت تطل على مدينة دمت القديمة ويرجع تاريخها لعصر ما قبل الإسلام، ويمكن الصعود إليها عبر طريق مرصوفة بالأحجار على هيئة درج تصل من خلالها إلى البوابة الرئيسية للقلعة التي تم تجديدها خلال فترة حكم الدولة الطاهرية بعمل عقد حجري بشكل قوس، ويوجد داخل القلعة بقايا آثار مبان مهدمة وصهاريج مياه منحوتة بالصخور، جدرانها مقززة لا زالت قائمة حتى الآن، ومن قمة هذه القلعة يمكن مراقبة كل مدخل المديرية وحراسة محطات الطريق التجارية القديمة درب الملك أسعد الكامل التي كانت تبدأ من عدن ثم لحج والضالع وقعطبة ودمت ويريم ثم ذمار وصنعاء وعمران وسعدة ثم نجران ونجد والحجاز. وبذلك اكتسبت مديرية دمت ميزة جديدة إلى جانب غنائها بثرواتها الزراعية والطبيعية، وزاد من أهميتها موقعها على طريق التجارة القديمة كمحطة رئيسية لاستراحة القوافل التجارية والتزود بالمؤن والاستشفاء في حماماتها العلاجية الحارة طبيعيا. ومن مآثرها القديمة سد العرفان وقفلة العرفان والمقابر القديمة الموجودة عند سفحها، بالإضافة إلى مدافن الحبوب الصخرية التي كانت تخزن فيها الكميات الزائدة عند الحاجة نظرا لحجم الإنتاج الكبير لمختلف أنواع الحبوب وأهمها الذرة الشامية.
0: أغلب المعالم التاريخية المتفرقة في دمت تنسب إلى السلطان الطاهري عامر بن عبد الوهاب، مثل سد عامر بن عبد الوهاب، ويقع في الجهة الغربية من مدينة دمت القديمة، ويعد عملا هندسيا عظيما، وهو سد محفور في الصخر وشيدت واجهته بالأحجار المهندمة والقضاض، وله سلم من الداخل ولازال بحالة جيدة حتى الآن. وكذلك سور عامر بن عبد الوهاب كان يحيط بمدينة دمت القديمة كأحد التحصينات الدفاعية لحماية المدينة، وتهدمت معظم أجزاء السور ولازالت بقايا آخر أجزائه من أساسات السور تمتد على مسافة 2 كيلومتر في الجهة الشمالية من المدينة وكذلك في الجهة الجنوبية الشرقية، ويصل الارتفاع ما تبقى من السور نصف متر فقط.
1: جسر عامر بن عبد الوهاب، يعتبر هذا الجسر عملا هندسيا معماريا عظيما، يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مركز مديرية دمت ويبعد مسافة 2 كيلومتر. قوام بناء الجسر الأحجار الصلبة المهندمة ومادة القضاض شيد على هيئة شكل القوس بطريقة فنية رائعة، وكان الهدف من تشييد الجسر هو الربط بين ضفتي وادي بنا الشهير وتسهيل حركة النقل للمواطنين عبر القوافل التجارية وغيرها أثناء موسم الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الوادي وقوة اندفاعها.
0: حمامات دمت: سميت مدينة دمت بحمام دمت لكثرة حماماتها الطبيعية الصحية المنتشرة في كل أرجائها، والتي يصل عددها إلى 8 حمامات، وهي حمام الأسدي وحمام الحمدي وحمام الحسن وحمام الظليمي وحمام الحساسية وحمامات البربرة العليا والبربرة السفلى وحمام العودي وسبع عيون تتدفق في الحرض الكبرى.
1: بركان دمت فوهة بركانية نشأت بشكل مقلوب، تتخذ غالبية البراكين في العالم مظهرا على هيئة جبل مخروطي الشكل، تضيق فوهته من الأعلى وتتسح قاعدة البركان بشكل أكبر من الأسفل، لكن فوهة بركان دمت عكس ذلك تماما، فهي ليست هضبية أو طبقية مما يجعلها أعجوبة حقيقية بنظر الجيولوجيين. يصنف الجيولوجيين منطقة دمت باعتبارها مدينة نائمة على فوهة بركان ملتهب، فقد كان هذا البركان نشاطه منذ زمن سحيق، حيث كانت المنطقة قديما متنفسا لبركان هائج. كان ذلك البركان عنيفا قبل أكثر من 14 مليون سنة، قد خلف وراءه هذه المنطقة التي تعد قطعة من عصر الثورات البركانية التي شهدتها الأرض في العصر الثلاثي وفقا للدراسات الجيولوجية المحلية.
0: ونتيجة لذلك النشاط البركاني الهائل، خلف البركان منطقة غنية بالمياه الكبريتية الساخنة ومجموعة فوهات بركانية طبيعية ونادرة. فبعد سلسلة من الثورات البركانية تعرضت لها المنطقة، فقد هذا البركان في دمت نشاطه، وقد تفاعلت المعادن المنصهرة لتجعل من المياه الجوفية ينابيع حارة تندفع بقوة من باطن الأرض عبر عيون طبيعية ساحرة، كما يرفع بها عبر منافذ الأحواض والآبار المفتوحة من قبل بعض المستثمرين بغرض تغذية حماماتهم بالمياه المعدنية الساخنة.
1: جرى استثمار الينابيع الحارة طيلة العقدين الماضيين لتلبية احتياج الوافدين من الزوار والسياح للمياه الكبريتية التي يبحثون عنها للاستشفاء والعلاج، إذ يؤكد المختصون أنها تصلح للكثير من الأمراض الشائعة والمستعصية. وأصبحت هذه الفوهات البركانية تزين وجه منطقة دمت، وتتناثر في جغرافيا دمت عدد من الفوهات البركانية الساحرة والمدهشة، والتي تعرف علميا باسم النتوءات الكلسية، فيما تعرف شعبيا الحرذات بحسب ما يطلق عليها السكان المحليون لكونها تشبه الوعاء الشعبي الحرضة أو ما يسمى حرضة السلتة، وهو وعاء مصنوع من الصخور والحجر الجرانيتي، ما تزال تستخدمها الموائد اليمنية حتى يومنا هذا.
0: تتوفر المياه العذبة بغزارة في منطقة دمت ووديانها المتفرعة من وادي بنا الواقع في محافظة إب على مدار العام، وتكثر الأشجار المثمرة وكثافة الأعشاب. يمكن الصعود إلى أعلى فوهة دمت عن طريق سلالم حديدية، وقد تم إنشاءها للصعود إلى أعلى الفوهة منتصف سبعينيات القرن الماضي، ويصل عدد درجة السلالم إلى أكثر من 500 درجة.
1: وإذا حدثناكم مستمعينا الكرام عن التركيب الجيولوجي لفوهة بركان دمت، ففي طليعة التغييرات التي أحدثتها حركة الصفائح في باطن الأرض والأنشطة الزلزالية والتي حدثت خلال حقبة الثورات البركانية في المنطقة، وبالتالي أنتجت مجموعة من الفوهات البركانية المتناثرة على قمم وقيعان مديرية دمت، والتي يبلغ عددها 7 فوهات بركانية أو الحرذات، وهي متفاوتة الأحجام والأشكال.
0: جميع هذه الفوهات عبارة عن هضاب كلسية مخروطية عريضة القاعدة، يقل عرضها كلما ارتفعت إلى الأعلى، وهي مجوفة من الداخل، إضافة إلى أعماق تجاويفها المتفاوتة التي لا تخلو من وجود المياه الساخنة في غليانها بشكل دائم. أكبر تلك الفوهات فوهة البركان الأكبر والشهير باسم فوهة دمت أو الحرضة الكبرى، وتقع شرق المدينة، ويراها القادمين إلى المدينة من الاتجاهين على طريق صنعاء وعدن على بعد 3 كيلومتر.
1: وتشير أحد الدراسات التي أجريت اختبارا للمياه الكبريتية لحمامات دمت بأنها تتمتع بخصائص علاجية هامة، وتحتوي هذه المياه على العناصر الكالسيوم والبيكربون والكولاري والهيدروجين، وهي من المياه النادرة التي تتميز بخصائص علاجية واستشفائية محبذة لدى الكثير من الناصحين والمختصين في مجال التداوي الطبيعي بالمياه البركانية.
0: وعدد الحمامات الحارة داخل مدينة دمت تقدر بقرابة 20 حماما للمياه الكبريتية، وهي موزعة على مساحة لا تزيد عن 1.5 كيلومتر مربع، ولكن بعض هذه الحمامات توقفت عن العمل نتيجة الأعمال وجفاف ينابيعها، والبعض الآخر توقف بسبب منافسة الحمامات الحديثة التي أقامها مستثمرون محليون بمواصفات حديثة ومزودة بملحقات للإقامة والسكن، مما جعلها أكثر جذباً للزوار القادمين من مختلف مناطق اليمن.
1: وتوجد حمامات خاصة داخل بعض المنازل وهي غير متاحة للعموم، ويصل عدد الحمامات المتاحة للعموم والزائرين حالياً إلى 9 حمامات فقط. تتدفق تلك المياه الحارة من الينابيع الصخرية العلوية، والبعض الآخر تتدفق مياهها من فوهات أرضية بغزارة وقوة كبيرة، وتتفاوت كميات المياه المتدفقة من ينبوع إلى آخر، حيث تصل في أكثرها غزارة من 80 لتراً إلى 70 لتراً، وفي أدناها تقدر بحوالي 20 لتراً إلى 15 لتراً في الثانية.

0: نرحب بكم مستمعينا من جديد، وحديثنا الآن عن الملابس الشعبية لأهالي دمت. تتميز كل منطقة في بلادنا بملابس معينة مختلفة عن غيرها في بقية مناطق الجمهورية، وهذا ما يجعل لكل منطقة رونقها الخاص ومزاياها. وعن مدينة دمت، فتتميز المرأة بلبسها الفستان أو ما يسمى شعبيا الزنة، وهو زي تقليدي مكون من قطعة واحدة له أكمام طويلة ويكون بمقاس المرأة تماما، وترتدي عليه اللثام بالطريقة التقليدية التي تغطي وجهها بالكامل وتبرز عيناها فقط، ولا يوجد لون معين لهذا اللباس.
1: وعندما ترى امرأة من مدينة دمت ترتدي البالطوها الأسود والخمار أو الشرشف، فاعلم أنها ستخرج من هذه المنطقة متجهة إلى منطقة أخرى. أما عن الفتيات في دمت فتتميز بلبسها لغطاء في الرأس يسمى شعبيا القبع، وتظل الفتاة ترتديه إلى حين بلوغها، ومن ثم ترتدي اللثام والزنة. وبالنسبة للعروس في منطقة دمت فهي ترتدي الثوب الأبيض وأساور ذهبية تغطي كلتا يديها ورقبتها.
0: أما عن ملابس الرجال في دمت فهم كأغلبية المناطق اليمنية، يرتدون الثوب والجنبية أو المعوز والقميص مع الحزام، لكن يتميز العسان في هذه المنطقة بلبس المعوز والقميص بشرط أن يكون أبيض اللون، ويرتدي معه حزاما أسود ويحمل سيفا مصنوعا من الفضة قديما وحاليا سيفا مطلي بالذهب.

0: عدنا إليكم مستمعين من جديد ووصلنا لآخر فقراتنا وهي اللهجات، وإليكم لهجة منطقة دمت.
1: باهر معناها جميل، إسرح معناها إذهب،
0: ودرت معناها أرسلت، إشحر بمعنى أنظر،
1: فدرة معناها قطعة من الخبز، وإشبك معناها ماذا بك،
0: ولياه معناتها لماذا، والمضرب معناته الثور،
1: إيش أشتيك معناها ماذا تريد، وهنجدو معناها إنه هناك.
0: ويقال حرف لا قبل السؤال عن أي شيء مثل قد لا فعلت، هل فعلت،
1: ومثلها أيضا قد لا سرحت مثل، وهي بمعنى هل ذهبت، ومثلا أيضا قد لا ذاكرتي، وهي بمعنى هل ذاكرتي.
0: ومن الأمثال الشعبية لمنطقة دمت وما جاورها،
1: من هذه الأمثال لوشي شمس إني من أمس، ومعناها لو كان بها خير لكانت وصلت مبكرا.
0: وأيضا من الأمثال بخت الملاح في الضياع والعور في الزاوية، أي قدر الإنسان مكتوب فقد يكون حظك سيء وأنت تتعب من أجل الوصول إليه، بينما يكون حظك جيدا وأنت لا تفعل شيئا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: وبهذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. دمتم ودم الوطن بألف خير.
2: أم اليمن،
3: كنتم مع
4: على بساط الشجن،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
3: الإشراف العام علي الحو

0: تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

المستمعون الكرام، كانت وما زالت المساجد مصدر إشعاع في العالم الإسلامي قديمه وحديثه. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد مدرسة تخرج فيها علماء وقادة، وفيه كان يعقد ألوية جيوشه التي نشرت الإسلام في ربوع الجزيرة العربية، وكذلك كان الخلفاء الراشدون يفعلون. وأصبح المسجد بعدئذ مدرسة تعقد فيها حلقات العلوم في شتى الفنون، وما مساجد بغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة ودمشق والموصل وجميع حواضر الإسلام بالخاف شأنها في تثبيت النهضة العلمية.

مستمعين الكرام، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هدعش الأستاذ والأكاديمي في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة، وأهلا وسهلا بكم. نقف بحضراتكم اليوم مع قيمة من القيم العظيمة في هذا الدين، قيمة من القيم التي تدل على مرونة وثبات أيضا هذا الدين وقوته وما فيه من الحق، ألا وهي قيمة الثبات. وما أدراكم الثبات؟ الثبات الذي به الإنسان يثبت على مبادئه وعلى قيمه وعلى أخلاقه وعلى دينه وعلى ما تربى عليه من القيم العظيمة. هذه القيمة ركز عليها الإسلام أيما تركيز، بل جعلها هي الأساس. وأخوف ما يخاف منه المسلم هو الزيغ أو الانحراف عن الطريق المستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء يدعو به في سجوده، أقرب ما يكون العبد من ربه، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الله أكبر. لماذا؟ لأن الثبات عزيز، وخصوصا في زمن المحن والفتن والشدائد، في المواقف الصعبة التي يصبح فيها القابض على دينه، القابض على مبادئه، القابض على أخلاقه وقيمه، كالقابض على الجمر. نعم، زمن المحن يحتاج المسلم إلى أن يتزود ليكون من الثابتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المحن أحيانا تصل بالرجل إلى أن يتقلب في اليوم تقلبات، نسأل الله السلامة والعافية، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولهذا حذرنا الإسلام من الوقوع في أسباب الانحراف أو أسباب الزيغ أو أسباب البعد عن مواطن الثبات، وأمرنا بأن نأخذ بأسباب الثبات والاستقامة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الله أكبر. لأنهم آمنوا ثم استقاموا، لم يروغوا روغان الثعالب، استقاموا على الحق، استقاموا على الدين، استقامت قلوبهم فاستقامت أعمالهم. ولهذا عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيني ولا تكثر علي، يعني أريد وصية مختصرة أستفيد منها في حياتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. الله أكبر. يعني الإيمان لابد أن يتبعه استقامة ولزوم لطريق الحق وثبات على الحق. قال الله جل وعلا لنبيه: فاستقم كما أمرت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شيبتني هود وأخواتها لهذه الآية، لأن الله أمره أن يستقيم على الحق كما أمره الله جل وعلا. ولهذا أيها الأخيار، لابد علينا أن نبحث عن أسباب الثبات وأن نبتعد عن أسباب الزيغ والانحراف. فكم من أناس كانوا على الجادة وعلى الطريق وسقطوا في طريق الحق ووقعوا في طريق الباطل، يعني انحرفوا عن طريق الحق إلى طريق الباطل ولم يثبتوا. نعم، قد ربما تزل قدم بعد ثبوتها كما قال الله جل وعلا. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاف على نفسه من الانحراف وعدم الثبات، قال الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. الله الله، يعني انظروا الخطر، انظروا يا إخواني الخطر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو زاغ لزاغت الأمة، لزاغت البشرية، ومع ذلك يأمره رب العالمين أن يستقيم على الحق. من الأسباب التي تجعل الإنسان يقع في الزيغ والانحراف ويبتعد عن طريق الحق الشائعات والشبهات. انتبه من الشائعات والشبهات، لا تقع في الشبهات أو تستمع لمن يطرحون الشبهات، أو تحاول أن تغمس نفسك مع أصحاب الشبهات. نهانا الله عن الجلوس مع أصحاب الشبهات، ونهانا عن الدخول في الشبهات، وقال: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. بين الله أن بداية الزيغ والانحراف هو اتباع الشبهات، لأن كثير من أعداء الإسلام اليوم يبثون الشبهات حول الدين وحول العقيدة وحول المنهج الصحيح. لماذا؟
ليفتنون عن ديننا وإن كادوا ليفتنونك عن بعض ما أنزل الله إليك كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحراف وعدم الثبات مجالسة وصحبة السيئين والفاسدين والغافلين، قال الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أسباب الانحراف والزيغ والعياذ بالله عدم الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، لأن الإخلاص سبب من أسباب الثبات، والرياء وحب المحمدة والسمعة والمكانة سبب من أسباب الانحراف والزيغ والعياذ بالله. ولهذا قالوا إنما يتعثر من لم يخلص، وما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. قال الله للمنافقين الذين لم يخلصوا لله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يزيغ ذنوب الخلوات، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم، ذنوب الخلوات مدمرة ومهلكة، هذه بعض الأسباب التي تجعل الإنسان يزيغ. أما أسباب الثبات والمعينات على الثبات أخي الكريم فلا بد أن نأخذها بقوة وأن نأخذها بجد، وأول سبب من أسباب الثبات الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى. أصدق الله يصدقك، كن مع الله صادقا يعينك الله ويوفقك ويسددك ويثبتك. من أسباب الثبات أيضا العلم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى لا يستوون أبدا إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم يهدي الإنسان ويبعده عن الشبهات والشائعات. أيضا من أسباب الثبات الارتباط بالقرآن، علم وعمل وتدبر. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نعم، القرآن والجلوس معه وصحبته من أسباب الثبات. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. من أسباب الثبات أيها الأحبة تقوية الإيمان وتحقيقه في القلوب، لأن بالإيمان يثبت المؤمن. قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. من أسباب الثبات أيضا قراءة قصص الصالحين والأنبياء والاقتداء بهم والتأسي بهم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم، أيضا من الأسباب صحبة الصالحين ومجالسة الأخيار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمرنا الله أن نصبر أنفسنا مع الصالحين لأنه سبب من أسباب الثبات. أخيرا أحباب الكرام، الدعاء، الدعاء وما أدراكم ما الدعاء، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء ولا يأمن المؤمن مكر الله أبدا. ولهذا بيّن الله أن أتباع الأنبياء كانوا يدعون الله بأن يثبتهم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. نعم، دعوا بالثبات. أسأل الله بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الهدى وعلى الجادة، وأن يحفظنا من الزيغ والانحراف، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. قبة البكيرية هو مسجد بنته الدولة العثمانية في صنعاء القديمة في العام 1597. تتكون قبة البكيرية من قسمين أساسيين، أحدهما مكشوف ويسمى الحرم أو الصرح أو الصحن، والآخر مغطى ويعرف باسم بيت الصلاة. يقع الفناء إلى الجنوب من بيت الصلاة، وتبلغ أبعاده 27.5 متر طولاً و21 متر عرضاً، ويوجد المدخل عند منتصف الجدار الغربي لهذا الفناء، وهو مدخل بارز شيد من الحجر، ويرتفع عن مستوى الشارع قليلاً، ويتكون من كتلة مربعة ترتكز على 4 أكتاف قصيرة تحمل عقوداً مخموسة تعلوها قبة مقامة على مثلثات. ونلاحظ أن الجدار الغربي يقسم المدخل إلى قسمين، وكذا القبة التي تعلوه، ويوجد في الجهة الشمالية عقدان مدببان، أحدهما من داخل المسجد والآخر من خارجه، ويتوج مربع القبة من الخارج صف من الشرفات التي تأخذ شكل الورقة النباتية الثلاثية، بينما زينت أوجه العقود بالحجر الأبيض والأسود. ويوجد خارج الجدار الغربي للفناء مدفنان، أحدهما يقع في الجهة الشمالية الغربية، والآخر يقع في الجهة الجنوبية الغربية، ويغطي كل منهما قبة. أما الضلع الشرقي للفناء فيشتمل على ممر طويل ذو سقف مسطح يؤدي من بيت الصلاة إلى المطاهير التي تقع في الضلع الجنوبي للفناء وعلى امتداده، وعددها 12، ويؤدي إليه مدخلان، أحدهما يقع في الغرب والآخر يقع في الشرق، ويغطي المطاهير 4 قباب محمولة على مثلثات كروية. يتقدم بيت الصلاة سقيفة مستطيلة الشكل ممتدة من الشرق إلى الغرب، أبعادها 20.5 × 6.5 أمتار، وتفتح على الصحن ب3 عقود مدببة واسعة تغطيها 3 قباب ضحلة، تزينها زخارف بديعة منفذة بالجص لكتابات معظمها آيات من القرآن الكريم وزخارف هندسية. وبيت الصلاة تغطيه قبة شاهقة الارتفاع 0.5 كروية الشكل، مزدانة بالزخارف الجصية معظمها ملونة ومذهبة، وتغطي مساحة بيت الصلاة بكاملها. المحراب يتوسط جدار القبلة بعمق تجويفي 80 سنتيمتر، محمول على عمودين رشيقين يزخرفه عقد متدرج ومزخرف بأشكال المقرنصات والدلايات الزخرفية والزخارف المنفذة بالألوان. المنبر يقع إلى الشرق من المحراب، ويعتبر من ضمن التجديدات التي قام بها السلطان عبد الحميد، وهو مصنوع من مادة الرخام الجيد ومزدان بالزخارف الهندسية المفرغة، ويمتاز ببابه الخشبي المزدان بالزخارف المرسومة. المئذنة على الرغم من أن بناءها يعود إلى فترة العصر العثماني، فإنها تنتمي إلى الطراز المحلي اليمني، وتتأثر بطراز المآذن العثمانية الرشيقة، إذ تتكون من قاعدة حجرية يعلوها بدن المئذنة، وتزخرف واجهات القاعدة زخارف جصية معقودة بداخلها كتابات يعلوها بدن قصير مثمن ومزين بالزخارف الجصية الهندسية. ويعلو هذا الطابق بدن مرتفع مستدير الشكل ومقسم إلى مناطق رأسية مزخرفة بالجص،
ويتميز أعلى هذا البدن بوجود زخارف هندسية تعلوه شرفة مزخرفة من الخارج بتجاويف معقودة بداخلها مناطق زخرفية هندسية الشكل. ويعلو هذا الحوض طابق آخر مقسم إلى 16 ضلعاً بالجص، وبكل ضلع زخارف هندسية، ويتوج المئذنة من أعلى قبة صغيرة.

0: مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية من المغرب، ونبدأها بالعناوين. مجلس القيادة الرئاسي يشيد بوحدة مؤسسة الدولة وقدراتها المتنامية لردع تهديدات الميليشيا الإرهابية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا مشتركا لقيادتي الصناعة والتجارة والمالية لتعزيز التكامل المؤسسي وتسهيل الأنشطة التجارية. افتتاح مستشفى طب وجراحة العيون في هيئة مستشفى مارب العام بدعم كويتي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا أمس الثلاثاء برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس وحضور جميع أعضائه سلطان العرادة طارق صالح عبد الرحمن المحرمي الدكتور عبد الله العليمي عثمان مجلي محمود الصبيحي وسالم الخنبشي لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية على كافة المستويات. واستعرض المجلس تقارير موجزة حول تطورات الأمنية والعسكرية في مختلف الجبهات ومستوى الجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وسير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد مجلس القيادة أن وحدة المجلس والحكومة يتمثلان اليوم أحد أهم ركائز المرحلة الانتقالية للمضي قدما في الوفاء بمسؤولياتها الوطنية بروح الفريق الواحد، وبما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويؤكد على قدراتها في التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات بعقل الدولة ووحدة القرار وصولا إلى استكمال تنفيذ الاستحقاقات الوطنية المشمولة بإعلان نقل السلطة. وأشاد مجلس القيادة الحكيم لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في إدارة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما أبدوه من حنكة سياسية وقدرة على توحيد الموقف والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وإدارة التحديات المتعاظمة بروح المسؤولية الوطنية وتحويل كثير من التحديات إلى فرص وترسيخ الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء وحشد الدعم الإقليمي والدولي لخدمة معركة استعادة مؤسسة الدولة وإسقاط الانقلاب. كما أثنى المجلس على حس الوطني الذي يتحلى به أعضاؤه وروح المسؤولية والشراكة في إدارة هذه المرحلة الدقيقة وما أبدوه من حرص على ترسيخ نهج العمل المؤسسي وإعلاء المصالح العليا للبلاد والتعامل مع مختلف القضايا بروح التوافق بما يعزز من وحدة المجلس وتماسكه ويرسخ ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين بقدرته على قيادة المرحلة الانتقالية وإنجاز استحقاقاتها الوطنية. وثمن المجلس الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور شاع الزنداني ومسؤوليته العليا في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، مؤكدا ضرورية مضاعفة العمل لتحسين الخدمات وتعزيز الموارد العامة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطنين ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية. كما أشاد مجلس القيادة بالجاهزية العليا للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكافة التشكيلات العسكرية وما حققته من نجاحات في حماية السيادة الوطنية وردع التهديدات الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا أن ما تحقق من تقدم في مسار توحيد القرار العسكري والأمني يمثل قاعدة صلبة لاستكمال بناء مؤسسات عسكرية وطنية محترفة يكون ولاؤها للدستور والدولة وحدها. ووقف مجلس القيادة الرئاسي أمام الاعتداءات الأثمة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف سفينة الشحن المدنية الهندية أثناء إبحارها في البحر الأحمر ما أدى إلى إغراقها بالكامل، محملا الميليشيا الإرهابية المسؤولية الكاملة في هذا العمل الإجرامي الخطير باعتباره امتدادا
للنهج القائم على استهداف الأعجار المدنية والمنشآت الاقتصادية والسفن التجارية والممرات البحرية لخدمة المصالح في النظام الإيراني. وأشاد المجلس بسرعة استجابة قوات خفر السواحل وقطاعة القوات البحرية وما أظهرته من كفاءة عالية في إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس تنامي قدرات المؤسسات الوطنية في حماية الممرات المائية والاستجابة الفعالة للحوادث البحرية. وأكد المجلس أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، ابتداء باستهداف المدن وحصرها، مرورا بقصف المطارات والمنشآت النفطية وتعطيل صادرات البلاد، وصولا إلى تعريض الموانئ اليمنية لمخاطر الإغلاق وما قد يترتب على ذلك من تعميق للكارثة الإنسانية وحرمان ملايين اليمنيين من مصادر الدخل وسبل العيش والخدمات والسلع الأساسية المنقذة للحياة. ودعا المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات البحرية المعنية إلى اتخاذ إجراءات رادعة تكفل وقف هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وبما يضمن حماية الممرات البحرية الدولية وصون حرية الملاحة ومنع تحويلات البحر ومنع تحويل البحر الأحمر وباب المندب إلى ساحة ابتزاز تهدد أمن التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. وجدد المجلس في هذا السياق ترحيبه بإعلان إنشاء تحالف البحر الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذه المبادرات تمثل استجابة استراتيجية مهمة للتحديات المتزايدة التي تواجه أمن البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وتجسيدا إدراكا متقدما بأن حماية الممرات البحرية الدولية مسؤولية جماعية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الدول الشقيقة والصديقة. وأعرب المجلس عن بلغ تقديره للدور المحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في دعم الشعب اليمني وحماية مؤسساته الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تمضي قدما في مسارها الواعد نحو شراكة استراتيجية راسخة تقوم على المصالح والمصير المشترك. وحضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شاع محسن الزنزاني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا ضم وزيري الصناعة والتجارة والمالية وعدد من قيادات الوزارتين لمناقشة آلية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي وتوحيد الجهود بما يضمن التطبيق الفعال للقوانين والقرارات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارية. وكرس الاجتماع لمراجعة مستوى التنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإجراءات الجمركية بما يضمن انسيابية حركة السلع والحد من أي تدخلات أو ازدواجية في الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير النشاط التجاري. وأكد دولة رئيس الوزراء أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل العمل والانتقال إلى نموذج عمل حكومي قائم على التنسيق المستمر وتبادل المعلومات وتكامل الأدوار بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويحفظ هيبة الدولة ويخدم مصالح المواطنين والقطاع الخاص، مشددا على أن إنقاذ القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي يجب أن يتم بصورة منسقة بين الجهات الحكومية المعنية وبما يحقق الانضباط المؤسسي ويزيل التعقيدات والإجراءات غير الضرورية التي تعيق حرة التجارة والاستثمار. ووجه دولة رئيس الوزراء بإعداد آلية تنسيق مؤسسية دائمة بين الوزارتين لمعالجة القضايا المشتركة بصورة فورية وتوحيد الإجراءات والتفسير المتعلقة بالتشريعات والقرارات ذات الصلة بما يضمن سرعة الإنجاز ويعزز ثقة المجتمع الأعمال ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والتجار.
افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مستشفى طب وجراحة العيون التخصصي في هيئة مستشفى مأرب العام، والذي تم إنشاؤه وتجهيزه بدعم من دولة الكويت الشقيقة ضمن حملة الكويت بجانبكم. ويتكون المستشفى الذي تسلمه رئيس الهيئة عقب الافتتاح من 3 طوابق تضم مختبرات وعيادة تشخيصية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف عمليات متكاملة وأجنحة رقود منفصلة للرجال والنساء إلى جانب المكاتب الإدارية واستراحة الأطباء. وأكد وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح أن المستشفى يمثل نقلة نوعية وإضافة استراتيجية للقطاع الصحي في مأرب، مشيدا بجودة التجهيزات والمعدات الحديثة التي ستساهم في توفير رعاية طبية تخصصية وتخفيف معاناة المواطنين والنازحين، مثمنا الدعم الكويتي السخي والمتواصل في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية، معربا عن تقدير السلطة المحلية لهذه المشاريع النوعية التي تعزز قدرة القطاع الصحي على تلبية الاحتياجات المتزايدة ضمن الشراكة الإنسانية الفعالة مع الأشقاء في الكويت. من جانبه أوضح القائم بأعمال رئاسة هيئة مستشفى مأرب العام عبد الكريم حميد أن المشروع يشكل إضافة نوعية تعزز قدرات الهيئة وتوسع نطاق خدماتها الطبية، مشيرا إلى أن المستشفى سيساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى خدمات الطب وجراحة العيون، ويلبي جانبا كبيرا من الاحتياجات الملحة لهذا التخصص داخل المحافظة. بدأت أمس بمحافظة مأرب ورشة تدريبية لبناء قدرات 20 صحفياً وصحفية في مجال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الصحافة، والتي تنظمها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى بالشراكة مع مؤسسة فريد ريتش إيربرت الألمانية. وتهدف الورشة التي تستمر لمدة 3 أيام إلى إكساب المشاركين المهارات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها لتطوير المحتوى الصحفي وتحسين جودتها، مع التركيز على الجوانب المهنية والأخلاقية لاستخدام هذه التكنولوجيا وتدريبهم على استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي في كتابة الأخبار والتحقق من صحة المعلومات للحد من انتشار الأخبار الزائفة، بالإضافة إلى تحرير الصور والفيديوهات والتفاعل مع الجمهور بأساليب مبتكرة. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين. مجلس القيادة الرئاسي يشيد بوحدة مؤسسات الدولة وقدراتها المتنامية لردع تهديدات الميليشيا الإرهابية. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا مشتركا لقيادتي الصناعة والتجارة والمالية لتعزيز التكامل المؤسسي وتسهيل الأنشطة التجارية. افتتاح مستشفى طب وجراحة العيون في هيئة مستشفى مأرب العام بدعم كويتي. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروكي، ومن القراءة تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام هذا الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى حلقة من نافذة على القانون، حيث حلقة اليوم هو القانون رقم 40 لسنة 2002 بشأن المرافعات والتنفيذ المدني. أعدها لكم ويقدمها عبد العزيز السامعي. فالناظر لهذا القانون يلاحظ أنه يتكون من قوانين، هو قانون المرافعات وقانون التنفيذ المدني، كما فيه تداخل في قانون السلطة القضائية. وفي هذا القانون عدة محاور رئيسية، كالباب التمهيدي فيما يخص ولاية القاضي وحدودها وآداب القضاء، هذا سيكون في قانون السلطة القضائية. أما الكتاب الأول من القانون، التداعي أمام المحاكم كالدعوة وشروط قبولها والاختصاص النوعي والمكان للدعوة. الباب الثالث، رفع الدعاوي والحضور والغياب والمواعيد وإجراء الجلسات داخل المحكمة والدفوع والمسائل التي تعترض سير الخصومة. فلنبدأ بقانون المرافعات. طالما والقانون والشريعة الإسلامية أعطى الحق لكل إنسان اللجوء إلى القضاء عند حصول أي ضرر عليه، مهما كان، لأخذ حقه بالطريقة القانونية ونبذ العشوائية، لكن القانون رتب كيف ترفع الدعوة وشروط قبولها إلى آخر. إذن الدعوة وسيلة شرعية قانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفق للقواعد الشرعية والقانونية، مادة 70 من القانون. فالأصل أن الدعوة من الحقوق المكفولة بقوة الدستور، ولا يجوز الاتفاق على منع أي إنسان من رفع دعواه. فالمدعي حر في رفع دعواه أو السير في خصومته أو الوقوف عنها للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه، كما جاء في قانون الإثبات. هذا يعني أنه يوجد ثلاث عناصر للدعوة، وهم الأشخاص، المدعي والمدعى عليه. فالمدعي الذي يرفع الدعوة من القضاء، والمدعى عليه الشخص الذي توجه إليه الدعوة. العنصر الثاني، محل الدعوة، هو الشيء الذي يطلب بموجبه صاحب الدعوة الحكم له به، قد يكون عقار وقد يكون منقول وقد تكون ملكية أو حق شخصي إلى آخر. هناك العنصر الثالث، السبب الذي أدى إلى قيام الدعوة، بمعنى هو الاعتداء على الحق القانوني الذي يحميه الشرع والقانون أو التهديد بالاعتداء على هذا الحق. ما هو شروط الدعوة؟ ليس لأي شخص مطلق الحرية الالتقاء إلى القضاء ويقبله القضاء إلا إذا توفر ما يسمى شروط قبول الدعوة، وهي المصلحة. جاء في نص المادة 75، لا تقبل أي دعوة أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة تقرها القوانين النافذة. فما هي المصلحة؟ المصلحة هي المنفعة التي تعود على رافع الدعوة من دعوة، بحيث لا تكون مخالفة للقانون، كما هو القاعدة المشهورة، لا دعوة بلا مصلحة. الشرط الثاني هو الصفة، جاء في نص المادة 74 مرافعات، لا ينتصب أحد مكان أحد خصما عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوي التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية. فمعنى الصفة أن تكون شخصية صاحب الحق الذي يحق له رفع الدعوى هو المعتدى عليه أو وكيله أو من يمثله، لأن هناك شروط أخرى جاء في نص المادة 71، يشترط لقبول الدعوى شكلا أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون. ونص المادة يشترط عدم صدور حكم سابق في الدعوى المتحدة موضوعا وأشخاصا وسببا. إذن جملة هذه الشروط، لا يكون قد صدر حكم في هذه الدعوة، لأنه لا يجوز للمحكمة أن تفصل في نزاع سبق الفصل فيه من نفس المحكمة أو نفس الأشخاص أو نفس الموضوع أو نفس السبب كذلك. جاء في نص المادة 77، فقال لا تقبل دعوة صدر فيها حكم قائم، وتعتبر هي نفس الدعوة التي سبق فيها الحكم إذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية، واتحد الموضوع الحق المطالب به، واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه المطالب، كما جاء في نص المادة. ثانيا، رفع كيفية رفع الدعاوي والمواعيد لها. حدد القانون كيف ترفع الدعوى أمام المحكمة، كما جاء في نص المادة من قانون المرافعات أنها ترفع بطريقتين، إما شفاهة أمام القاضي في الجلسة أو ما يسمى بقلم الكتاب ليكتبها في صحيفة الدعوى، من خلالها يحدد موعد للجلسة بعد إبلاغ الخصم بحضور ورقة إعلان. الطريقة الثانية كتابة، وهي الأضمن حتى يسهل الرجوع إليها أثناء المرافعات. ففي نص المادة 103، مرافعات ترفع الدعوة كتابة،
ونص المادة 104 ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم بشرط أن تتضمن البيان التالية: اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه، اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، تأريخ تقديم العريضة، اسم المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى، بيان وافي ومختصر عن الموضوع التي رفعت بسببه مع الأدلة أو ما يسمى بالوقائع والطلبات التي يطلبها المدعي، ومحددة بنوع تلك الطلبات وصفتها، هل يطلبها بصفة مستعجلة أم بصفة عادية، مع إرفاق المستندات. 6- لابد من توقيع المدعي أو وكيله مع ذكر تاريخ الوكالة إذا كان الوكيل موقع على الدعوة. بعد ذلك تسلمها إلى الكاتب المختص بالمحكمة ليعرضها على القاضي ويؤشر عليها أو يحولها كما نعرف القاضي لدفع الرسوم، ويترقم في ملف الدعوة في سجل المحكمة. وبعد ذلك على ضوءها يتم تحرير إعلان للخصم أن يحضر الجلسة في التاريخ المحدد، وأن يكون إعلان الخصم إما بطريقة المدعي صاحب الشأن، وأن يكون المفترض إعلان الخصم بطريقة قلم المحضرين التي جاء في نص المادة 39 مرافعات. كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون خلاف ذلك. لا يجوز إجراء هذا الإعلان للخصم أو استدعاه قبل الساعة 6 صباحا، ولا بعد الساعة 6 مساء، ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالة الضرورة القصوى، وبإذن كتابي من رئيس المحكمة كما جاء في نص المادة 40. يجب أن يشمل الإعلان التاريخ واليوم والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان، واسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه، واسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه، والغرض من الإعلان، واسم من سلمت له هذه ورقة الحضور، وعلاقته بالمعلن، قريبه من أحد أقاربه، وتوقيعه وختمه وبصمته وإثباته، وامتناعه إذا رفض أن يستلم الإعلان. كل ذلك هي من شروط الإعلان حتى تنفى الجهالة عن هذا الإعلان ويكون واضح وضوح لا عذر للطرف الآخر عن التخلف. لابد من توقيع المحضر والشهود الحاضرين وقت تسليم هذا الإعلان، إعلان الحضور، كما جاء في نص المادة 41 من قانون المرافعات. أحيانا تثبت تهرب المدعى عليه أو غيابه أو امتناعه من تسلم ذلك الإعلان، فتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو إلى عاقل الحارة أو إلى عاقل القرية ليعرضها عليه، كما جاء في نص المادة 42 مرافعات. ثالثا، الحضور والغياب أمام المحكمة سواء من جانب المدعي أو جانب المدعى عليه. فما حكم إذا غاب المدعي الجلسة أو المدعى عليه، أو لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه؟ إذا تخلف الطرفان عن الجلسة بعد النداء تقرر المحكمة تأجيل هذه القضية، هذا أثناء غياب المدعي والمدعى عليه، تقرر المحكمة تأجيل هذه القضية 60 يوم ويؤشر عليها في دفتر الجلسات. لكن للمدعي فرصة تحريك دعوته خلال هذه 60 يوم، فإذا لم يحضر تقرر المحكمة شطب القضية واعتبارها كأن لم تكن، كما جاء في نص المادة 112 من القانون. أما إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي فللمدعى عليه خيار، إما أن يطلب شطب القضية من جلسات المحكمة نظرا لغياب المدعي، أما له أن يقدم طلبات على المدعي فينقلب من مدعى عليه إلى مدعي ويتم إحضاره عبر إعلان كما سبق الإعلان له، ويحدد جلسة هو المدعي كما جاء في نص المادة 114 من القانون. طيب، إذا حضر المدعي وغاب المدعى عليه، المدعي حضر وغاب المدعى عليه رغم إعلانه صحيح، يتم إعلانه مرة ثانية، يتم إعلان المدعى عليه مرة ثانية. فإذا لم يحضر يتم استدعاه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة عليه، وإذا ثبت فعلا تهربه وفراره تنصب عنه المحكمة أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، وإلا تنصب عنه محامي ويصدر حكم في مواجهة المحامي المنصب كما جاء في نص المادة 116 من القانون. فللمحامي الرجوع بأتعابه على المدعى عليه بما تقدره المحكمة بناء على طلبه. هناك حالة خاصة إذا حضر المدعى عليه وقد نظر في القضية، فله الحق إما أن يبقي المحامي المنصب ويمشي في القضية أو يغير
له وكيلا غيره كما جاء في نص المادة 116 من قانون المرافعات. هناك إجراءات للجلسة. ما هي إجراءات الجلسة ونظامها في المحكمة؟ هذا يعود على القاضي بترتيب الجلسة وإجراءاتها داخل قاعات مخصصة في مبنى المحكمة، وبشرط أن يحضر كاتب للجلسة يحرر محضر الجلسة ويوقع إلى جانب القاضي ما يسمى الآن أمين السر الجلسة كما جاء في نص المادة 158 من القانون. لابد أن يحضر الجلسة حاجب، وهو الذي ينادي بأسماء الخصوم للدخول إلى القاعة كما جاء في نص المادة 159 مرافعات، كما لابد من عدد كافي من الحراسة. أما جدول الجلسات لابد أن يعلق بالصورة فيه بلوحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة. فالجلسة والمرافعة الأصل أن تكون علنية كما جاء في نص المادة 161، ما لم يطلب الخصوم أن تكون سرية للمحافظة إما على النظام العام أو الحرمة الأسرة أو الآداب العامة كما جاء في نص المادة 162، لأن هناك بعض القضايا كقضايا الزواج والطلاق التي تكون بين الأزواج تحتاج إلى نوع من السرية، أو قضايا القتل والإعدام تحتاج نوع من المحافظة على النظام العام خوفا من أي آثار تثار أثناء الجلسة أو بعدها كما جاء في نص المادة 162. وبعد الأخذ والرد بين المحكمة ممثلة بالقاضي وبين الخصوم، فيكون الكلام حسب الدور الذي تعطيه المحكمة كل واحد، ويجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة، ولا يجوز مقاطعة أي خصم لا من خصمه ولا من المحكمة حتى يقول كل ما في جعبته، إلا إذا خرج عن الموضوع فينبهه القاضي كما جاء في نص المادة 164 من قانون المرافعات. والمدعى عليه هو آخر من يتكلم سواء كان الخصم أو كانت النيابة كما جاء في نص المادة 164 مرافعات أيضا. إذا رتب القانون كيفية المرافعة خطوة خطوة في مواد قانونية من المادة 165 وحتى المادة 178 من قانون المرافعات، وسيكون التفصيل للقانون في حلقات قادمة عندما يكون توضيح أكثر. لدينا ما يسمى الدفع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل. هناك دفع يجعل المدعى عليه ينقلب مدعي، والمدعي السابق ينقلب مدعى عليه، ولها شروط مثل شروط الدعوة كما جاء في نص المادة 179 من القانون، لأن الدفع هو أصلا دعوة يبديها المدعى عليه اعتراضا على موضوع الدعوة أو شروطها، فالدفع قد يكون من النظام العام وقد يكون من النظام الخاص. فالنظام العام عندما يكون الدفع من النظام العام يجعل المحكمة تنظر في هذا الدفع وتؤجل الدعوة الأصلية وتفصل في هذا الدفع استقلالا وبحكم مسبب كما جاء في نص المادة 180 من القانون. فمثال الدفع بعدم اختصاص المحكمة، هذا دفع بعدم أن المحكمة ليست مختصة بسبب نوع الدعوة كما جاء في نص المادة 186، أو الدفع بعدم صحة الدعوة لفقد شرط من شروطها السابقة، أو الدفع بعدم سماع الدعوة لتقديم ما يكذبها محضا، أو دفع بعدم جواز نظر الدعوة لسبق الفصل فيها. وهنا يكون للخصم التمسك في كل درجة التقاضي وفي أي حالة كانت عليه الدعوة أنه متمسك، أنه لا يحق للمحكمة أن تنظر في هذه الدعوة لهذه الأسباب كما جاء في نص المادة 188 من القانون. هناك ما يسمى بالإدخال في الخصومة، إدخال إجباري أو اختياري، وهو إدخال شخص ثالث كطرف في الدعوة كما جاء في نص المادة 189 من القانون. إما يكون إدخاله عبر أحد الخصوم أي يطلبه المدعي أو المدعى عليه، أو عبر المحكمة إذا رأت المحكمة أن هناك مصلحة كإظهار الحقيقة أو مصلحة العدالة كما جاء في نص المادة 190 من القانون المرافعات. كما يوجد طلبات عارضة سواء من المدعي أو المدعى عليه تقدم بالإجراءات المعتدل رفع الدعوة، دعوة كأنها دعوة، طلب مكتوب أو شفاهة، ويثبت في محضر الجلسة كما جاء في نص المادة 197 من قانون المرافعات. فالمدعي أن يقدم طلبات كما جاء في نص المادة 198، وللمدعى عليه كذلك أن يقدم طلبات كما جاء في نص المادة 199. يبقى معنا مسائل تعترض سير الخصومة، ومسائل وقف الخصومة وانقطاع الخصومة والتنازع عن الخصومة والصلح في الخصومة وسقوط الخصومة. كل ذلك الوقف الخصومة والتنازل عنها من حق المدعي أن يوقف الخصومة أو يتنازل عنها كما جاء في نص المادة 110 وحتى المادة 115. أما وقف الخصومة فيكون باتفاق الطرفين المدعي والمدعى عليه
يتفقوا بأن يوقفوا تلك الخصومة كما قال في نص المادة 204 مرافعات للتصالح. فالخصوم الحق في التصالح ويقدموا ما تصالحوا عليه كما نصت المادة 214 من قانون المرافعات. انقطاع الخصومة إذا توفى أحد الخصوم أو فقد أهليته قبل رفع وإقفال باب المرافعة تنقطع سير الخصومة ويمتنع على المحكمة نظرها كما جاء في نص المادة 107 من القانون. ويترتب وقف جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يحصل أثناء الانقطاع لأنها في حكم الموقوفة كما جاء في نص المادة 208 ما لم يحضر الجلسة ورثة المتوفي أو من يقوم مقامه فاقد الأهلية كما جاء في نص المادة 109. هنا القضاء المستعجل هو حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق كما جاء في نص 238. وقد يكون في المسائل المدنية وقد يكون في المسائل التجارية وقد يكون في الأحوال الشخصية كما جاء في نص المادة 239 من القانون. فيعتبر من القضاء المستعجل أو المسائل المستعجلة طلب سماع شاهد باستصدار أمر يمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك. 2 طلب استرداد حيازة، طلب إثبات حالة أو طلب بيع الأموال القابلة للتلف، أو طلب فرض حراسة قضائية، أو طلب الأمر بنفقة مؤقتة، أو طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان كما جاء في نص المادة 140 من المرافعات أن هذا ما يسمى القضاء المستعجل. هنا ترفع دعوى مستعجلة بعريضة خلال 24 ساعة ويجوز انقاصها إلى ساعتين، وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة كما جاء في نص المادة 241 ويصدر الحكم في تلك المسائل خلال 24 ساعة، ويكون الحكم واجب التنفيذ فورا بشرط أن يقدم المدعي أو صاحب العريضة أن يقدم كفالة طالب التنفيذ لهذا الحكم المستعجل. لدينا الأوامر على العرائض، هي أوامر عبارة عن قرارات وقتية تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده كما جاء في نص المادة 246. يكون تقديم طلب أمر على عريضة، الموضوع هو طلب أمر على عريضة وهم نسختين وصور على عدد الخصوم. مادة 248 يصدر القاضي أمره كتابة على أصل هذا الطلب، وفي اليوم التالي تسلم صورة هذا الأمر لصاحب العريضة وتقدم للتنفيذ خلال 20 يوم من تاريخ صدوره، وإلا تسقط هذه العريضة كما جاء في نص المادة 248 و249 و250. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم ولم نتمكن من إكمال القانون، وبقى لنا بعض الأمور في قانون المرافعات كالأحكام وكيفية صدورها ومسودتها وتصحيحها ونفقات المحاكمة والطعن في الأحكام والاستئناف والناقض والتماس إعادة النظر، كل ذلك هو من باب قانون المرافعات، وإن شاء الله نكون قد وفقنا نوعا ما من عرض صورة إجمالية عن قانون المرافعات. شاكرين لكم حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مأرب، صوت المواطن المعبر عن آماله وهمومه وتطلعاته، تنقل ما يحدث بمهنية عالية، تناقش تدعم القيم المجتمعية والديمقراطية، وتشجع على تكريس مفاهيم المواطنة والعدالة، تسعى إلى خلق ثقافة إعلامية مهنية من خلال تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5. بإمكانكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.maribradio.com.

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون، سؤال: لماذا يستشير أحدنا غيره؟ هل من فائدة في المشورة؟ إذا استشرت فقد طلبت النصح لتصل إلى وجه الصواب وتستنير برأي الآخرين. ففي الإشارة إذن أيها الإخوة فوائد، نحن نستشير من أجل الاستنصاح للوصول إلى الوجه الأكثر كمالا، وعدم الانفراد بالرأي، فالانفراد يعد خطلا وضعفا وتحميل الآخرين مسؤولية اتخاذ القرار والمشاركة فيه، وبناء مجتمع متماسك يشعر كل واحد فيه أنه لبنة مفيدة. إذن هذه هي الإجابة على لماذا يستشير أحدنا غيره، هل من فائدة؟ والشورى أيها الإخوة ركن مهم من أركان المجتمع الإسلامي، حض عليه ديننا العظيم، فقال: وأمرهم شورى بينهم، فلا ينفرد بالقرار أحد، ويتعاون الجميع على إنضاجه وإبرامه ليكون أكثر إحكاما وسدادا. ولهذا أيها الإخوة المستمعون، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير المشورة لأصحابه في أمور الحياة، سلمها وحربها. وقد مدح الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم باللطف في معاملة أصحابه، فالتفوا حوله واجتمعوا عليه على الرغم من أخطاء الكثيرين منهم، ولو لم يكن كذلك لتركوه ونفروا منه. وقد أمره الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوتنا، أمره الله أن يعفو عنهم ويتجاوز عن إساءتهم، ويطلب لهم المغفرة من الله تعالى، ويستشيرهم في جميع أموره ليقتدي بفعله الناس. اسمعوا إلى الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم.

وكان التشاور وما يزال من شيم المجتمع الإسلامي حتى في الأمور العادية. فمثلا إن طلق رجل امرأته وله منها ولد ترضعه، فاتفقا ليذهب كل واحد في سبيله فتتزوج هذه المطلقة على فطامه قبل انقضاء الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة للولد بعد التشاور لم يكون آثمين. سبحان الله. ولهذا قال تعالى وهو يبين هذا الأمر قال فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. لا جناح عليهما، انطلق الرجل امرأته ولها ولد ترضعه واتفق أن كل واحد يذهب في سبيله، واتفق الزوجان على فطامه قبل انقضاء الحولين ورأى في ذلك مصلحة للولد. فهذه الآية سطرت هذا المعنى. وهذا أيضا مثال وإن كان مهما فهو بالنسبة إلى غير من الأمور يعتبر عاديا، ومع ذلك فقد استحسن فيه التشاور، فما خاب من استشار. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، فالمشورة أيها الإخوة ترتفع بالمستوى الإنساني إلى درجة عالية لا ينفرد بها المسلمون فقط، إنما هي سمة عامة في المجتمع الذي يريد أفراده الحياة الطيبة والوصول إلى المكانة اللائقة والطريق الصحيح الموصل إلى الغاية الصحيحة. لهذا نجد اليوم مراكز بحث وخبراء وعلماء في عالم السياسة وفي عالم الاقتصاد وفي عالم الاجتماع. هؤلاء لا نقول يعني في المصطلح يعني الشرعي هؤلاء مستشارون، إنما يطلق عليهم مصطلح الخبراء المجربون الذي لديهم من الخبرة والحنكة والفهم والفطنة ما يؤخذ مما يصدرون من علوم ومعارف واستشارات للقادة والساسة والدول والأمم وغير ذلك. إذن هؤلاء استفادوا من هذا الجانب، وديننا يدعونا إلى التشاور في الأمور الكبيرة والصغيرة. ولهذا نجد ملكة بلقيس يأتيها من سليمان عليه السلام كتاب يلقيه عليها الهدهد، وقد اختلف العلماء هل هي يعني اسمها بلقيس أم لا، لكن هي ملكة سبأ. ولهذا سليمان عليه السلام ألقى عليها كتابا بواسطة الهدهد، فلما وصل الهدهد بالرسالة وفتحت الرسالة وإذا بأول الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مضمونه دعوة إلى توحيد الله والانقياد لأمره وطرح التكبر والسفر إلى الشام مع وجهاء قومها مسلمين طائعين موحدين، فجمعت كبار قومها وأهل الرأي والمشورة ثم قالت يا

انظروا إلى هذه المرأة العاقلة، لا يمكن أن تفعل شيء حتى تستشير، فبغير حضورهم ومشورتهم لا تقطع بأمر ولا تقضي بتصرف وعمل. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: أخذت في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها في كل ما يعرض لها، فراجعها الملأ بما يقر عينها فأعلموها بقوتهم وبأسهم، ثم سلموا الأمر بعد المشورة إليها. وهذه محاورة حسنة من الجميع. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله: فوضوا أمرهم إلى امرأة. نعم، إلى امرأة، إلى امرأة. فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم منهم رأيا وأحزم منهم علما، فقالت:

وهكذا فعلت، ثم رأت الحق أن يتبع، رأت الحق حق أن يتبع، فذهبت إليه وآمنت به وتزوجته، فكانت من الناجين في الدنيا والآخرة رضي الله عنها، وكانت فألا حسنا لقومها من اليمانيين، وهدية لهم إلى الإيمان بحسن عملها. وكذلك أيها الإخوة المستمعون، وفعل فرعون ما فعلت ملكة سبأ من المشورة، لكنه بجبروته وتكبره حاد عن الطريق وسقط في الحضيض. فحين جاءه موسى وهارون يدعوانه وقومه وبني إسرائيل إلى الإيمان بالله، جادلهما فرعون وحاول إرهابهما وتخويفهما، فرد عليه موسى ردا عقلانيا يدل على الإيمان العميق بالرسالة التي كلف بها، وقارعه الحجة بالحجة، فلما أفلس هدده بالاعتقال والسجن. فما كان من موسى إلا أن أظهر تلك الآية والآية اللتين زودهما الله عز وجل بهما، زوده الله عز وجل بهما إلقاء العصا فتنقلب حية تسعى، وإدخال اليد في فتحة القميص وإخراجها بيضاء تلمع وتضيء، آيتيه اللتين زوده الله عز وجل بهما. فلما رأى فرعون هاتين الآيتين بهت أول الأمر، ثم استعان بالأعوان، لا ليدلوه على الطريق الصحيح والدين القويم، إنما ليعينوه بمكرهم ودهائهم على التصدي لهذا النبي الكريم الذي يملك سلاحا قويا كاد يعصف بفرعون وعرشه. فلم يقل ما قالته ملكة سبأ أفتوني في أمري، طالبة النصح والإرشاد، بل أعلن كفره بموسى ابتداء، فحرض هؤلاء عليه حين قال: قال الملأ حوله إن هذا لساحر عظيم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فكان كما أراد فرعون، فقد فهموا أنه لا يريد نصحه حين أوهم أنه يستشيرهم، وعرفوا مرماه، وكانوا كما قال

فقالوا له ما وافقه وأرضاه وزاد في طغيانه وضلاله؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أغرقه وجنوده في اليم جزاء وفاقا على كفره وطغيانه وفساده. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فأمن ساعة لا ينفع الإيمان، آمن وهو في الغرق. فآمن ساعة ولا ينفع الإيمان، آمن وهو في الهلكة، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، لكن لا ينفع، فكان من الهالكين. وهذان سيدنا إبراهيم وإسماعيل يضربان المثل الأعلى في الاستشارة. وإن لم تكن استشارة حقيقية فكيف؟ لما ترعرع إسماعيل وشب وبلغ السن الذي يمكنه أن يسعى مع أبيه في اشتغاله وحوائجه، قال له حين أمره في المنام بذبحه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء كما هو معلوم وحي، فعيونهم تنام ولا تنام قلوبهم. فلما سأل إبراهيم ابنه: ما رأيك في الذي رأيت؟ لم يكن يشاوره ليرجع إلى رأيه، فهذا أمر حتم من الله، وما سأله إلا ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر. فأجابه ابنه بأحسن جواب، ماذا قال؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر

0: وهذا أيها الإخوة جواب أولي الحلم والصبر والامتثال إلى أمر الله تعالى والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. جعلنا الله تعالى من أهل هؤلاء الكرام لنفوز جميعا برضا الرحمن سبحانه وتعالى وننجو من عذابه، بل قل لنكون من أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. أقول ما سمعتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمعارف.

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلمي رئيس المجلس، وحضور جميع أعضائه سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية على كافة المستويات. أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أن قرار مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط سيادي بدرجة الرئاسية قبل أن يكون اقتصادي، ما يعني أن كل مؤسسات الدولة اليمنية بما فيها وزارة الداخلية معنية بتطبيقه وتحقيق عوامل نجاحه، لأنه يأتي استجابة لمطالب الشعب اليمني في إيقاف الانهيار الاقتصادي الذي يتزايد منذ انقلاب الحوثيين على الدولة اليمنية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور فرح الزوبا مع سفير جمهورية إيطاليا غير المقيم لدى اليمن كارلو بالوتشي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك. اطلعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور فرح الزوبا على سير العمل في سفارة الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية ومستوى الخدمات الدبلوماسية والقنصلية المقدمة للمواطنين وأبناء الجالية اليمنية. أدانت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذته الميليشيات الحوثية على سفينة الشحرة التجارية الهندية بواسطة زورق مفخخ أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى غرقها بالكامل، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقواعد القانون البحر الدولي وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة وحرية التجارة في الممرات المائية الدولية. بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة بالعاصمة المصرية القاهرة مع المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية عادل محمد درويش سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. ختاما، دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن استلام أكثر من 528 ألف ناموسية مشبعة بالمبيدات طويلة الأمد مخصصة لمديريات الأكثر وبائية بالملاريا وأمراض النواقل في عدد من المحافظات المحررة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم أعزائنا مستمعين مستمعين إذاعة مأرب وبرنامج حياة البسطاء. وفي حلقة جديدة من برنامجنا نتطرق إلى قصة جديدة نحكي فيها تفاصيل وصعوبات الحياة التي يعيشها بعض الأشخاص من ذوي المهن الحرة والدخل المحدود هنا في محافظة مأرب. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عرفينا باسمك.
2: اسمي هاجر. هاجر محمد.
1: الخالة هاجر، يا خالة كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام.
1: ايش اللي بتبيعي بالضبط؟
2: بيعي لي بخور وعطورات، ما قدرت اصل على شيء، اللي صل عليه يكمل في البيت اوزعه للعيال، يعني مقاضي ما اقدر اصل لي للدي اللي عطورات واقي لل
1: ما يعني. مش انت اللي بتصلحي؟
2: لا لا ما اصلح شيء ولا اعرف اصلح شيء، ما يجيب لي واحد عدني بضاعه حاليه واجيب يعني اطلب الله فيها يدي لي، هو يقول لي شو ليش حاجه يدي لي 500 يدي لي 1000 ريال يدي لي، يمشي حالك كل يوم حق اليوم حق اليوم حق الليله حق الليله.
1: طيب كيف بتبيعي تمام البيع معك؟
2: حين كذا كحين يعني ماشي حالك، وحين حصل لي حاجه فيها وحين ماشي حالي يعني حين اروح صافي ولا ريال.
1: من وين بتجي؟
2: من المعبد.
1: من وين؟
2: من المعبد الشمس.
1: من الماء.
2: ايوه نسوه كلنا نسوه.
1: انت نازحه هناك؟
2: ايوه انا نازحه هنا.
1: كم عمرك الان؟
2: كله 50.
1: 50؟
2: 50.
1: ايش اللي خلاكي تشتغلي بهذا العمر؟
2: الظروف، زوجي مات وانا معي بنات.
1: كم معك بنات؟
2: معي 6 نسوه.
1: 6 بنات؟
2: اللي عادهن عندي 3، والذي اسمه واحده مطلقه معها 4، زوجها كان يعني انتحر مدري ما قرأ عليه هناك في بلاده مات له، واحدة يعني مخطبه عادوا يا كان يا حظ يا نصيف، واحدة عادة شبه واحدة صغيرة.
1: اشقى عليهن الأربع؟
2: اشقى عليهم أنا ولا معي إلا اشقى عليهم ودي لهم ربي يدي لي إن شاء الله من عنده.
1: متى توفي زوجك؟
2: قد له 12 سنة قدام الحرب شوي قدام الحرب شوي.
1: احكي لي عن ظروف حياتك قبل ما تجي مأرب، فين كنت عايشة؟
2: كنت عايشة في بلادنا وعادوا ما في ظروف هذه وعادوا ما تجي الحرب هذا وذية، كنت راح الحمد لله رب العالمين مستورة وزوجي حي ويصرف علينا وأنا معي مكينة خياطة وخيط وطلب الله ومحجبة في البيت ما خرجش.
1: يعني أنت تعرفي تخيطي؟
2: إيه أنا خيط، ما حصلت مكينة يا ريت أنا معي مكينة.
1: إيش تخيطي؟
2: خيط أرواب، خيط لي سراويل، خيط لي دروع.
1: خيطي؟
2: اي خيط، لكن بيت فلت فوق الماكينه حقين انكسرت في البلاد وانا صرت لها انا ما عاد بش معي ماكينه.
1: لو تحصلي ماكينه بتشتغلي؟
2: وناصري
1: عاد فيكي طافه تشتغلي لو في ماكينه؟
2: اي بشتغل بشتغل واعلم البنات بعلم بنات الصغيره يشتغلوا. اذوقي على كحقي لا لا لا, لا, لا كنت احصل كحقي يا ريت ماكينه على دعسه.
1: لو ايوه يعني لو في ماكينه بتعلمي بناتك يشتغل؟
2: ايه بعلم بناتي يشتغلن وبخليهم مخيطين ودي لهم واحد يدي لي يدعمني بمسمو ثياب وانا افصل لي وشابي علي.
1: بتلاقي حد يدي لك ثياب؟
2: يعني بشوف لي حد يدي لي يعني نشر اقطع بفصل لي للجهال بفصل لي للدروع للنسوان.
1: يعني كنت من قبل تخيطي فساتين؟
2: كنت بلادي خيط 24 ساعة وأنا فوق الماكينة و24 ساعة وأنا كل حاجة من الماكينة.
1: يعني ما شاء الله كان في رزق.
2: كنت رزق علي ودحين الحمد لله رب العالمين الحمد وشك
1: إن شاء الله. مدري وربي يحول لك بماكينة ما دريك.
2: الله كريم لا عنده كل خير ربي، لا يقدر لا لا أحد يقطع رزقك إلا لا توفيت، ما عند الله الرزق موجود.
1: طيب ايش اللي جابك من بلادك؟
2: قالي انا بعد ما مات زوجي وزر الحرب علينا فلت البيت فوقنا، صرت لا والمكينة حق انت كسرت، الغنم هربت جننت ومات ناس، ماتت والبقرة حقي ماتت، هربت لعدن، من عدن ادولي بيت الناس من عندهم مقع، جلست سيبه 5 سنوات كنت اشتغل في مزارع موز وقولي اي حاجة بسباس وزياك، واشتغل حاصل لي بالشهر 30 ماشي حالك، الدي اللي من الدكان ما يجي 30 اركعبها 30، وصاحب الدكان ما يقول لي شيء، يعني صادقة معه وفيه معه. يا حبيبي
1: ايوه في عدن كنت تشتغلي في المزارع قلتي؟
2: كنت اشتغلي بالمزارع لماضيك وذكر بلادي، جلس اغني.
1: ايش تغني؟
2: اقول واخل ما حل بك يكفيك وانا منود يكفينا، زمن غير الزمن، يعني كذنا خلاص من هذا يكفي، نعم يكفي حنا الحرب والبهذلة وارجع أغني ومول وغني من
1: غني لنا واحدة من هنا الأغاني اللي كنت تغنيها.
2: أنا أقول أدي لك قصيدة.
1: أيوة تمام.
2: أنا أقول اللهم صل على محمد، يا ناس قلت يا ناس قال فين حاكم الحب، أبغى أنا أرفع قضية وأقول لهم ذا حبيبي وليش تكبر عليا، والله لولا الحكومة واصير سيرة ذرية، وأخاف تأمر بسجني وزارة داخلية أو يسجنوها معي، أما الخدود الندية يا ناس فين ألتقي به، من هو شقي به إلي، يا ناس فين حاكم الحب، أبغى أنا أرفع قضية. سلام.
1: ما شاء الله، هذه أنت بتكتبيها ولا بتحفظيها وتكتبيها؟
2: أحفظها حفظ كذا بلا قراية.
1: يعني أنت تجيبيها من عندك؟
2: من عندي، دعشي طلعتها من شعري.
1: لما تضبحي من الحياة يعني؟ لا قصدي لما تحسي بأهم وكذا.
2: أذكر أبو عيالي ومذكر أبو عيالي.
1: أزعلي عليه؟
2: أزعل عليه، أذكر الحب وأذكر كل شيء.
1: كان طيب؟
2: كان طيب معي، كان يجلس على الأكل يأكلني بيده.
1: كنت مرتاحة يعني أيام ما كان؟
2: مرتاحة عليه، كان يخاقلص ينظفني حتى شعري مشط لي والله.
1: كان طيب؟
2: كان طيب زيادة،
1: الله يرحمه يا رب.
2: كان ما يشتش عليه حد يشوفني، كان خايف علي، دحين الحمد لله رب العالمين.
1: لو يشوفك تشتغلي بيز على أكيد صح؟
2: كيفك؟
1: يعني ما كانش مستحيل كان يخليك تشتغلي؟
2: لا لا لا، قال لو أموت اشتغلي، وإن كان أنا حي بأكلش من هنا ومن هنا.
1: من وين هو؟
2: هو
1: من وين هو؟
2: هو من بلادي، من بس هو قبيلة أنا هو. أنا من بني قحيم.
1: تهامة؟
2: أنا دي تهامة من حيس، وهو من بني سراء، هو سراقي.
1: الحمد لله الله يرحمه.
2: اي الله يرحمه، بس انا معي عيال بس ما بش معهم، واحد مستاجر تلفون طافي، ولا كان شاورك صورته طفي التلفون.
1: ايوه قلتي لي بعد ما جيتم اول ما توفي زوجك وظروفك تدهورت كذا رحتي عدن، وبعد عدن؟
2: بعد عدن خلاص شلوا البيت علي، قالت المره بعد 5 سنة قالت خلاص صيروا لكم، انا شزوج ابني في البيت.
1: ايوه
2: قلنا لا لا حول ولا قوه الا بالله، وين نصير؟ صرت الابني اللي هنا. قال لي تعالي، جينا انا اخوته هو بنتي اللي مطلقه هو القهال والبنات، جلسنا في غرفه واحده احنا وياه، قام مراته
1: تعبت ضبحت
2: ذبحت. قلنا خلاص صير معي بنتي انا مزوجه جنبنا، قالت انا خلي زوجي يشيل حلقه، تقول لاختها
1: خيمه.
2: ايوه يعني نقليه.
1: ايوه
2: قالت لها جزاك الله خير، تعزيني وتعزي عيالي، ربي يدي لي شنتين وزوجي. صلح لها نقلية والحمام وضياك وكل شيء، وقعدنا اسمعها بعضنا وعيالي أنا والبنات المرملة.
1: فإحنا أنت اللي تشقي عليهم؟
2: أيوة نشقي عليهم، حتى ولا إحنا مسجلين، معي بطاقة انتخابية ما رضوا باش، ما حصل لي بطاقة اسجل عليها.
1: كيف واجهتي ظروف الحياة؟
2: الحياة كان من أول حالية، دحين الحياة عندي حي الله
1: تعب. كفاح؟
2: كفاح ما لا يعني زعتي ما زعتي امشي، لا لا انا في البيت ما يتعشوش، ولا انا ما يعني في لا انا ما رد يجلسوا جنبي ويبكوا
1: بناتك.
2: ايه جلسوا جنبي يبكوا يقيلوا ما بش معهم شيء، جلسوا لهم خلاص هكذا ما معهم حاجه، ولا خرج سعبوهم خرج من القبر.
1: يعني متفائلت فيكي؟
2: ايه ما بش، لا انا ذا الحين استنوني على العشاء، انا شلت بيض الحين وشليتها لهن شاسرها شلة لي مقاضي وأروح لهن بيت يتسحرين يتعشين عادون يحاو عادين يصبروا على العشاء
1: ليش؟
2: يستنوا لي ولا معهن حال
1: يعني كل يوم بيوم وتدخلي
2: كل يوم بيوم كل يوم بيوم
1: الله يدي رزقك يا رب
2: يا بذيك الأيام صلحت لي ذاك بعدين ما بش لا عزش الله عزت حذيات ولا بشي ولا دقيق ولا كنت أشتغل وأروح أشتري بها طاحت ضمر حقي ما عاد قيصر صاحب العطورة تديني عطورة قال لي أنا بدي لش ديني عطورة دي واسر طلب الله ويدي لي دحين معي هذه بعت بقى 2000 يديني منها 500
1: 2000
2: إيه كل ما بيع يديني 500 300 400 يديني حق يقول لي شلي لش قضي لي الشيء اللي تشتيه للبيت وقي نتحاسب أنا وياه نتحاسب أنا وياه
1: كيف تفعلي تركبي لبيتك؟
2: أركب ب 500 هكذاك و 500 لقي قي
1: 1000 طيب لو دخلتي 1000 باليوم بس كيف تسوي؟
2: لو دخلت 1000 باليوم بس أروح بقي أروح ولا عاد استر اشتي حاجة على اشتي لا أفسر اشتي أفكر على نفسي وأقول لك الحمد يا رب.
1: إيش أقصى ظرف مر عليك؟
2: كيفه؟
1: أصعب موقف مر عليك في حياتك؟
2: أصعب موقف لما أكيل ما بش معي في البيت شيء. والقيها القوع.
1: تجي عليك أيام ما بش ولا شيء؟
2: جي على أيام وأنا ما بش ولا حاجة. حتى الحذيان ما بش معهن. العيد الناس تسوى إحنا ما بش معانا. والله والله وأهد ليش أهد الله.
1: أنا مصدق لك.
2: إن أنا ما اكتسوا لعيالي. قلت لابني يا بني حتى تديلي 10000. نعم شاكسي البنت الصغيرة تبكي علينا قال لي للعيد لا لا لا يوم يعني نهار العيد لا معيش الدلش الله كريم مرة ما تخليه يعني يزحزح
1: بيدي الله رزقك إن شاء الله بيوسع الله أبواب رزقك هذا شهر فضيل وشهر كريم
2: ربي يديلش وربي يحميك بإذن الله الكريم إن ربي يحميك بحق هذا العشر الأواخر بحق من قال لا إله إلا الله بحق من ذكر محمد رسول الله إن ربي يحميك من كل شر
1: آمين يا رب
2: يحفظك ويبلغك ما تمنيتي في قلبك
1: طيب حصل يا خالة هجر ويعني وكذا ربي فرجها عليش مرة من المرات حد يعني مثلا ساعدك
2: أشتي مساعدة ما هي تنهضني وسوى شاقوم سوي لي بسطة مليحة سوي لي حركات يعني ما عاد أفكر بعد حد

0: إن شاء الله يدي ربي رزقك وبحق هذا الشهر الفضيل. طيب خلينا يعني ما حدث لك هكذا موقف جميل حالي تتذكري من يوم ما جيتي مارب؟ حصلت معك ظرف مليح ارتاح خلاكي ترتاحي؟
1: مرة واحدة يوم ما حصلت ممكن؟
0: يعني كان
1: هذا كان موقف جلس معي شهر وأنا مرتاح وادعي ليش؟ شهر بأكمله وأنا مرتاح. وأقول الله لي فرقتها علي تفرقها علي وتنصرها ثم راح وتقعر عدوها مخذول بقاها الرسول.
0: الله يحفظك يا رب إن شاء الله يا رب الله يوي.
1: عن هذك ما بش معاها حذايا وهذك ما بش معاها هذك وهذك ما بش. قلت لهم ها صير اشترى ولفت لي خمسي فوق الخمسة الأخيرة ذكر ديتي من وراء وديتهم شلوا دقيق شلوا حذيان شلوا
0: إن شاء الله. وهذا رمضان ربي يفرجها
1: عليك عزيزي سامحيني نمشها على ما بديتي لنتين أنا أشليتها.
0: الله يحفظك يا خالة. طيب يا خالة هذا البخور اللي بتجيبي يعني بيجيب لك ثلاثة بخور شوية عطر ويقول لك تبيعيه ويعطيك شوية ضمار منه بس؟
1: يديني مشكايتي بس يعني حق تعبي حق مجلس.
0: إيش تتمني في هذا الشهر؟
1: أتمنى كل خير والنصر من الله وينصرحنا على العدو اللي بهذا البن وينصرحنا على يعني وينصرحنا في الدين والإسلام لا يقوى إحنا الشيطان الرجيم عذب الله منه ويحفظ الشعب اليمني.
0: أمنيتك في الحياة أنت وبناتك؟
1: أمنيتي في الحياة شتي ارتاح بس ولا شتي من الدنيا شيء شتي من الصدق شتي ارتاح حتى ولو شهر وأنا في مرتاح شتي ارتاح بنفسي قليل.
0: تعبتي؟
1: أنا ما رقدش الصباح.
0: ليش؟
1: الناس يرقدوا العيال ويتعشوا ويرقدوا وأنا بيت أفكر أقلب كذا وأفكر وأرجع كذا أفكر. والله ما
0: بتهمي بناتك الخمس؟
1: إيه همون لأنهم بلا بدلات ولا شيء.
0: أي سهل الله إن شاء الله ربي بكريم بيفرجها على شهر
1: بلا بدلات وربي ينصرش إن شاء الله.
0: الله يحفظك يا خالة. قبل ما نختم الحلقة يا خالة في معك 30,000. هذه 30,000 مقدمة من شركة هيلال لصناعة المياه المعدنية وإذاعة مأرب.
1: من تعديك ربي.
0: الله يحفظك يا رب.
1: يجعل خيرك إن شاء الله دائما.
0: وخير اللي جابها إن شاء الله.
1: وخير اللي جابها. يجعل قلبك ملم بالفرح.
0: آمين الله يفرحك وأنت إن شاء الله وأنت الله يفرحك يا رب.
1: آمين يا رب.
0: إذا أعزائي المستمعين هذه كانت قصة اليوم مع الخالة هاجر. نلتقيكم في قصة جديدة وتفاصيل جديدة من الحياة يا رب. في كلمة أخيرة الخالة هاجر بتختم الحلقة بشعر قصيدة.
1: أنا أقول في الوداع يا حبيبي أنا أجي لك تحية صحيح من كل قلبي حسك بتشك فيه هذا من عندي من كلماتي.
0: إذا نختتم الحلقة بهذه الأبيات الشعرية للخالة هاجر. نلتقيكم في حلقة جديدة بإذن الله وقصة جديدة في أمان الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. إذاعة مأرب تقدم برنامج هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: يتجدد اللقاء مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة مأرب في برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. هذا البرنامج الذي نناقش فيه قضايا عن المرأة في المجتمع ونكسب المجتمع وعيا حول هذه القضايا. نبدأ اليوم حلقتنا بعنوان الأسرة بين الحقوق والحماية ومن يحمي كيان الأسرة. أعزائي المستمعين، حماية الأسرة مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي بالحقوق والواجبات، وتدعمها القيم الدينية والأنظمة القانونية. في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على حماية القانونية للأسرة ودور الجميع في صونها. كل هذا وأكثر في ضيفتي هنا في الاستوديو، ولكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود.

0: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام في حلقتكم من هي، حيث سنناقش اليوم موضوع الأسرة بين الحقوق والحماية ومن يحمي كيان الأسرة. يسعدني أن أستضيف هنا في الاستوديو الأستاذة هاجر المراني، تخصص الشريعة والقانون، حصلت على دبلوم مكثف في حقوق الإنسان، رئيسة فريق حقوق قانوني يسعى إلى الدفاع عن الحق، للحديث أيضا في هذه الحلقة عن الحماية القانونية للأسرة في الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني. مرحبا بك أستاذة هاجر.
1: أولا أشكركم على هذه الاستضافة الرائعة جدا، ويسعدني أن أشارك في هذه القضية المهمة جدا في المجتمع.
0: حياك الله أستاذة هاجر. إذا بدأنا في الحديث عن الأسرة في ميزان الحقوق، كيف اهتمت الشريعة الإسلامية بحماية الأسرة منذ بدايتها؟
1: أولا الحقيقة أن الإسلام لم يبدأ بحماية الأسرة بعد الزواج، بل بدأ بحمايتها قبل أن تتكون، فأول خطوة كانت حسن اختيار، لأن الاختيار الصحيح هو أساس الأسرة الصالحة. وندلل على ذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال أيضا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لماذا؟ لأن كثيرا من المشكلات التي نراها اليوم بدأت من اختيار خاطئ، اختيار فيها المال على الأخلاق أو الجمال على الدين أو القبلية على حسن الأخلاق. ثم جاء الإسلام فجعل الزوج ميثاقا غليظا، ولم يسميه علاقة مؤقتة أو عقدا عاديا. الميثاق الغليظ يعني أن الأسرة لا تبنى على المزاج ولا تنهدم بسبب أول خلاف. ولو تأملنا القرآن الكريم لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل أن العلاقة بين الزوجين تقوم على سلطة، بل قال وجعل بينكم مودة ورحمة، ولم يقل وجعل بينكم قسوة وصيدرة. حتى عند وقوع الخلاف لم يقل الإسلام اذهبوا إلى الطلاق مباشرة، بل أمر بالحوار ثم الإصلاح ثم تدخل الأهل، فقال سبحانه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا يدل على أن الشريعة تريد الحفاظ على الأسرة حتى آخر لحظة. ولو رجعنا إلى مجتمعنا اليمني قبل سنوات سنجد أن كثير من الأسر استمرت عشرات السنين، ليس لأنها لم تختلف، بل لأن الكبار العائلة كانوا يجلسون مع الزوجين ويسمعون من الطرفين ويحاولون الإصلاح.
0: صحيح، وديا.
1: فالبيت اليوم البيت لا يهتم من أول مشكلة، أما اليوم في بعض الأحيان يتحول خلاف بسيط بسبب رسالة هاتف أو سوء فهم على قضية في المحكمة، وربما ينتهي بطلاق وتشريد
0: الأطفال.
1: وهذا ما نشوفه واقع في مجتمعنا.
0: إذا أتينا للانتقال من الاهتمام في الشريعة الإسلامية في جانب حماية الأسرة إلى ما هي أبرز الحقوق التي كفلها القانون لأفراد الأسرة الواحدة؟
1: إذا كانت الشريعة قد نظمت هذه الحقوق فكيف ترجمها القانون؟ القانون اليمني استمد كثيرا من أحكام من الشريعة الإسلامية، ولذلك فهو لم يأتي بحقوق جديدة، وإنما نظمها وحدد وسائل حمايتها. فالزوجة مثلا لها حقا في المهر، وهذا مال خاص بها لا يجوز لحد أن يأخذ، ولها حق النفقة وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج، ولها حق المعاملة الكريمة. الزوجة لها حق المعاملة الكريمة سواء من الجانب الأسري مع الأهل أو من الجانب الأسري مع الزوج، فالزوج له واجبات وحقوق والزوجة لها واجبات وحقوق.
0: صحيح.
1: أيضا وللزوج حق القوامة، لكن القوامة ليست تسلطا وإنما مسؤولية ورعاية وإنفاق، والأبناء حقوق كثيرة منها النفقة والتعليم والرعاية والصحة والحماية من العنف والإهمال، كما أن القانون كفل الوالدين حق الرعاية عند الكبر. للأسف ما زلنا نسمع عن امرأة تحرم من ميراثها، وهذا في واقعنا ومجتمع ومنتشر بشكل كبير جدا، وخاصة في مناطق في محافظة حضرموت والمهرة، ويقول لها أخوتها أنت خرجتي من البيت عندما تزوجتي، وهذا كلام لا أصل له لا في الشرع ولا في القانون، بل أن حرمان المرأة من الميراث من أكبر صور الظلم. وفي المقابل هناك آباء بعد الطلاق يعتقدون أن انتهاء العلاقة مع الزوجة يعني انتهى مسؤوليتهم تجاه الأبناء.
0: صحيح.
1: خلاص أنا خلاص انتهت بالطلاق، ما يقولوا تدبر نفسها تدبر حالها مع أولادها، والمرأة أصبحت أنها تسكت على هذه الأشياء من أجل أبنائها وأطفالها. فالنفقة حق للأطفال وليست هدية يقدمها الأب متى شاء ويمنعها متى شاء، وهذا ما حدده القانون.
0: ممتاز. إذا أتينا الآن من الحديث حول هذه الحقوق التي كفلها القانون لأفراد الأسرة، ما أهمية الأسرة أو داخل الأسرة أن تنتشر ثقافة القانونية، أن يعرف الزوج ما هي الثقافة القانونية المتعلقة بالأسرة، الزوجة، الأبناء، ما أهمية نشر هذه الثقافة القانونية داخل الأسرة وأفراد الأسرة؟
1: الثقافة القانونية مهمة جدا جدا في واقعنا، سواء في مدارس، سواء في جامعات، سواء في
0: عمل،
1: في عمل، فينما كان الثقافة مهمة جدا جدا، لأن الأسرة هي أساس المجتمع.
0: صحيح.
1: الآن كثير من المشكلات لا تبدأ بسوء النية، بل بسبب الجهل بالحقوق والواجبات. عندما يعرف الزوج حقوق زوجته وتعرف الزوجة حقوق زوجها ويعرف الأبناء حقوقهم وواجباتهم، تقل الخلافات ويصبح الحوار هو الوسيلة الأولى لحل النزاع. فكثير من النساء في اليمن لا يطالبن بنفقة أطفالهن كما قلنا بعد الطلاق. لماذا؟ ظنا أن ذلك أما عيب، أو بينما النفقة حق للأطفال قبل أن تكون حق للأم، يعني إذا ما طالبتهاش لها هي حق الأبنائها أن تطالب بذلك. هاي.
0: بعض الأحيان أعتقد هو السبب يكون إما تجنب المشاكل، أو الآن ترى أن طفلها معها، يعني لو أطفال لما يكونوا مع المرأة ترى أن هذا أكبر مكسب من أي مكسب مادي، وتبدأ تشق حياتها، رغم أنه فعلا هي من حقوق المرأة أنها تحصل على النفقة حتى بعد انتهاء العلاقات.
1: لكن عندما تسكت المرأة على نفقة أولادها ولهم حق في أولا في الشريعة الإسلامية، ثانيا في القانون، لكن عندما يكون الوعي بطريقة تساهل فيها، لم يكن الوعي يعني تحقق الغاية الذي يريد من أجل تكوين الأسرة، أكيد المرأة بتتنازل على كل شيء، لأنها داري أن الكل عيقوم بطها. صحيح. سواء من ناحية الشريعة الإسلامية أو من الناحية القانونية، تقول خلاص أنا فعلت الذي علي، ما عاد معي إلا أصبر ومدري إيش. فهذا خطأ جدا جدا، فلا بد أن نرجع يعني المرأة تكون قوية وتطالب بحقها وحق أبنائها.
0: أنت عارف فعلا بالحقوق القانونية سواء لها أو أيضا حتى في الأطفال، ضروري يعرفوا إيش حقوقهم القانونية حتى بعد انتهاء العلاقات ولتجنب المشاكل. إذا أستاذة هاجر، كيف يمكن أن تساهم معرفة هذه الحقوق في الحد من النزاعات عندما تنشأ هذه النزاعات مثل انتهاء العلاقات أو الميراث أو غيره؟ كيف تساهم معرفة الحقوق في الحد من هذه النزاعات داخل الأسرة؟
1: معرفة الحقوق تمنع الظلم وسوء الفهم، وتجعل كل طرف يعرف حدوده ومسؤولياته، فلا تتحول الخلافات الصغيرة إلى قضايا أمام المحكمة. يعني هي قضايا صغيرة جدا، مش يعني القصد إن احنا نحولها إلى محاكم، لأن احنا قلنا في زمن كان حكما من أهله وحكما من أهله، وإذا قام ويصلحوا بينهما قادرين أنهم يحلوا هذه الأشياء، لكن بسبب قلة الوعي أصبحوا أن خلاص أنا معي المحكمة وهم مع المحكمة.
0: ممتاز. إذا أتينا إذن رغم هذه الحماية وهذه الحقوق الكثيرة والغنية في الشريعة الإسلامية وفي قانون الدولة، لا تزال هناك تحديات تهدد استقرار الأسرة أستاذة هاجر. إذا أتينا للتحدث عن هذه التحديات والانتهاكات، ما أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها بعض الأسر؟
1: الانتهاكات كثيرة جدا، ومن أبرزها العنف الأسري. عندما يشاهد الأطفال الأب والأم
0: في صراع
1: وشحنات متواصلة، الطفل أكيد يطلع طفل عالم أو يطلع طفل أستاذ أو يطلع معلم، لا، الطفل يشاهد الواقع هذا ويطبقه في المجتمع
0: بطريقة أو بأخرى، يتأثر. صحيح.
1: وحرمان المرأة من الميراث، كم نشوف من النساء في واقعنا
0: متكررة. صحيح.
1: يسكتين عن ميراثهن رغم أن هنا الحق في الميراث، وحتى القرآن دلل على ذلك، نزلت صورة النساء كاملة من أجل حق الميراث للمرأة، وإشبار بعض الفتيات على الزواج دون رضاهن. وهذا ما واقعنا الحالي، إذا بسر الأب أو هذا يعني ما عاد يروش للزوج ذات الخلق ذات الدين، يبصروا إلى الماء، يبصروا إلى المنصب، وهذا شيء خطأ جدا. وبعد ذلك بعد زواج ايش يحصل؟ بيحصل خلافات وضلاق
0: وعدم توافق
1: بين الأسرتين، وإهمال نفقة الأبناء بعد الطلاق
0: للأسف صح.
1: وإضافة إلى تأثير الفقر والبطالة والنزوح الذي فرضتها الحرب على كثير من الأسر اليمنية
0: صح.
1: بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اضطر بعض الأطفاء في اليمن إلى ترك الدراسة
0: صحيح.
1: لأن النفقة الأب والأم ما حددوا لهم النفقة، حددوا لهم الدراسة، لذلك أصبحوا أنهم يتركوا الدراسة والعمل لمساعدة أسرهم، فخسروا حقهم في التعليم والطفولة
0: صحيح. إذن إذا أتينا الانتقال من هذه الانتهاكات وهذه التجاوزات أو التحديات، كيف تؤثر هذه الانتهاكات على تماسك الأسرة، سواء على المرأة، على الأطفال، على الزوج؟
1: الأسرة التي يسودها العنف أو الظلم تفقد الاستقرار نهائيا، ويكبر الأطفال وهم يحملون آثار نفسية قد ترافقهم طول حياتهم، وقد تتحول الخلافات إلى طلاق وتشريد الأبناء. فمثلا طفل يشاهد والده يتعدى على والدته باستمرار، قد يصبح في المستقبل شخصا عنيفا لأنه تربى على أن القوة هي وسيلة لحل مشكلات. يعني قصدي أن أي مشكلة ما تحل إلا بطريقة العنف.
0: صحيح. إذن هذه من أبرز الانتهاكات أو أبرز الأشياء التي تؤثر في الانتهاكات على تماسك الأسرة. أستاذ هاجر، إذا أتينا للانتقال على ما دور ضعف الوعي القانوني في تفاقم المشكلات وأنها تكبر وتصل إلى سنين أو تصل إلى عراقيل متتالية أو عقد متتالية في العلاقات داخل الأسرة، ما هو دور ضعف الوعي القانوني الذي لمسته في الواقع في هذا الجانب؟
1: عندما يشهر الإنسان حقوقه فإنه قد يصبر على الظلم أو يظلم غيره دون أن يدرك.
0: صحيح.
1: يعني على ما أقول أن الإنسان خلاص فقد حقوقه يصبر على الظلم كيف ما كان، وإحنا قلنا في الأسئلة الأولى أن المرأة أصبحت تصبر على تربية الأبناء رغم أن لهم حقوق ونفقات في الشريعة الإسلامية وفي القانون، فلذلك صارت تصبر وزارت حين أنها تظلم الأبناء وهي لا تدرك هذا الشيء. كما أن البعض يستغل جهل الآخر لتحقيق مصالحهم.
0: صحيح.
1: مثل بعض المحامين، بعض المحاكم يستغل هذا الأشياء يعني إلى جانبهم. يقول أنا عاد أخرجش من قضية، أنا عاد أحللش المشكلة، هي سهل جدا. وتجلس المرأة في هذه القضية مدة سنة، مدة سنتين، مدة أكثر، وهي تعاني من هذه المشكلة، وهو ما هو إلا استغلال. وهناك نساء يسلمن رواتبهن كاملة لأزواجهن خوفا من المشكلات، مع أن الأصل أن ذمة الزوجة المالية مستقلة ولا يجوز أخذ مالها إلا برضاها. القوامة هي على الرجل، المرأة ليست عليها قوامة، حتى ولو كانت المرأة غنية إلا إذا كان برضاها فإنها تجيب تنفق مع زوجها.
0: تعاون صحيح.
1: تعاون.
0: إذا أتينا أستاذ هاجر للحديث أكثر، كيف يمكن الحد من هذه التحديات وهذه الانتهاكات؟ أنا كمرأة داخل أسرتي كيف يمكن أن أساهم في حد من هذه الانتهاكات أو هذه التحديات، أو أدعها تنطفئ قبل أن تكبر وتسبب خلل وزعزع الاستقرار الأسرة؟
1: الحد من هذا أولا وأخيرا هو الوعي القانوني.
0: صحيح.
1: يكون ذلك بتعزيز الوعي الديني والقانوني وتفعيل الإرشاد الأسري وتسريع البث في قضايا الأسرة. يعني القضية خلاص اطرحت إلى يد المحكمة لابد أن تسارع في هذه القضية، وخصوصا في قضايا الأسري من أن الجانب الأسري، قضية الزوجين، قضية الأطفال، قضية الطلاق، أو قضية أيا كانت من الجانب الأسري، ونشر ثقافة الحوار داخل البيوت. أيضا تعاون الأسرة والمدرسة والمساجد والإعلام مثل هذه الأشياء لا بد أن يكون لهم دور في المجال التوعوي. فعندما تقيم المدرسة أو الجامعات ندوات من حقوق الأسرة فإنها تساهم في بناء جيل أكثر وعيا بحقوقه وواجباته. صح أنه جانب يحسها الطفل، لكن بعد عندما يكون الوعي متكرر في هذه المجالات يحس الإنسان بوعيه وحقوقه وواجباته في الأسرة.
0: ممتاز. إذن أستاذة هاجر، الحماية مسؤولية الجميع وليست مسؤولية القانون وحده أمام الأسرة، فإذا أتينا للتحدث نحو أسرة واعية بحقوقها، ما دور الدولة في حماية الأسرة في الجانب الحقوقي؟
1: الدولة مسؤولة عن سن القوانين، عن أنها تسن قوانين عادلة وتفعيل القضاء المختص بقضايا الأسرة وتقييم الدعم للأسرة المحتاجة، وأن تحمي المرأة والطفلة من العنف. لأن الأسرة المستقرة هي أساس المجتمع المستقر.
0: صحيح.
1: فعندما تحسم قضية نفقة الطفل بسرعة، فإن ذلك يحافظ على حقه في الغذاء والتعليم ويمنع تفاقم معاناة الأسرة.
0: إذن لها أثر كبير. إذا أتينا للتحدث بعد دور الدولة في سن القوانين وترك مساحة آمنة لحل هذه النزاعات في أقصر وقت، كيف يمكن أن تساهم المؤسسات المجتمعية في التوعية؟ كما أسلفتي الجانب الإعلامي، المدارس وغير ذلك، كيف يمكن أن تساهم هذه المؤسسات المجتمعية في التوعية؟ ما هي الطرق أو الخطوات لكسب الوعي المجتمعي في حقوق الأسرة بكل أفرادها؟
1: مثلا إذا جينا من ناحية المساجد، المساجد عليها أن تنشر القيم الدينية عن الأسرة، والمدارس تربي الطفل أو الطالب على الاحترام، احترام الوالدين، احترام الأخ، احترام الأخت، الاحترام بجميع أشكاله. الجامعات تعزز الثقة القانونية. أما من ناحية الإعلام يقدم برامج توعية، لأن بعض الإعلام يقوم بنشر قضية الطلاق بشكل أكثر مما يوعي على حل الجانب الأسري، على أن الأسرة تم
0: تدارك الأسباب قبل تفاقم،
1: أو حتى قصص من الواقعنا كيف الأسرة تعيش، كيف يعني من الجانب التوعي، لأن الإعلام له جانب مؤثر وجانب قوي في هذا الجانب. ومنظمات المجتمع المدني تقدم الاستشارات والدورات للمقبلين على الزواج، لأن عندنا الدورات هذه
0: نادرة جداً اجتهاد جداً. ذاتي يعني في أغلب الأحيان
1: اجتهاد ذاتي. فصوت الأسرة قد يجعل أباً يراجع نفسه، أو يدفع زوجين إلى حل خلافهما بالحوار بدل اللجوء إلى الطلاق.
0: سيدة هاجر، إذا أتيني للتحدث عن هذه النقطة اللي هي نقطة مهمة جدا، لأن الشريكين الحياة هم أساس تكوين هذه الأسرة واستقرارها وكسب الوعي القانوني وما إلى ذلك، ذكرتي نقطة مهمة جدا اللي هو الآن قبل العلاقات والدخول في العلاقات وتأهيل العلاقات تبدأ من الأسرة بالموافقة، وأن تنظر الأسرة في القبول ما بين الشريكين الحياة وعدم إرغام الفتاة. وانتقلنا إلى النقطة المهمة اللي هو ضروري أن يكون هناك طريقة فهم لأهمية هذه الحياة القادمة. كيف يمكن أن الزوجين الحديثين في هذه العلاقة أن يكتسبوا هذا الوعي حول العلاقة بشكل عام من ناحية الحقوق والواجبات؟ نرى الآن الكثير من الفتيات أو الشباب يرون أن العلاقة الزوجية هي فقط شكليات أو يعني أشياء مادية وليست فقط أشياء معنوية. كيف يمكن أن يتم التأهيل فعلا للزواج وأهمية التأهيل، إنه من ناحية البحث، المعلومات، الدورات حتى عبر الإنترنت يعني متاحة أصبحت في اليوتيوب، كتب، ما أهمية هذا الشيء إن أنا كفتاة أو هو كشاب لما يدخلوا العلاقات يعو جيدا ما أهمية تربية الأبناء، حقوق، الواجبات؟ لأنه فعلا المرأة ممكن أن الفتاة تنظر للعلاقة الزوجية أنا فقط أنا أودي واجباتي وفي المقابل ما أكل وشرب وما إلى ذلك، ولا أفهم طريقة التفكير، ماذا يريد ماذا لا يريد. تذكرين أنه قديما كانت هناك التوصيات للمرأة المقبلة على الزواج، الآن رأيناها أصبحت نادرة أو اختفت، فكيف يمكن أن نعود بهذه العادات التي كانت أصلا في ديننا؟ يعني
1: أولا من سياق الحديث قلنا أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع. والأطفال الطفل يولد على الفطرة، ما بولد لا معلم ولا بولد محامي ولا بولد طبيب ولا بولد معنف ولا بولد، فالأسرة هم الأساس. إذا قاموا بتربية هذا اللبنة أو الطفل تربية صحيحة، فالطفل عبني يعني بعملية جيدة جدا. أما من ناحية الزواج عندما يجي للفتاة شاب يطلبها، الأب الآن أصبح يطالب بأيش؟ يطالب بالمهر. كم عدد دي مهر؟ كم عدد جيب المهر؟ أصبحوا بعدوا الجانب الديني والأخلاقي الذي هو أساس الحياة الأسرية،
0: وأيضا جانب المودة والقبول ما بين الطرفين هو أساس كما ذكرت فعلا في نجاح الأسرة.
1: كما شاهدنا كمية قضايا في المحاكم أصبحت يعني كثيرة جدا بسبب إيش؟ عدم الثقة، عدم التفاهم. أصبح الآن الزوج يشك في زوجتي والزوجة تشك في زوجها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك فلا بد من الحوار المستمر بين الزوجين واحترام الرأي للآخر وتعليم الأبناء أن لكل حق واجب يقابله، وأن القدوة الحسنة داخل البيت هم أهم من كثير من كثر النصائح. هذا
0: طيب. إذا انتقلنا، كيف يمكن للأسرة أن تبني ثقافة قائمة على الحقوق والمسؤوليات؟ الآن الأسرة، كيف يمكن مثلا الفتاة التي تنشأ بين أم وأب دائما يزرعون هذه الثقافة حول الحقوق؟ أيضا الأب الشاب عفوا، إذا كان في أسرة أو في بيئة دائما تزرع الوعي نحو بناء ثقافة قائمة على الحقوق والمسؤوليات، كيف يمكن للأسرة أن تبني هذه الثقافة أصلا؟
1: بالحوار المستمر بينها وبين أبنائها واحترام رأي الآخر، وتعليم الأبناء أن لكل حق واجب يقابله، وأن القدوة الحسنة داخل البيت أهم من كثرة النصائح. أشو يعني ما بلا ينصحني فلان وفلان وفلان. فالتصليح الآراء والاستمرار والحوار بين الأسرة وبين الأبناء هذه مسؤولية وحقوق يعني يتفاهم ويتفاقمها الأسرة نفسها. فأن تخصص جلسة مثلا، يخصص جلسة أسبوعية يجالس فيها الجميع ليتحدثوا عن مشكلاتهم واقتراحاتهم، وهذا يعزز الثقة ويقوي الروابط بينهم وبينهم في الأسرة.
0: صحيح. إذا أتينا للتحدث على ما الرسالة التي تعزز مكانة الأسرة في المجتمع، بحيث أنهم اللبنة الأساسية في المجتمع والمرأة لها دور كبير في بناء هذه الأسرة بالشراكة مع الرجل أكيد، فما هي الرسالة التي تعزز مكانة الأسرة في المجتمع وكيف يمكن أنه تكون؟
1: الأسرة ليست مسؤولية للأب أو الأم فقط وحدهما، بل مسؤولية مشتركة بين جميع أفرادها، وهي أساس استقرار المجتمع. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا تفككت الأسرة ظهرت مشكلات اجتماعية واقتصادية وأمنية يصعب علاجها. فرسالتي الأخيرة، لنحافظ على بيوتنا بالحوار قبل الخصام، وبالرحمة قبل العقاب، وبالعدل قبل المطالبة بالحقوق. فكل كلمة طيبة وكل تنازل من أجل أسرة هو استثمار في مستقبل أبنائنا ووطننا. فالأسرة ليست مجرد بيت نسكنه، بل هي وطن صغير، وإذا صلح هذا الوطن الصغير صلح الوطن الكبير.
0: صحيح. إذا أستاذة هاجر، في الختام، إذا أتينا لرسالة ختامية، ما الخطوات أو الخطوة الأهم لبناء أسرة واعية بحقوقها وقادرة على حماية نفسها؟ رسالتك الأخيرة التي توجهيها عبر أثير إذاعة مأرب لكل المستمعين الآن الذين هم بالأكيد جزء من أسر.
1: رسالتي الأخيرة، أن نحافظ على بيوتنا وعلى أبنائنا وعلى زوجاتنا، فهم أمانة في أعناق الجميع. الأسرة أمانة في أعناق الأب والأم أولا، ثانيا في أمانة عند الأبناء أو البنات أو شيء. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الدولة. وهذا شيء كبير جدا، الأسرة لها دور كبير جدا في بناء المجتمع. فإذا الأسرة أهملت هذا الجانب فعلى الدنيا السلام.
0: صحيح. إذا أستاذة هاجر المراني، تخصص الشريعة والقانون، الحاصلة على دبلوم مكثف في الحقوق الإنسانية ورئيسة فريق حقوق يسعى إلى الدفاع عن الحق، شكرا لك على هذه الحوار وعلى هذه المعلومات القيمة.

0: برنامجكم هي كون على الموعد، نترككم إلى ذلك الحين في أمان الله ورعايته.
1: قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
2: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
3: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
4: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
5: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
6: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
5: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
7: قتلوا النساء والأطفال،
8: خطفوا الشيوخ والشباب،
9: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
7: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
10: السلام عليكم. لطالما تغنى الحوثيون بمظلوميتهم، وهي معزوفة قديمة يرددها الشيعة وكل الفرق التي تنهج نهجهم عبر التاريخ، ليس منذ حادثة كربلاء كما يعتقد البعض، وإنما منذ يوم السقيفة إلى يومنا هذا، وسيستمر هؤلاء بترديد هذه المظلومية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الشيعة بدون العزف على أوتار المظلومية سيفقدون أهم الدوافع التي تحركهم عبر التاريخ للانتقام من المسلمين والاستيلاء على كرسي الحكم باعتباره حقا إلهيا منحه الله لهم دون غيرهم من البشر. تعاطفت القوى السياسية اليمنية مع مظلومية الحوثي المزعومة بأغلب مكوناتها اليمنية واليسارية والبرغماتية، وحتى معظم الشرائح الاجتماعية تعاطفت معهم، وكانت أغلب المناطق التي تعاطفت مع الحوثيين ومظلوميتهم هي تعز والمناطق الجنوبية بشكل عام، كونهم يشعرون بنوع من الغبن والظلم والقهر نتيجة تصرفات العصابة القبلية الحاكمة والمتحكمة في كل ثروات وموارد وخيرات الشعب اليمني الجائع.
11: الحوثيين استغلوا المطبخ الإعلامي واستعانوا بخبراء من إيران ولبنان في توظيف أنهم الفئة المضطهدة المظلومة التي مرس ضدها 7 حروب، وكانت هي ليس لها علاقة ولا جنب في هذه الحروب، وإنما كانوا يطالبون ببعض الطقوس الخاصة بهم أو بعض الانفرادات الدينية، ولكن لا، هم لهم مشروع كبير ضمن منظومة فارسية، خنجر في خاصرة الوطن العربي في شمال الجزيرة العربية الآن إيران، موجودة في لبنان عن طريق حزب الله، يريد أن يكون حزب الله ثاني آخر في اليمن. هذه الانتصارات بعد مقتل الرئيس السابق حس اليمنيين بخطورة الموقف، خصوصا الذين ينطمون ضمن عضوية المؤتمر الشعبي العام. بعد ما تتوارت الأنباء عن مقتل أكثر من 1000 شخص من أنصار المؤتمر، تحرك أبناء تهامة بإسناد من القوات الوطنية والمقاومة الجنوبية ودعم كامل من الأخوة الإماراتيين. هذا الشيء حسس اليمنيين الآن في المناطق تهامة، لأنه هم البوابة الجنوبية لصنعاء، وكذلك هم البوابة التي يستقي منها الحوثيين مواردهم ودعمهم. فبالتالي الآن الحركة التي تمت بدعمهم وتدريبهم ومشاركتهم في هذه عملية التحرير في الخوخة وحيس والآن على مشارب بيت الفقيه، لن يتم تحرير الحديدة ما لم يتحرك من داخل الحديدة مقاومة شعبية تمهد الطريق لهم. كذلك نبعث رسائل تطمين لأخوتنا في المناطق والمديريات الأخرى أنهم لابد أن تتحركوا، لأنه لن تقوم لكم قائمة ما لم تحركوا من الداخل، حتى يكون الإسناد متواكب مع تدخل خارجي وداخلي. أما أن تنتظر الإسناد أو الإنزال أو الدعم فلن تقوم لنا قائمة. ونحن الآن على اليمنيين تناسي جراحهم، تناسي خلافاتهم، نحن الآن في خندق واحد، علينا أن نكون أمام عدو واحد هو الحوثي.
10: عندما قتل حسين بدر الدين الحوثي في 10 سبتمبر 2014، لم يقتل وهو يقود مظاهرة سلمية مطالبة بالتغيير أو وهو ينادي بثقافة العنف والمدنية وحقوق الإنسان، إنما تم ذلك وهو يقود جماعة مسلحة رفعت السلاح في وجه الدولة وكانت وما تزال مسؤولة عن مقتل وتهجير

0: وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين. صحيح أن الحروب الستة كانت عبثية وابتزازا رخيصا مارسه النظام السابق لاستجلاب الدعم الخليجي والدولي وتمهيدا لتوريث الحكم، لكن المظلومية التي يرفعها أتباع الحوثي تحتاج إلى دليل يستند إلى معطيات وشواهد من أحداث هذا القرن، وليست استجرارا للفتن التي شهدتها الأمة قبل 14 قرنا. عندما أكدت مخرجات الحوار الوطني على كارثية الحروب الستة في صعدة واعتبار كل من سقط فيها شهيدا وإلزام الدولة بدفع تعويضات للمتضررين، كان المتوقع أن يتم قراءة تلك التأكيدات والقرارات في سياق السعي للمصالحة الوطنية وتطبيب الجراح التي تضرر منها البسطاء في صعدة أضعاف أضعاف الأضرار التي لحقت بميليشيات الحوثي. أما إعلان حكومة الوفاق الوطني في 21 من أغسطس عام 2013 اعتذارها الرسمي لأبناء المحافظات الجنوبية وأبناء محافظة صعدة وحرب سفيان والمناطق المتضررة من حرب صيف 94 وحروب صعدة الست، فقد تمت قراءته بقدرة قادر على أنه اعتراف بمظلومية الحوثي وأنه كان من أنصار الله والمستضعفين في الأرض. الاعتذار لصعدة ولليمن ليس اعتذارا للحوثي بالضرورة إلا في أذهان من صدق بالفعل أن الحوثي هو اليمن. والسؤال المطروح، لماذا لا يتم الحديث عن مظلومية من شردتهم مجامع الحوثي من ديارهم ابتداء من صعدة وحتى مشارف العاصمة صنعاء، ومظلومية من تم تفجير منازلهم ومدارسهم ومساجدهم، ومظلومية أسر وعائلات أكثر من 60,000 جندي تتباهى الميليشيا التي تدعي المظلومية بقتلهم قبل انقلابها، فما بالك بالجرائم التي حدثت بعد الانقلاب؟ هذه لا يمكن إحصاؤها. الباحث والكاتب زايد جابر سيفصل لنا زيف المظلومية الحوثية وكيف استغلها الحوثي للترويج لفكره وجمع المغفلين من حوله، وكيف صور للمنظمات الدولية على أنه أقلية صغيرة مضطهدة من قبل الأغلبية من الشعب في الوقت الذي كان يرتكب الجرائم بحق أبناء صعدة ويهجر أهلها دون أن يوقفه أحد. لنستمع إذن للباحث اليمني زايد جابر.
1: سنتحدث عن قتال الحوثيين اليمنيين تحت مسمى الجهاد. الجهاد الحوثي هو استنساخ لجهاد الهادوية ضد اليمنيين، والذي استمر قرابة 1200 عام بشكل متقطع في أكثر من منطقة من مناطق اليمن. يخوض أئمة الهادوية حروبهم من أجل السلطة وعودة ما يسمونه الحق الإلهي تحت مسمى الجهاد. والجهاد في المفهوم الهادوي هو جهاد لاستعادة الإمامة، ولكن مصطلح الجهاد الإسلامي له وقع خاص، ولهذا ساهموا في تشويه الجهاد قبل أن تأتي الحركات المتطرفة الأخرى لتضيف أساليب جديدة لتشويه هذا المصطلح الإسلامي والممارسات التي يقومون بها والتي شوهت مصطلح الجهاد ومشروعيته في الإسلام. لتبرير هذا هذا ما يسمونه الجهاد ضد اليمنيين، أخذ الحوثيون برفع عدد من الشعارات التي خاضوا القتال أو ما يسمونه الجهاد تحت مظلتها. أول هذه الشعارات التي خاضوا ما يسمونه جهادا ضد اليمنيين تحت رايتها هو جهاد المظلومية والدفاع عن النفس. منذ اليوم الأول الذي رفع فيه حسين الحوثي راية التمرد ورفع السلاح على الدولة في العام 2004 وحتى اليوم، وقد وصل الحوثيون إلى معظم مناطق اليمن، بلغ قتلاهم بالآلاف وهدموا المساجد والمدارس ودور القرآن ومنازل خصومهم والمؤسسات العامة والخاصة، لا زالوا يخوضون الجهاد ضد الظالمين والمظلومية والدفاع عن النفس. وهنا يثار تساؤل، ما هي المظلومية التي يتحدث عنها الحوثيون؟ حقيقة خلال الحروب الست ربما انخدع كثير من الناس وأصبح يطلق عليهم، يعني يعتقد فعلا أنهم مظلومين من خلال ما ضخوا من خطاب ومن خلال تعاطف المعارضة في تلك الفترة أو بعض أحزابها مع الحوثيين، نكاية بالرئيس السابق ويعني الصراعات السياسية. لكن مع نهاية بعد الحرب السادسة وبعد الثورة الشبابية واستمرار الحوثيون بالتوسع العسكري وإصرارهم على قضية يعني أنهم مظلومين وأن يعني أنهم يقاتلوا الظالمين، هنا بدأ البعض يعيد النظر في قضية ماذا يعني ما هي المظلومية التي يتحدث عنها الحوثيون. من يعود إلى ملازم حسين الحوثي سيجده يتحدث بوضوح عن ما يسميه مظلومية آل البيت التي بدأت حسب قوله في إحدى ملازمه منذ يوم السقيفة، بل يقول قبل ذلك، يعني منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو منذ السقيفة وحتى اليوم وهناك مظلومية لآل البيت. هذه المظلومية كما يرونها هي يعني عدم يعني تسليمهم للسلطة كحق إلهي يعني ورثوا به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهم يعتقدون أن إبعادهم عن هذا الحق أو اختيار غيرهم هو ظلم لهم، وكل من يتولى من غير آل البيت فهو ظالم، وكل من يقبل بمشروعية من سواهم فهو ظالم أيضا، وما داموا يقاتلون من أجل هذا الحق فهم مظلومين، يعني إن قتلوا فهم مظلومين، وخصومهم حتى وإن كانوا يدافعون عن أنفسهم فهم ظالمين لأنهم وقفوا ضد أصحاب الحق الإلهي. هذه القضية امتلأت بها ملازم حسين الحوثي، وكان يعد أصحابه تحت هذه المبررات، ومن يلاحظ إحياءهم للمناسبات الشيعية وخصوصا كربلاء ومقتل الإمام زيد وغيرها من مصارع يعني الفاطميين يجد هذا الضخ الإعلامي وهذه ضخ المظلومية والحديث عن الظالمين. يعني الحقيقة هو لم يأتي بجديد، كل الأئمة خاضوا حروبهم تحت هذا المسمى، ومن يعود إلى ما كتبه هؤلاء الأئمة بدءا من الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي يجد ذلك بوضوح حتى في كتبه التأصيلية، يقول وقد سمينا من قتلنا من الظالمين بأنه يعني كافرا ويستحق الوعيد والعقاب والخلود في النار، يعني من الظالمين. ويتحدث مؤرخ سيرته أنه عندما جاء إلى اليمن فخاض حروبا عديدة يعني ضد الظالمين فنال منهم ونالوا منه، يعني الذين دافعوا عن أنفسهم كانوا الظالمين في حين أنه كان هو المظلوم. وهكذا تتحدث كل سير الأئمة عن هؤلاء المظلومين. يعني يأتي أبو الفتح الديلمي في تقريبا سنة 430 للهجرة، كان قد ظهر بالديلم وادعى الإمامة ويعني فشل هناك ولم يجد أنصارا وأتباعا، فأتى مثله مثل من سبقه من الأئمة كالهادي والقاسم العياني، أتى إلى اليمن يعني ومعه مرتزقة وحصل له أنصار وأصوات، وكان ينازع في تلك الفترة الدولة الصليحية وهي دولة يعني فرضت سيطرتها على كل أنحاء اليمن، ويعني أثناء صراعه مع هؤلاء قتل. فنجد يعني يقولون يعني كيف قتل مظلوما وأن الظالمين الذين قتلوا، يعني رجل أتى يطمع بالسلطة وأتى من تلك يعني البقاع من أجل ما يسميها الحق الإلهي ويصارع الدولة المركزية، ومع ذلك هو مظلوم، ومن يدافع عن الدولة ومن يدافع عن حقه ومن يدافع عن بيته عن ما يعني أرضه فهو ظالم لأنه يقاتل من أصحاب الحق الإلهي. وهكذا استمرت المظلومية، يعني كانوا يستغلون حتى قضية الحسين رضي الله عنه ومصرع يعني وكربلاء وغيرها، وإن لم يكن إحياءها بالشكل والطريقة التي يحيي بها الشيعة الاثنى عشرية والتي يعني لهم طقوسهم الخاصة، لكنهم تناولوها في كتب الهدوية، ثم يذكرون مأساة آل البيت، يعني مآسي الطامحين للسلطة من الطالبيين يعني من غير الحسين، ثم يعني يصلوا مثلا يروي ذلك مثلا عبد الله بن حمزة ليصل إلى نتيجة أن الأمة كلها ظالمة وتستحق العقاب، بل يقول لو لم يكن لهذه الأمة جرم إلا أنها تركت الحسين يقتل مظلوما لكفرت بذلك ولوجب جهادها، وبالتالي يعني نشأ هذا الحقد الدفين على الأمة وليس فقط على الذين قاموا بهذا العمل القبيح سواء في مقتل يعني الحسين أو المظلومين حقيقة، لأن الآخرين يعني نحن نتحدث عن صحابي جليل الحسين بن علي، لكن الأمر ليس صحيحا كما يحاولوا أن يقارنوا أنفسهم به. يعني أولئك كانوا ظلم قتل فاجرين، أتوا وقتلوا الناس وذبحوهم وانتهكوا كل المحرمات يعني، لكن مع ذلك يرون أنهم يعني كانوا مظلومين. فقلنا، يقول عبد الله بن حمزة، أنه لو لم يكن لهذه الأمة جرم إلا أنها سكتت وليس فقط قاتلت، يعني لأنه لا يعني لم يقاتل هي مجموعة فقط الذي قاتلوا مع يزيد، لو لم يكن للأمة يعني من جرم إلا أنها سكتت على مصرع الحسين وغيره من هذه السلالة كما يقول، لكفى بها جرما وظلما، ولوجب على الأئمة وأهل الحق وأتباعهم وشيعتهم قتال هؤلاء حتى يردوهم إلى الحق. استمر هذا خطاب المظلومية طوال فترة الأئمة، وأعادوا التاريخ، الشهادة لنا عادة كما يقولون، وهكذا حتى في ثورة 26 سبتمبر كان نظام بيت حميد الدين منذ أن تولى يحيى حميد الدين قمع من وقفوا معه ومن قاتلوا معه ومن وطدوا حكمه، تخلص منهم وقتل الكثير منهم، ثم سحق معارضيه بكل قسوة وبكل شناعة، وارتكب جرائم في تهامة، في الحديدة، في تعز، في إب، في غيره، في كثير من المناطق. ثم بعد ثورة 48 قتل ليس من اشترك في تلك الحركة، ولكن كل من يشك بك. أنا أحمد حميد الدين يعني بأمر بسيط اقطعوا رأس فلان واعدموا فلان دون أن يكون هناك أي محاكمة أو أي عدالة. ومع ذلك عندما بدأ الناس يثورون عنهم قالوا هذه ثورة الظالمين ضد المظلومين. قلنا أن ثورة 26 سبتمبر كانت استحقاق للانعتاق من الظلم الذي مارسه هؤلاء الأئمة. سنة 66 قام الشاعر والأديب أحمد محمد الشامي، وكان وزير خارجية البدر آنذاك، بإنشاء قصيدة تسماها دامغة الدوامغ، رد فيها على الهمداني، يرد فيها على الجمهوريين، وكعادته يتحدث عن المظلومية. تخيل يعني هؤلاء الذين يعني جلبوا حربا على اليمن وتسببوا بمقتل الآلاف، ومع ذلك يقول لماذا ثرتم علينا؟ لأنه نحن مظلومين. يقول بنو الزهراء: نحن إذا انتسبنا وللسبطين نعزى أجمعين. طبعا هذا الفخر، يعني القصيدة هو يتحدث فيها متباهيا: وهم من تذكرون إذا عكفتم على صلواتكم متعبدين، فلا تستكثروا خيرا بلينا به كي ندفع الثمن الثمينة. يعني هو يشير هنا إلى الإمامة، أنهم دفعوا فيها الثمن الثمينة. أمية لم تدع منا رضيعا لكي يستوطن الحضن الحنونة، وأوسعنا بنو العباس قتلا وإن كانوا الموالي الأقربين، ولليمن السعيدة قد بذلنا الآئمة والأرامل والبنين. ما دخل اليمنيين بمقتل بني أمية؟ وهكذا يسرد مظلمة آل البيت كما يقول، ولماذا تنازعونا ونحن مظلومين. هكذا ظلت هذه الشماعة يخرجون على الناس، فإذا ما يعني يقتلون الناس ويريدون أن يحكموا، فإذا أرادوا الناس أن يتحرروا قالوا أنتم ظالمين ونحن قتلونا بني أمية وبني العباس. أتوا بمثل هذه المظلمة، وتعاطف اليمنيون معهم في تلك الفترة، ولكنهم تحولوا إلى ظالمين أشد من الظلم الذي قالوا أنهم لاقوه على يد بني عمومتهم. هذا الكلام يقوله الشامي سنة 66. انتهت الحرب وجاءت المصالحة الوطنية وبدأوا بإعادة هذا التراث، ومن يعود لإحياء تراثهم ومظلوميتهم يجد، من يعود إلى تراث مجد الدين المؤيدي أو بدر الدين الحوثي يجد التوجع والشكايا من الظلم الذي لحق بآل البيت. هكذا يتحدث مجد الدين المؤيدي ويتكلم منذ السقيفة حتى يصل إلى اليوم، ويرى أن هناك ظلما لم يحدث. يعني الثورة لم تكن ضد الهاشميين، لم تكن ضد هؤلاء، عادوا جميعا باستثناء بيت حميد الدين، لم يتم إقصاء المذهب كما زعموا أو يقولوا، كل ما في الأمر أنه تم كسر احتكارهم للسلطة وإعلان الجمهورية، وأصبحوا مواطنين مثلهم مثل غيرهم، لم يستبعدوا من وظائف ولا من حقوق ولا من واجبات، لكنهم أصحاب الحق الإلهي رأوا في ذلك ظلما. يتحدث مجد الدين المؤيدي أن مجرد يقول يعني عن ملامح لهذا الظلم، فيقول أن وجود خصوم آل البيت أو النواصب كما يسميهم، وكان يشير إلى كتب أهل السنة، أصبحت موجودة حتى في صعدة، وهذا يعني يقول لو كانت دولة آل البيت قائمة لما سمحوا لهؤلاء أن ينشروا كتبهم التي تطعم بنا، ويعني أن يسمحوا يعني للانتقاص أئمة الهدى ومصابيح الدجى. كان يرى أن مجرد الحديث عن مظالم الأئمة فيها ظلما لهم، ولكن يقول: إلى الله المشتكى ويأتي بأحاديث أنه لن تقوم الساعة حتى يأتي المهدي وهو من آل البيت فيأخذ لهم بحقهم وبمظلوميتهم. جاء حسين الحوثي من هذا التراث، اختلف معهم فقط أنه يقول لا ننتظر حتى يأتي المهدي، ليس لدينا انتظار في الهادوية، وبدأ يحرض الناس ويقيم الناس لرفع ما يسميها الظلم والمظلومية عن آل البيت، وهي عودتهم إلى الصدارة، إلى حكم الناس، إلى إعادة الحكم أو الحق للبطنين. طبعا حتى الحروب الأولى لاحظوا أن الناس إنما خدعوا أن هؤلاء كمظلومين، كأنهم كانوا يقولون لماذا أتت الدولة لتحارب هؤلاء وهم في بيوتهم. هذا غير صحيح، لم يأتي أحد ليحاربه وهو في بيته. كان حسين الحوثي قد بدأ بالإعداد العسكري للخروج على الدولة، كان ينتظر الوقت المناسب فقط. ماذا يعني أنه كان يأخذ السلاح ويبني المتارس ويعلق يدرب الناس، وكان يقول من يشتري بخمسمائة ريال لحمة لبيته يجب عليه أن يشتري بضعفها سلاح، وكان ذلك تحت غطاء الموت لأمريكا وإسرائيل بتلك يعني الغطاء والأضحوكة التي ضحك بها على الناس، لكنه كان يعد لهذه المواجهة. ثم بدأ يأخذ الزكاة من بعض مناطق صعدة، ثم تحصن ورفض أوامر الدولة بغض النظر عن موقفنا من علي عبد الله صالح ونظامه، لكنه كان في تلك الفترة يمثل الدولة وخاض صراعا وحربا استمرت أشهر. ثم نقول أنه مظلوم طوال تلك الفترة من الحروب التي استمرت بعد ذلك. هنا حدث استثمار لحسين الحوثي، وكأنه رجل يعني زاهدا عابدا كان في بيته وأتت الدولة لتقتله. جاءت بعد الحرب الأولى ودعا الأسرة إلى هنا إلى صنعاء، ثم تركهم طبعا، وهذه أحد ألاعيب علي عبد الله صالح التي أراد أن لا يقضي على هذه البذرة الخبيثة وأن يستثمرها في سبيل سعيه نحو توريث السلطة وابتزاز دول الخليج وما إلى ذلك. في الحرب الثانية عند عودة بدر الدين الحوثي إلى صعدة، هو يعلم كانوا ينطلقون من إرث تاريخي طويل في استعطاف واستدرار عواطف الناس، جاء بزامل يستثير فيه القبائل عن مظلوميته، يقول سلام يا دنيا العجائب، ما عد بقيلي فيش صاحب، يوقف معي عند النوائب في رضا الرحمن، قد راح صحبي والأقارب، ما بين مقتول وغايب في السجن، ومشرد وهارب حل بالوديان. هذا الزامل انتشر كالنار بالهشيم يعني، والناس خصوصا في تلك المناطق التي لا زال هؤلاء دعاة الإمامة يحظون باحترام كبير وظللوا على الناس كثيرا، تعاطفوا معه وأتوا من كل مكان أنه مظلوم. قد راح صحبي والأقارب، ما بين مقتول وغايب في السجن، ومشرد وهارب حل بالوديان. وتجمع الناس معه وخاض الحرب الثانية، ثم أتى بعد ذلك عبد الملك واستمر يخوض الحروب، يعني الحروب الست، والناس يقولوا مظلومين حتى أثناء مؤتمر الحوار، يعني في حين أن الذي كانوا مظلومين بحق هي صعدة وليس الحوثيين. هناك الإحصائيات لأن صعدة ظلت مغيبة طوال هذه الحروب، الإحصائيات التي تحدثت عن الجرائم خلال الحروب الست هذه من عام 2004 إلى 2010، هذه الإحصائيات يعني تقول أن 98% من الجرائم والانتهاكات البالغة كما أحصاها أحد المراكز التقرير الأول، يقول أنه انتهاكات المواطنين في هذه المناطق بلغ 98% من هذه الانتهاكات قامت بها حركة الحوثي، في حين 2% فقط قامت بها الحكومة الشرعية. هذه الانتهاكات للمواطنين. كان الحوثيون أثناء التوقف في فترات الحروب يقومون بهدم بيوت معارضيهم، بقتلهم، باغتيالهم، بسجنهم، بمطاردتهم، هذه كلها في فترة المظلومية التي تحدثوا عنها. فالحروب الست لم يكونوا مظلومين، هذه أكذوبة. صعدة التي ظلمت من قبل الحوثيين ومن قبل الحكومة التي تركتها لقمة سائغة لهذه الجماعة العنصرية السلالية المتمردة يعني التي رفعت السلاح على الجميع. أما بعد ذلك أصبحت الأمر واضحا، وهم يتنقلون من منطقة إلى أخرى ويغزون مناطق اليمن منطقة بعد أخرى. حاول الحوثيون أثناء تلك الفترة من أجل ترسيخ قضية المظلومية أثار بعضهم وفي رسالة وجهت إلى يعني الدولة وإلى العلماء والمشايخ يتحدثون عن إبعاد المذهب الزيدي ومطلبهم إغلاق مركز دماج وإبعاد يعني السلفية. والحقيقة يعني الواقع أنه لم يتم إقصاء للمذهب كمذهب فقهي، كلما في الأمر أن المذهب الذي يقصدون والذي تم إبعادهم فيه هو حكم البطنين ووجوب تسيدهم على الناس والحق الإلهي. لهذا ما دمنا لا نؤمن بأن الحق الإلهي لهم وأنه يجبهم أن يحكموا فنحن ظالمين، وما داموا ليسوا في السلطة فهم مظلومين. لا زالوا يرددون هذا الخطاب وقد سيطروا ووصلوا إلى أبواب عدن في الفترة الماضية، وهم يقولون لمن يريد أن يعود إلى خطاباتهم وهم ينعون قتلاهم أنه استشهد كما يقولون وهو يقاتل الظالمين. أبناء تعز هم الظالمين الذين يدافعون عن أنفسهم في حين أنهم هم المظلومين لأنهم يبحثون عن الحق الإلهي. لا قدر الله حتى لو سيطروا على اليمن بالكامل، وهذا لن يكون بإذن الله، سيظلوا مظلومين بحسب تراثهم وبحسب أدبيات حسين الحوثي وأدبيات التراث الهادوي، فإنهم سيظلوا مظلومين حتى يحكموا العالم الإسلامي بأسره، لأن ذلك حق إلهي، وما دام الأمة لم تسلم لهم بهذا الحق فهي أمة ظالمة وهم مظلومين.
0: الحوثي وللأسف الشديد وجه صفعة لا يمكن وصفها إلى وجوه الذين تعاطفوا معه وناصروه وأزروه يوم كان ضعيفا يدعي المظلومية ويصيح من جور الظلم وقسوة الطغاة ويذرف دموع التماسيح ويردد شعارات المستضعفين والوقوف في وجه الطغاة المستكبرين ويدغدغ عواطف السواد الأعظم من اليمنيين وهم الفقراء والمساكين. فكانت شعاراته يوم ذاك نصرة المستضعفين. لقد غدر الحوثي بالمستضعفين بعد أن تمكن من كرسي الحكم، فداس على رؤوسهم وأشبعهم قتلا وعذابا ومهانة وذلا وجوعا وعوزا وحصارا وخرابا ودمارا لم يحصل من قبل في حياة اليمنيين أبدا، حيث أطلق الحوثي لميليشياته العنان لغزو البلاد تحت شعارات مقاتلة الدواعش، لدرجة أن كل من يقف في وجه غطرسة الحوثي وتجبره وطغيانه سمي داعشي، وتمت شيطنته في وسائل الإعلام التي احتكرها الحوثي كلها لنفسه وأغلق جميع وسائل الإعلام التي لا تتبعه. لقد مارس الحوثي أبشع صور العدوان والصلف الطائفي والعنصري في تاريخ البشرية عندما أمر أتباعه بالاستيلاء على المساجد في العاصمة صنعاء، حيث كانت الميليشيات حينما تستبيح مسجدا تأتي معها بخطيب وإمام لكل مسجد من الجماعة الحوثية، ويطردون أئمة المساجد المعروف عنهم اعتدالهم الديني ووسطيتهم وقربهم من الناس. تقوم بذلك بدم بارد ودون ما إحساس بالجريمة، بل كانوا يتباهون بتلك التصرفات العنصرية القبيحة مفتخرين بأعمالهم التي يصفونها تطهير بيوت الله من الدواعش. وبتلك التصرفات القبيحة حول الحوثيون بيوت الله إلى أوكار للمنصقات والدعاية الإيرانية وشعاراتها العنصرية المقيتة التي تفوح برائحة البغض والكراهية للآخرين وتخلو من كل معاني ودلالات القيم الإنسانية النبيلة. لم يكن الحوثي لوحده بذلك الذكاء حتى ينجح في استغلال ادعاءاته ومظلوميته الكاذبة، فقد وقفت إلى جانبه أجهزة إيران الاستخباراتية والإعلامية وعملت على تجنيد وتربية قادة هذه الجماعة على النمط المتطرف الذي عرف به مللي إيران وخدامها في المنطقة، كما أن المخزون الكبير من الحقد على المسلمين والثارات القديمة لا زالت جديدة بالنسبة للحوثي وأتباعه. وأهم من هذا وذاك ادعاء أحقية الحكم الإلهي وأن هذه الزمرة من الناس هي وحدها لا شريك معها ولا منازع لها في الحكم، لها الأفضلية والاصطفاء الرباني في التحكم بالناس ونهب ثرواتهم. إن التعويل اليوم على أبناء هذا الشعب اليمني العظيم في أن ينتصر لجمهوريته وديمقراطيته وأن يحارب هذه الجماعة الكهنوتية وأفكارها المتخلفة وحقدها الذي لا يمنعه تقادم السنين وطول الأزمان من إحيائه واستخدامه ورقة للصعود للحكم، إن الجميع في هذا الوطن مدعوون ليقفوا في صف واحد وأن يتناسوا كل خلافاتهم من أجل هدف واحد، وهو إسقاط الحكم الإمامي ودفن هذه الأنماط المتخلفة من الأحقاد المدمرة للشعوب.
2: عودتنا هذه الميليشيات بأن تتقن صناعة المظلومية، الميليشيات الإنقلابية تتقن هذه الصناعة، تصنع المظلومية، يعني تتجبر وتتكبر وتقتل الناس وتضرب وتقتحم وتعمل كل قبيح. فإذا جاء الدور عليها وجاء صاحب الأرض وصاحب الحق ليدخل إلى أرضه أو يطهر أرضه من هذه الميليشيات الإنقلابية، بدأت تصنع موضوع المظلومية، وبأن المقاومة تريد أن تدخل وتصفي تصفية عرقية ومن هذا القبيل. لن ننسى حديث أبو علي الحاكم يوم أن تحدث عن تعز وقال بأنه لو سقطت تعز سيكون هناك كربلاء. ثانية، انظروا إلى ربطهم العجيب، ربطهم العجيب بالتاريخ وبالآلام وبالمآسي وبالمظلومية. هم لا يعملون ولا يتوسعون ولا يعني ينطلقون إلا من خلال المظلومية. بدأوا يتباكون بأن الحروب الستة وما الحروب الستة وأنهم ظلموا وانطلقوا من خلالها، دخلوا القرى، دخلوا المدن، وصلوا إلى عمران، وصلوا إلى أرحب، إلى صنعاء، فجروا، دمروا، قتلوا، ارتكبوا كل فظيع، وهم يتحدثون عن المظلومية وبأنهم ظلموا. كلما دأتي تحدثهم قالوا إحنا ظلمنا في الحروب الستة. طيب، لماذا تظلمون الناس الآن؟ لماذا تقتلون الناس؟ لماذا ترتكبون الفظائع والجرائم في الناس وأنتم كما تقولون مظلومون وجربتم الظلم والقهر كما تدعون؟ لماذا اليوم تقتلون الناس ويعني تعتدون عليهم في أرضهم وفي أماكنهم وفي مدنهم وفي قراهم؟ تجاوزتم كل المعقول، وصلتم إلى صنعاء، إلى تعز، إلى عدن، إلى وفي الأخير تتحدث عن مظلومية. إذن هذه الميليشيات الإنقلابية تتفنن في صنع المظلومية وتستثمر كل الكوارث وكل المصائب، وأيضا تختلق وتصطنع يعني جرائم أو كوارث وتدعي بأنها حصلت، ثم تحاول أن يعني تلعب بها كورقة إعلامية، كما حصل في الصراري، منطقة الصراري تم كسر حصار كانت تفرض بعض الميليشيات في هذه المنطقة بحكم أن المنطقة كانت ضمن مربع المقاومة الشعبية ولم تكن خارج عن إطار المقاومة. هذه الفظائع وهذه الانتهاكات التي تروج لها الميليشيات الحوثية وتنادي وتصرخ وتتباكى أمام المنظمات الأممية بأن هناك تصفية عرقية في منطقة الصراري، هذه والله يعني أمور عجيبة. وبعدين يعني تستحي قليلا هذه الميليشيات، ارتكبت كل فظيع في اليمن، ارتكبت كل جريمة في اليمن، صفت تصفية عرقية بكل ما تعنيه الكلمة، كل منطقة تدخل إليها تصفي تصفية عرقية واضحة وصريحة وتفخر بذلك وتتفاخر بذلك. لكن نحن أو الشرعية والمقاومة الشعبية والجيش الوطني لا يمكن أن يقبلوا بأي اعتداء وبأي انتهاك على الآخر وبأي يعني تجاوز للنظام وللقانون أبدا.
0: لقد أرسل الحوثي وحوشه الضارية الذين أطلق عليهم تسمية أنصار الله ورجال الله على متن سيارات نسي الحوثي أن يسميها شاصات الله لقتل وترويع عباد الله، هذا في تعز وذمار وإب والضالع ولحج وعدن وأبين وشبوة ومأرب وغيرها من المناطق التي استباحها الحوثي صاحب شعار المظلومية، ليتحول في لمحة عين إلى أكبر وأعظم طاغية عرفه اليمنيون في تاريخهم الحديث. أثبت الحوثي من خلال أعماله وتصرفاته وطيشه وعدوانيته وحقده الدفين على الناس أنه باغ معتد أثيم، وذلك من خلال الجرائم التي ارتكبها بحق اليمنيين الأحرار الذين رفضوا الانصياع لسلطته المطلقة والذين لم ولن يقبلوا بولايته المزعومة والتي هي في حد ذاتها شرعنة للبغي والعدوان. وبهذا تحول الحوثيون من مظلومين يتباكون من جور الطغاة المستكبرين إلى طغاة مجرمين وإلى معتدين آثمين. واسألوا عنهم القرى التي مروا منها والمدن التي استباحوها والبيوت التي فجروها ودور العلم التي هدموها والمساجد التي أفسدوها والأسر التي شردوها والأنفس التي قتلوها والعقول التي جمدوها والأقلام التي كسروها والصحف التي مزقوها والقنوات التي أغلقوها والمنابر التي أطفأها. اسألوا كل هؤلاء.
3: نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز عناوينها. مجلس القيادة الرئاسي يشيد بأخدة مؤسسة الدولة وقدراتها المتنامية لردع تهديدات الميليشيات الإرهابية. وزيرة الخارجية تبحث مع السفيرة البريطانية تعزيز العلاقات ومستجدات الأوضاع في اليمن. وزارة الصناعة تناقش مع مصنع الدقيق تطوير جودة المنتج المحلي وتعزيز قيمته الغذائية. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية على كافة المستويات. استعرض المجلس تقارير موجزة حول التطورات الأمنية والعسكرية في مختلف الجبهات ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وسير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن وحدة المجلس والحكومة تمثلان اليوم إحدى أهم ركائز المرحلة الانتقالية للمضي قدما في الوفاء بمسؤولياتها الوطنية بروح الفريق الواحد، وبما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويؤكد قدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات بعقل الدولة ووحدة القرار، وصولا إلى استكمال تنفيذ الاستحقاقات الوطنية المشمولة بإعلان نقل السلطة. وأشاد المجلس بالقيادة الحكيمة لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في إدارة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما أبداه من حنكة سياسية وقدرة على توحيد المواقف والحفاظ على تماسك مؤسسة الدولة وإدارة التحديات المتعاظمة بروح المسؤولية الوطنية وتحويل كثير من التحديات إلى فرص وترسيخ الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء وحشد الدعم الإقليمي والدولي لخدمة معركة استعادة مؤسسة الدولة وإسقاط الانقلاب. كما أثنى المجلس على الحس الوطني الذي يتحلى به أعضاؤه وروح المسؤولية والشراكة في إدارة هذه المرحلة الدقيقة، وما أبداه من حرص على ترسيخ نهج العمل المؤسسي وإعلاء المصالح العليا للبلاد والتعامل مع مختلف القضايا بروح التوافق، بما عزز من وحدة المجلس وتماسكه ورسخ ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين بقدرته على قيادة المرحلة الانتقالية وإنجاز استحقاقاتها الوطنية. وثمن المجلس الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور شائع الزنداني ومسؤوليته العالية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، مؤكدا ضرورة مضاعفة العمل لتحسين الخدمات وتعزيز الموارد العامة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية. كما أشاد مجلس القيادة بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكافة التشكيلات العسكرية وما حققته من نجاحات في حماية السيادة الوطنية وردع التهديدات الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا أن ما تحقق من تقدم في مسار توحيد القرار العسكري والأمني يمثل قاعدة صلبة لاستكمال بناء مؤسسة عسكرية وطنية محترفة يكون ولاؤها للدستور والدولة وحدها. ووقف مجلس القيادة الرئاسي أمام الاعتداء الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف سفينة الشحن المدنية الهندية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إغراقها بالكامل، محملا الميليشيات الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي الخطير باعتباره امتدادا لنهجها القائم على استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والسفن التجارية والممرات البحرية خدمة لمصالح داعميها في النظام الإيراني. وأشاد المجلس بسرعة استجابة قوات خفر السواحل وقطاعات القوات البحرية وما أظهرته من كفاءة عالية في إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس تنامي قدرات المؤسسات الوطنية في حماية الممرات المائية والاستجابة الفاعلة للحوادث البحرية. وأكد المجلس أن هذه الاعتداء أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق الشعب اليمني، بدءا باستهداف المدن وحصارها، مرورا بقصف المطارات والمنشآت النفطية وتعطيل صادرات البلاد، وصولا إلى تعريض الموانئ اليمنية لمخاطر الإغلاق وما قد يترتب على ذلك من تعميق لكارثة الإنسانية وحرمان ملايين اليمنيين من مصادر الدخل وسبل العيش والخدمات والسلع الأساسية المنقذة للحياة. ودعا المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات البحرية المعنية إلى اتخاذ إجراءات رادعة تكفل وقف هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وبما يضمن حماية الممرات البحرية الدولية وصون حرية الملاحة ومنع تحويل البحر الأحمر وباب المندب إلى ساحة ابتزاز تهدد أمن التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. وجدد المجلس في هذا السياق ترحيبه بإعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل استجابة استراتيجية مهمة للتحديات المتزايدة التي تواجه أمن البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وتجسد إدراكا متقدما بأن حماية الممرات البحرية الدولية مسؤولية جماعية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الدول الشقيقة والصديقة. وأعرب المجلس عن بالغ تقديره للدور المحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في دعم الشعب اليمني وحماية مؤسساته الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تمضي قدما في مسارها الواعد نحو شراكة استراتيجية راسخة تقوم على المصالح والمصير المشترك. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور يحيى الشعيبي. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك ومناقشة الدعم البريطاني المقدم لليمن في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والجهود المبذولة لدعم مؤسسات الدولة وتحقيق التعافي الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وهنأت السفيرة البريطانية الوزيرة الزوبة بمناسبة توليها مهامها متمنية لها التوفيق والنجاح، مشيدة بما حققته خلال توليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودورها في تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي وحشد الدعم لليمن. وأكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين خلال اللقاء أن ميليشيا الحوثي الإرهابية دابت على استغلال المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام لإعادة ترتيب صفوفها وتعزيز قدراتها العسكرية، ورفضت مرارا الانخراط الجاد والتجاوب المسؤول مع المساعي الدولية الهادفة إلى إنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين وفق المرجعيات المتفق عليها وبما يفضي إلى استعادة مؤسسات الدولة وعودة الأمن والاستقرار واستئناف مسار التنمية. وأشارت الوزيرة الزوبة إلى أن ارتباط الميليشيات بالمشروع الإيراني وتخادمها مع أدواته في المنطقة أسهمها في زعزعة الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي، مؤكدا ضرورة معالجة جذور الأزمة وإنهاء الانقلاب والتعامل بحزم مع مصدر الدعم والتمويل الإيراني للاكتفاء بمواجهة نتائج هذا التهديد. من جانبها جددت السفيرة البريطانية التزام بلادها بدعم الحكومة اليمنية وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محيبخ في العاصمة المؤقتة عدن استلام أكثر من 528 ألف ناموسية مشبعة بالمبيدات طويلة الأمد مخصصة للمديريات الأكثر وبائية بالملاريا وأمراض النواقل في عدد من المحافظات المحررة. واستمع الوزير من مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل الدكتور ياسر باهاشم إلى شرح حول خطط البرنامج لتنفيذ عملية توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيدات والمقدمة بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا عبر المنظمة الدولية للهجرة EOM ضمن مشروع الاستجابة للشرق الأوسط. ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي مصانع الدقيق آليات تطوير جودة المنتج المحلي وتعزيز قيمته الغذائية بما يسهم في حماية صحة المستهلك وترسيخ الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسواق. وتناول اللقاء الذي ضم مديري عموم قطاع التجارة الداخلية بالوزارة المقترحات الفنية المتعلقة بمراجعة نسبة استخلاص الدقيق ورفعها بما يعزز محتواه من الألياف والمعادن والعناصر الغذائية ويحقق فوائد صحية أكبر للمستهلك مع المحافظة على جودة المنتج وضمان توفره في الأسواق المحلية إلى جانب مناقشة الآليات الكفيلة بضمان استقرار الإمدادات والحد من أي تقلبات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار. وأكد نائب الوزير أن الوزارة ماضية في تبني سياسات نوعية تستهدف الارتقاء بجودة السلع الأساسية وفي مقدمتها الدقيق باعتباره أحد أهم مكونات الأمن الغذائي، مشددا على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المنتج الوطني وضمان استدامة إمداداته ورفع قيمته الغذائية وفقا للمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة. ووجه نائب الوزير بإعداد برامج توعوية وطنية للتعريف بالفوائد الصحية للدقيق الأعلى استخلاصاً بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وبمشاركة وسائل الإعلام والصحفيين بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتشجيع الأنماط الغذائية الصحية. كما شدد على أهمية إعداد برامج تنفيذية تستند إلى مؤشرات أداء واضحة وآليات فاعلة لمتابعة والتقييم بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والتدرج المدروس في تطبيق المقترحات الفنية مع مراعاة جودة المنتج واستقرار أسعاره وتوافره في الأسواق. وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن تحسين جودة المنتجات الغذائية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل دعم المبادرات والبرامج الهادفة للارتقاء بجودة السلع الأساسية وحماية صحة المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي وترسيخ استقرار الأسواق بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. مجلس القيادة الرئاسي يشيد بوحدة مؤسسات الدولة وقدراتها المتنامية لردع تهديدات الميليشيات الإرهابية. وزيرة الخارجية تبحث مع السفيرة البريطانية تعزيز العلاقات ومستجدات الأوضاع في اليمن. وزارة الصناعة تناقش مع مصنع الدقيق تطوير جودة المنتج المحلي وتعزيز قيمته الغذائية. ختام النشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله وحفظه.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم، وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
2: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
3: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
2: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
4: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو ما أعلن في العاصمة السعودية الرياض عن تشكيل تحالف بحري يضم 14 دولة بحضور رؤساء أركان الحرب في تلك الدول. سوف نناقش هذا الخبر وأهميته وتأثيره على الصراع وتأمين الملاحة الدولية وخطوط إمدادات الطاقة مع المحلل والكاتب الصحفي حسين الصوفي. فاصل ونعود إلى ضيفنا الكريم لنناقش أهمية هذا الخبر.

0: أستاذ حسين، نرحب بك في إذاعة مارب، ونشكرك أيضا على تواجدك الدائم معنا في الاستوديو.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام. هذا واجب أن أسأل.
0: في بداية الأسبوع الماضي أعلن في الرياض عن تشكيلة حالفا بحريا يضم 14 دولة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية كأهم دولة في التحالف العربي، ويضم أيضا قوى مهمة مثل تركيا والعديد من البلدان. أولا السؤال، هناك تحالفات كثيرة تشكلت لحماية البحر الأحمر، تحالف الإصدار والتواجد الأوروبي أيضا هو شبه تحالف. هذا التحالف الجديد يبدو أنه أول تحالف عربي إسلامي، يعني حقيقة الأمر نحن لم نشاهد أي دولة من خارج المحيط العربي أو المحيط الإسلامي، وهذا هو ما يميز هذا التحالف. فما هو مستقبل هذا التحالف وكيف سيمارس دوره، وهو تحالف من أبناء المنطقة ومن الهوية القومية والدينية للمنطقة؟
1: تحية لك يا أستاذ حسين وللمستمعين الكرام. كما أشرت أنه التحالفات السابقة ربما هي كانت تأتي من خارج. بالضبط، هذا التحالف ميزة أنه من أبناء المنطقة، من أبناء الأرض يعني، وأيضا هو يؤسس وربما يمتن ما كان يطرح في من قبل التحالف العربي الإسلامي الذي يتشكل بعد حرب غزة، وهذا هو يعني أحد أركانه الأربعة اللي هو مصر وتركيا والسعودية وباكستان.
0: نعم.
1: وأعتقد أن هذه واحدة من الخطوات الثانية اللي هي تعتبر،
0: لكن في دولتين لم تدخل في التحالف ذكرتها، هو الآن الدول الكبرى الإسلامية والعربية السعودية وتركيا، مصر ربما وقف في الوسط، وباكستان
1: لا يزال، الباكستان
0: سوف تلتحق يعني.
1: باكستان حضروا، لكن ايش اللي كنت يوصل له، انه في تشكل في المنطقه بشكل جديد الان، في اعاده ترتيب يعني النظام الدولي انهار السابق، وفي اعاده ترتيب لمنظومه دوليه جديده، واعتقد ان هذه واحده من النقاط التي يجب على المواطن بشكل عام كلنا أن نراقب هذه الأحداث، يعني في تحولات استراتيجية تجري في المنطقة وفي العالم.
0: نعم.
1: ربما تؤسس لما بعد المئة السنة القادمة. لكن أهمية التحالف هذا أنه يأتي تتزعمه المملكة العربية السعودية. عندما نشأت التحالف نشأ مقره سيكون الرياض، العمليات ستكون أيضا إدارة العمليات كلها في الرياض، والتحالف مفتوح، وأيضا ربما

0: النفطي إلى الأسواق العالمية نظراً لأهمية مثل هذا العمل وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ويعني لا قدر الله عندما تعرض خطوط الطاقة كميات الخراب التي تحدث في الاقتصاد صحيح. العالمي. لكن دعنا نذهب إلى ما هو أهم، يعني هذا التحالف تشكل وأعلن عنه، وطالما أعلن عنه فهو أصبح قيد العمل، فهو انتقل من الغرف ومن المكان الاجتماع إلى الميدان العملياتي.
1: بالضبط.
0: طيب ما هي العلاقة التي ممكن تكون بين هذا التحالف الآن والقوات اليمنية الحكومية على الأرض؟
1: في اليمن الآن ربما
0: والجمهورية اليمنية جزء من هذا التحالف.
1: الجمهورية جزء من التحالف، اليمن جزء من التحالف، واليمن الآن تعيش لحظة أعتقد أنه لديها فرص يمكن تاريخية لا تعوض. يعني على المستوى الدولي الآن أنت تشهد العالم كله مجمع على محاولة اجتثاث إيران وأذرعها ومحاصرتها والتضييق عليها، والعالم كله الآن مستعد أنه يدعمك ليساندك في هذه المعركة اللي هي معركة مصيرية، والعالم كله اليوم يرى أن هذه الأذرع الإيرانية تريد أن تحارب الاقتصاد العالمي وتحارب أيضا التواجد العالمي وتحارب أيضا الاستقرار الإقليمي والدولي. وبالتالي هذا التحالف يعتبر يعني فرصة تاريخية للحكومة اليمنية، عليها أن تستفيد منه، يعني عليها الآن أن تقلل أو أن ترفض المعركة وتسندها في البحر.
0: طيب
1: وربما قد فيه
0: طيب هناك دعنا نتناول رأي آخر، يعني رأي آخر. هناك منهم ينتقدون مثل هذا التحالف، وأنا أتحدث هنا يعني من خلال صفحات التواصل الاجتماعي اليمنية. طبعا باعتبار اليمن هي مكان العمليات، وهي في سواء في البر أو في البحر، ونحن معنيين بتفسير ما يحدث. يقول أن هناك تحالفات تشكلت كثيرة ولم تكن مجدية، و هذا التحالف الآن جاء في كل تحالف يتشكل بظروفه ومحيطه السياسي وظروف المحيطة فيه. ما هي العوامل أو المناخ السياسي والتقاطعات التي تحيط بهذا التحالف يعني مما تجعله إيجابي؟
1: هو قصة التحالفات أنا قد تابعت مثل ما تابعت أنت قصة أن الناس يعني بدوا يتكلموا عن في تحالف قديم وفي تحالف حاضر وشيء يسوي التحالف الجديد.
0: نعم.
1: وهذا تدري أنه في خلط بين يعني السعودية بذكاء ودهاء تريد أن تقول للعالم وللجميع يعني أنه حرب الطاقة هذه مسؤولية الجميع.
0: وهذا الحقيقة، لأنه ارتباط عالمي يعني جداً.
1: ويقول لك أنا جاي أورد لك طاقة وأنت يعني تتفرج عليها وأنا يعني
0: وأنت تتفرج على مصلحتي ومصلحتك
1: مصلحتك، أنا جاي أقدم لك أنا هذا. فبالتالي أدخلت الدول هذه تكون شريكة في الدفاع وأيضا تكون شريكة في حماية الطاقة. ما هيش يعني أنه الحوثي هذا كبير عشان الناس يدوروا له، يعني أعتقد كنا نتناقش قبل الهواء حول كيف يتم إهانة هذا الذي يتم فعل الحوثي عن طريق يعني رموز الآن في المجتمع
0: في القبيلة
1: ويخرجوا يعيدوا يعني للشعب اليمني قيادة وأبطال ونماذج. وبالتالي هذه ميزة التحالف الجديد أنه فيه موارد للطاقة. الحرب السعودية من أول يوم أعلنوها بحرب إيران ليست حرب، أنا قالوها بكل صراحة يعني. وبالتالي الصبر الذي يدور الآن الصبر الاستراتيجي ومحاولة عدم الرد هذه كلها جزء من السياسة السعودية والاستراتيجية السعودية، وأيضا هي اليمن داخلة فيه يعني في النهاية أنه أنا حينما أخوض حرب سأخوضها في الوقت والظرف الذي اختاره أنا يعني في اللحظة المناسبة التي اختارها أنا والتي تخدم مصالحي. وهذه إيجابية التحالف الجديد، هذا التحالف البحري وتحالف البحر الأحمر، وهي امتداد أيضا لربما لو تذكر ياسر الحسن في قبل سفر محمد بن سلمان في أغسطس إلى واشنطن كان قد اجتمع مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وجددوا مثل هذا التحالف، وهي أيضا إعادة لترتيب وضع المنطقة من المنطقة نفسها.
0: طيب تعال للصفة القانونية يعني للحوثي. الحوثي الآن يهاجم مثلا يعني ما يدعي أنه حصار وعاقل ملاحة وعادة تصدير الطاقة وخاصة من المملكة العربية السعودية عبر البحر الأحمر.
1: صحيح.
0: يعني ما هي الصفة القانونية التي يتصرف بها الحوثي وهل وانعكاسها على دور التحالف في العمليات القتالية؟
1: الحوثي يعني واحد مجرد عصابة مثل أي عصابة تقوم تعمل له تقطع في أي مكان، يعني هو ليس يعني لو جينا نقارن أقرب مثلا للشعب اليمني يدركه ويراقب والعالم أيضا يراقب، يعني مثلا

0: شرق هذا في سوريا الآن، كان بينه وبين حزب الله ثار، وحزب الله دخل عمل لك جرائم مجازر في سوريا. جاءت له فرصة، العالم بيقول لك ادخل حزب الله، ادخل لبنان واعمل يعني
1: تصرف مع الجماعة،
0: خذ بثارك. قال لا، أنا دولة في النهاية، هذا اللبنانيين أشقاء وإحنا نشي نعمل مستقبل جيد، يعني لا نريد أن نكرر أخطاء الماضي، لا نريد أن نعيد الثأر بالثأر، إحنا دول ويجب أن نتصرف كدول. هذه هذا لغة الدولة وخطاب الدولة. هؤلاء لا عندهم لا خطاب دولة، ولا عندهم أيضا خطاب سياسة، ولا عندهم أيضا حتى خطاب لمصالحهم. يعني متى جاءت حقهم العنجهية هذه؟ في لحظة كانت اليمن على ربما باقي
1: مقربة،
0: في لحظات كانت تفصلنا في 11 يوليو صفقة التبادل. يعني صفقة التبادل حق الأسرى كان ثلثي الذي بيفرج عنهم من الحوثيين، قام يعمل له مشاكل ويريد أن يدافع عن إيران، وبالتالي الصفة القانونية لا توجد لهم صفة قانونية حق التفويض. ما تفويض هذه الأكاذيب الناس ملوا منها، لا يوجد أي مؤسسة قانونية للدولة تفوضهم أو تمنحهم مشروعية ما يقول. ثم أن يعني أن تقوم دولة بأساليب العصابة، هذه واحدة من الجرائم التي لم تفعلها حتى الذي كانوا في الصوماليين الذي كانوا يأخذوا الزوارق، إيش كان اسميهم؟
1: القراصنة. نعم.
0: يعني حتى هم كانوا يستحوا القراصنة ويتعاملوا بشكل في فدية.
1: طيب، ونحن نتحدث عن هذا التحالف البحري الدفاعي وأهميته، وأيضا من وجهة نظرك، يعني مع أن نحن لسنا عسكريين، لا أنا ولا أنت،
0: صحيح،
1: من وجهة نظرك يعني بمستوى العمليات القرية البحرية، ما الذي يمكن أن يقوم به؟ هل هذا سوف يرافق مثلا السفن، أو أنه سوف يقوم بعمليات عسكرية لإسكات النيران التي تطلق عليه، سواء مواقع سيارات أو مواقع صواريخ؟ يعني بالضبط
0: مثل ما قلت أنت، يعني في النهاية هو الجانب العسكري يحتاج للتقدير العسكري، لكن ما يعني نلاحظه أنه يتزامن هذا مع ما يقال أنه فيه وساطات، وأيضا مع الملف الإيراني. يعني هو باختصار ما يجري في اليمن هو 100% مرتبط بالإيرانيين، يعني غرفة العمليات هناك، الكنترول في إيران، أش ما قال لهم الإيراني هذا بيسووه. حتى اتضح الآن في الفترة الأخيرة أنه بعض العمليات هم لا ينفذوها، تقوم من العراق وهو يقوم يتبناها،
1: وهو يتبناها
0: بناء بيان ساطر ويمكنك بيان.
1: نعم.
0: ولذلك العمليات العسكرية التي كانت في العراق كانت عملية حازمة. السعودية عندما قامت بتنفيذ عملية في معسكر التدريب، وكان بين الحوثيين قتلوا، كان في إيرانيين قتلوا، كان في لبنانيين قتلوا، كان في العراقيين اللي قتلوا، هذا معسكر واحد معسكرات التدريب، يعني معسكرات التفريخ لهذه العصابات التي تقوم بهذه الفوضى. هذا التحالف ربما يتزامن مع إما تحرك دولي للحسم للوساطة عبر القنوات الدبلوماسية، أو قد يكون هناك تحرك متزامن مع الحسم العسكري، لأنه الأرض في اليمن هي الحاسمة. يعني التحالف في اليمن، العمليات العسكرية سواء في البحر أو الجو لا يمكن أن تكون إلا بحسم ميداني.
1: طيب، هذا تحالف الآن موجود يعني لحماية الطاقة، وكما أطلق عليه مؤسسي أنه تحالف دفاعي. طيب، نحن إذا ذهبنا إلى الوضع القانوني، أنت قلت لي دولة مجرد عصابة، طبعا مجرد عصابة ولديهم خلافات وهناك قرارات دولية لإدانتهم، لكن في نهاية المطاف أنت تحتاج إلى مظلة قانونية. يعني هل سيذهب هذا التحالف إلى مجلس الأمن، وبناء على تصنيف حكومة الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية، لاستصدار مزيد من القرارات، أو يعني قرار يكون كمظلة لأي عمل عسكري، أو إن القرارات السابقة يعني تعتبر كافية؟
0: هو قرار 22 يعني حق البند السابع، واحدة من يمكن المظلات الدولية، إضافة إلى أنه في البيان الذي صدر بيان التأسيسي للتحالف ذكر أنه الدول التي يعني العضوية مفتوحة بناء على القوانين الدولية، القوانين المحلية، يعني كل دولة وقوانينها التي تسمح بها بالانضمام، بالتالي أنت تستند إلى منظومة قانونية محلية ومنظومة قانونية دولية أيضا، يعني من حيث السند القانوني والمظلة القانونية والمرجع القانوني. وبعتقد أنه بقصة ترتيب المظلة القانونية جاهزة بالنسبة على المستوى الدولي، في معانا في التحالف معانا المنظومة المرجعية القانونية لجامعة الدول العربية حق الدفاع المشترك في معاكل حق منظمة مؤتمر التعاون الإسلامي في معها أكثر من مرجعية قانونية تحدد مثل هذه العمل الدفاعي سواء كان ثنائي أو كان أكثر من دولة، وأيضا قرارات الأمم المتحدة.
1: ننتقل إلى الآن الحكومة اليمنية وهي عضو في هذا التحالف البحري الدفاعي، ولكنها أيضا موجودة على مساحة برية كبيرة جدا.
0: صحيح.
1: يعني تساوي أكثر ما بين 70-80% من مساحة الكلية للبلاد على البر. هذه الحكومة التي هي عضو في هذا التحالف وتمتلك يعني كل هذه الأرض على اليابسة، من وجهة نظرك يعني كيف تلعب في هذا الدور أو كيف تستفيد من هذا المناخ ومن أخطاء التمرد أو الخصم الحوثي؟
0: صحيح.
1: أو أن هذه الفرصة سوف تضيع يعني كما ضاعت فرص مختلفة؟
0: مؤلم جدا أن نتكلم عن الفرص، نشعر أن احنا يعني كلما فقدنا فرصة وأضعنا فرصات تشعر أنك فقدت يعني فرطت في كثير من أوجاع الشعب اليمني وأيضا من معالجة هذا الجرح الغائر. هي فرصة كبيرة للحكومة عليها أن ترتب أوراقها، وأعتقد أنه ترتيب الأوراق يجري بشكل بوتيرة عالية، وإن كان في بعض الملاحظات وبعض النقاط، لكن قصة الترتيب على المستوى الميداني أعتقد أنه فيه جاهزية عالية بالنسبة للقوات المسلحة، بالنسبة للمقاومة الشعبية، بالنسبة أيضا للوعي المجتمعي سواء كان هنا أو حتى عند مناطق ميليشيا الحوثي. يعني في حالة من ربما المناخ الذي يعني تعيشه ميليشيا الحوثي من مناخ طارد ومناخ أيضا يعيش عزلة غير مسبوقة، يعني أي واحد يمكن يظهر ويحاصرهم تماما. هذا المناخ مهم جدا أن يتم ترتيب أوراق الشرعية وضبط بعض، أنت ذكرت أنه فعلا استغلال بعض الأخطاء في معهم أكثر من فرصة وأكثر من مساحة، وقد تحظى بدعم كبير جدا. هذه المناخ الدولي مستعدين أنهم يقول لك يا أخي بدل ما كل فترة نكون نحصل أو تحدث مثل هذه الإشكالات وتأخر الطاقة وترفع لك سعر الوقود، إذا حد يقدر يحسمها في الميدان هم مستعدين العالم كله يدعمك ويقول لك سك هنا بلد
1: العالم، لأنه موجود الآن في خطورة على المصالح العالمية
0: بشكل كبير جدا. يعني بالضبط.
1: عندك ارتفاع في أسعار النفط، عندك ممكن تكون بطالة في الدول الصناعية، عندك إشكالية كبرى
0: مهدد، هو بيقول لك الآن تخنقني بهذا الجانب. نعم. الجانب الاقتصادي.
1: طيب نريد مراجعة موضوع الدعاوى التي يطرحها الحوثي، مثلا يقول أنا محاصر.
0: صحيح.
1: واحد لحظة. في نفس الوقت ينسى أنه فرض حصار على اليمنيين، هو يعني عندما قال أنه أرسل الطائرة إلى البزبوز، لن تذكرها يعني.
0: أي والله صحيح.
1: قالت يعني الطائرة المسيرة أصابت البزبوز يعني
0: الذي صدرنا.
1: طيب طالما هو يقول أنه محاصر وفي نفس الوقت هو حاصر.
0: نفرض حصار. نعم.
1: نفرض حصار. طيب الأمر الآخر أنه الحوثي تسبب في إرباك لليمنيين، يعني نزوح حصار منه يعني، وأيضا بسبب الحرب يعني هناك ما مثلا مراقبة ما يدخل اليمن، يعني شيء طبيعي لأنك في زمن حرب يعني.
0: صحيح.
1: فالآن يعني من يقنع الحوثي أنه متسبب في الحصار، ومن يقنع الحوثي إنما أن مشكلته مع اليمنيين بحيث أنهم كلهم يطلعون من هذا الوضع وتستمر الحياة طبيعية؟
0: صحيح. هو الشعب اليمني يراقب خطاب الحوثي في العشر سنوات، ما قد يوم قدم لهم خطاب السلام أو يقول لهم إيش يشتي يعني، ما هو الحل؟ أذكر أنه واحد من الشباب عبد الرحمن البيضاني كان في قبل 3 سنوات احتفل في 16 سبتمبر، وبعدين جاء المشرف الحوثي شلق، قال يا أخي أنتوا احتفلتوا في صنعاء، يعني أنتوا احتفلتوا في صنعاء وإيش يشتوا، تشو نحتفل أو لا ما تشوش نحتفل؟ يعني هو يقول عرفوا ايش هدفكم انتم، ماذا تريدوا ان نفعل، من انتم؟ وبالتالي الحوثي لحد اللحظه عاجز ان يقدم نفسه للشعب اليمني، من هو؟ لا هو امام ولا هو ايضا وكيل للايرانيين بشكل واضح، فعاجز ان يقدم نفسه للشعب اليمني. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، يمكن قصة الطائرة الإيرانية كشفت عمالتهم للإيرانيين يعني بشكل واضح وغير مسبوق يعني، وهذه كنا ندور يعني من قبل، كانت إيران تهرب من أنها تسيطر على الحوثي، لكن جاءت الطائرة الإيرانية وقالت
1: أصبح الأمر واضح
0: أنه يتبعوا الحرس الثوري.
1: طيب
0: الموضوع الثالث قصة الحصار يا أستاذ حسين، كان في تقرير نشرته أعتقد منظمة منصة الهدهد قبل يومين، تتبعوا السفن التي توصل يعني في خلال 3 أشهر من مارس إلى يوليو هذا الشهر الماضي، السفن التي كانت تصل حق الأدوية والأغذية اللي توصل لجيبوتي
1: التجارية العالمية للاستهلاك
0: أي يعني من الأمم المتحدة فعلت الآلية للمراقبة والمتابعة وكذا كانت تأخذ قال لك من في خلال 2021 و2020 تأخذ السفينة 12 يوم من قبل الآن قال لك السفينة تأخذ 44 ساعة إلى 48 ساعة
1: للوصول إلى الميناء
0: للتفتيش والترخيص والوصول إلى الميناء والتفريغ لا ما توصل عند الحوثيين يعني وأيضا عدد السفن التي دخلت هذه الفترة عند الحوثيين هو الآن يستقبلوا يعني أكثر التجار حقهم والشركات ذي بجاسين يفعلوا لها إعلانات الآن ويعني شقالين النشطاء حقهم بشكل واضح أنه في دعاية من المتجيلهم البضاعة هذه لا من من البحر وأيضا الطائرة الأردنية جاءت ومنعوها وبالتالي هم الذي يفرضوا حصارهم على الشعب اليمني وأيضا هم الذي يعتدوا على الأشقاء في الخليج.
1: طيب أنت من وجهة نظرك إنه هذه الطائرة الإيرانية بهبوطها واستدعاء وفد حوثي للتعزية في طهران لها يعني نقطة تحول في وضوح تبعية هذه الميليشيات إلى
0: للإيران للمرشد الثوري.
1: طيب أوكي حقيقة الأمر هذا موضوع خطير ومهم.
0: صحيح.
1: أنا منذ 2010 تقريبا وهذا وقت مبكر كنت أبحث
0: في الظاهرة الحوثيين وأنا أحييك في هذا الجانب
1: كان هناك اليمنيين مختلفين واحد يقول جارودي واحد يقول زيدي واحد يقول أنهم ذهبوا إلى طهران فما اتفقوا على تعريف لهم أنا في 2010 إلى حد قريب في 2025 26 نحن هكذا يعني بدون تعريف
0: يقول لهم أنهم
1: لا يعني يعني لا زال يعني مثلا أنه ما فيش ليست هناك علاقة وللأسف يعني هذا ليس خاص باليمنيين مثلا تجد مثلا تصريحات في الولايات المتحدة الأمريكية من وزير الخارجية يقول لا هو الحوثيين مشروع مستقل يعني هذا ليس حكر على اليمنيين حتى في الدوائر الدبلوماسية
0: صدقت
1: طيب بس سوف أعود إلى نقطة مهمة أنه في عام 2006 حارب الحزب الله حارب الإسرائيليين بسبب يعني اختطاف جندي وكذا ومع أن لبنان قد تحرر
0: صحيح
1: وتم تسويق الحزب على أنه الأداة الفاعلة لطرد الاحتلال الإسرائيلي هذا القصة تعكس نفسها
0: والله.
1: عندما التحقوا في شهر 11/23 بما يسمى
0: جبهة الإسناد سموها
1: جبهة الإسناد وكان تسويق نفس الكلام جميل. الذي يحصل
0: جميل.
1: فأنت جميل. الآن حسين الصوفي يعني جميل. يعني ألا ترى أن هناك نقص في تعريف هذه الحركة
0: فعلا فعلا أعتقد واحدة من من أزماتنا ومشاكلنا أنه ما فيش تقديم رواية حقيقية وسردية لمن هم هؤلاء يعني تبعيتهم انتمائهم بشكل كلي للحرس الثوري الإيراني أنا مثلك يعني لا أريد يعني يجب أن نعرف الأشياء نسميها بمسميات يعني هذا هو إيراني إيراني الهواء إيراني الانتماء لحمة وعظمة ما يقول لحمة كتافة إيراني يعني هو
1: صرخة إيرانية والمسيرة
0: إيرانية ومسيرة إيرانية والمنظومة حتى الآن إيرانية الآن حتى الآن بيشتغلوا بالنظام البسيج يعني في القرى والأرياف والمدن في ذمر جاي يعمل لك الآن يقول لك التعبية هذا مشروع التعبية كلهم نفس المنظومة الإيرانية ولم يقدموا للشعب اليمني أي شيء قصة التخويف والإرهاب الأخير الآن كلما كان الشعب اليمني على مقربة من المصالحة يشوفوا إيش مصلحة إيران ويرجع يعمل المصلحة الإيرانية يعني حتى مصالح الحوثيين أنفسهم عندما يقارنوها بماذا يريد الإيرانيين يقدموا مصلحة إيران على مصلحتهم وبالتالي هم إيرانيين إلى العظم وهم أنا أسميهم أنه مؤخرة الحرس الثوري الإيراني موجود هنا في صنعاء يعني لا أقل ولا أكثر وهذا الذي يجعل الناس كلهم يتعاملوا مع هذا الشكل يعني. وهذا التعريف يا أستاذ حسن ليش أنت عندما تعرف هذا التعريف الواضح أنت تقول صاحب ذمار وصاحب ريما ولا صاحب تعز ولا صاحب الحديدة اللي هم موجودين هناك عنده إنه حينما تلاحق هؤلاء أنت هذا حق مشروع لك في المقاومة هؤلاء جو يحتلوا وإن كان لابس زي مدني ويتكلم بنفس اللهجة حق صاحب ذمار أي واحد ينتمي إلى هذا المشروع هو ينتمي إلى مشروع احتلال ولك الحق أن تقاومه مثل ما كان للشعب الفلسطيني أن يقاوم المحتل يمكن سواء بسواء
1: ممتاز جدا نحن الآن في مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالتعريف يعني
0: جميل يا
1: سلام يعني وهذا يخص صحيح. النخبة اليمنية من وزارة الإعلام ومراكز الأبحاث والكتاب اليوميين والمصطلحات والسرديات السؤال هل ترى أن ما يستخدمه الإعلام اليمني والناشطين والحكومة وفي جميع المناطق اليمنية وحتى على المستوى الشعبي هل ترى أنه التعريف والسردي هذه تتلائم مع وضع الحوثي شو يعني بشكل معرفي صحيح. لا تيامل أحد يا أستاذ.
0: ما هو مش هو الـ هو الـ الـ الـ التشخيص يعني الـ مثل أي الطبيب لما يشخص المرض يصرف في العلاج الصحيح، وإذا جلست تعمل لك تشخيص يعني مثلا لمرض سرطان وتقول له صداع، تعرف على أنه صداع، تضر المريض وتضر أيضا ولا تسيت على الجنة.
1: طيب لأنك أنت قلت كلمة الذي دعاني أن أطرح هذا السؤال، أنا قلت هذا جزء من الحقيقة جداً. هو جزء من إيران يعني بدون شك. أنا بالنسبة لي مقتنع لأني بديت أبحث عن الموضوع قبل 17 عام
0: صحيح صحيح،
1: ولدي قناعة أنه تمدد إيراني يعني واضح المعالم. لكن أنت أضفت كلمة يعني وهي مهمة، أنت قلت يعني هذه حركة بهذا الشكل وبهذا الانتماء تعتبر احتلال.
0: احتلال
1: على هذا المصطلح الآن.
0: يشكرك.
1: دعنا ندور حول هذا المصطلح.
0: هو هذا المصطلح الاحتلال. إحنا في عام 2021 يا أستاذ حسين عملنا الدراسة، أنت حضرت في الندوة اللي أقمناها في مركز البلاد، وكان مثلا الحرب معركة مأرب بالذات يعني عملنا رصد الخطاب الإيراني، الإعلام الإيراني الصرف يعني مواقع إلكترونية إلى إذاعات إلى تلفزيون إلى أيضا كتاب استراتيجي، كلهم كانوا يتحدثوا عن مأرب بأنها واحدة من المرتكزات المهمة بالنسبة للحرس الثوري الإيراني لاستراتيجية إيران.
1: نعم.
0: بعد ما باب المندب كان يقول لك أنه الثانية في أهمية الاستراتيجية لاحتلال اليمن السيطرة على مأرب.
1: صحيح.
0: كسروا في مأرب وبالتالي تراجع خطابهم بشكل كبير، يعني خلاص أهمية مأرب عندهم ما عاد الشيء لأنهم أصيبوا، فعاد حديثهم الآن عن باب المندب. ولو تلاحظ لو تتابع الإعلام الإيراني قبل من بداية الحرب على من بعد مقتل المرشد كان يتحدث ضباط الحرس الثوري عن باب المندب قبل الحوثيين يتكلموا، يعني الحوثيين ما هم دارين ايش معنى باب المندب.
1: نعم.
0: وقد الإيراني بيتكلم عن باب المندب وأهمية باب المندب، وأعتقد أنه الرئيس عبد الرب منصر هادي في 2017 في مقابلة مع القدس العربي قال أنه إذا سيطرت إيران على باب المندب لا تحتاج إلى سلاح نووي.
1: صحيح.
0: يعني
1: لا لا هذا صحيح. والهدف الأساسي أصلا من الذراع اليمني هو التمدد الثوري الإيراني دعنا نسميه بمسمياته إلى اليمن.
0: صحيح.
1: هو باب المندب هو الوضع الجيوسياسي، وهذا نحن لا نقول هذا اليوم، أنا شخصيا قلت هذا الكلام في عام 2019
0: بالضبط. وأنت لو ترجع وأنت يمكن مطلع على هذا الكلام، يعني في كتاب استراتيجيين يعني لدى الحرس الثوري الإيراني من عام 81 هم يكتبوا هذا الكلام،
1: يكتبون هذا الكلام
0: طيب. يعني خطتهم استراتيجية.
1: نعم. طيب نحن نتحدث عن هذا الوضع أنه الهدف التمدد الإيراني في اليمن وباب المندب، واليوم لدينا تحالف بحري دفاعي. السؤال الآن يعني ضمن ما أوردته من تعريفات ومن مقاربات لهذا التمدد الإيراني، هل نحن يعني الآن نعي بالضبط هذه المجموعة وما تمثله وتمددها الخطير داخل اليمن؟ هل الوعي الشعبي الوعي الجماهيري؟ اليمنيين لو قاموا سوف يطردون إمبراطورية وليس شلة.
0: صحيح.
1: هل تعتقد أن هناك لدينا وعي؟ وإذا كان مش بالمستوى ما هو السبب؟
0: هو الوعي ما هوش يعني الناس بيقاوموا ويقاتلوا منذ اللحظة الأولى، وربما كان فيه كلمة مشهورة لتويتي في إبا الله يرحمه قال ذي شيء يدخل الجنة يقاتل الحوثي وذي الشيء الجمهورية يقاتل الشامي بمعنى هذا المصطلح. يعني في كان في تعريف على المستوى المحلي، اليوم ما عادش الحوثي مثل الإمام من زمان، يعني نظام إمامه ويشي يسيطر عليه
1: ولا يستطيع حتى يقول إنه إمام.
0: ما يقدر حتى أن يقول إنه إمام.
1: إحنا لا ننكر تاريخ الإمام، فلي يقول إنه إمام لا يستطيع أن يقول ذلك.
0: حتى كان في الإمامة نوع من المشروع الوطني، يعني تستطيع تقول إنه أذي يقول لك إنه
1: أيوة
0: إنه رسول الله
1: فرز محلي
0: فرز محلي صحيح محلي. وإن كان عنصري وكهنوتي وكذا.
1: نعم لكن لم يكن له امتدادات في الخارج،
0: كان يرى نفسه إنه أعظم من إيران يعني.
1: نعم.
0: إنه أرفع من إيران. أما هذا جاء منبطح بشكل كبير جدا، فيه نوع من مشكلة في التعريف. حتى الوعي قد يكون موجود الوعي بهذا الشكل، لكن ما فيش التكرار، ما فيش الضغط الإعلامي والتناول للوعي، التعبية العامة للشعب اليمني أنه نحن أمام احتلال مكتمل الأركان. احتلال بمعنى أنه يصل إلى لحظة من اللحظات عند الشعب اليمني، أي طفل يصير لا عند الحوثيين يحاول يحضر الدورة الثقافية لهم أو ينتمي لهم أو يتعسكر معهم يعتبر عميل للاحتلال، وهذا تعتبر عار عند الشعب اليمني. هذا الذي يجب أن نصل إليه.
1: طيب من وجهة نظرك يعني أنه مثلا التفسير الدقيق وصناعة السرديات المناسبة لهذا الوضع والوصف المناسب لهذا الوضع، هل هذا ضعف في هذا الجانب؟ هل هو ناتج يعني هل هو أبعاد سياسية أو هو ناتج عن ضعف لدينا في القدرة المعرفية؟
0: مشكلتنا في بعض القضايا الكبيرة والقضايا المحورية إنه ما فيش شغل طويل المدى عليه. يعني إحنا ربما نشتغل بالصيغة الخبرية يمكن حتى على المسؤولين اليمنيين يلا قدي خطاب وبس. يعني مثلاً في اللحظة الأخيرة هذه تلقى إنه الحوثي جالس يصر على قصة الحصار من أول لحظة، مع أنه هوذي بدأ وهوذي سار سادف الناس وهوذي قاعد يفرض عليهم الحصار، لكن جالس يشتغل بشكل متكرر. يعني حق الناشطين يوميا يقولوا السعودي حاصرنا، وهو كان قبل سنة يقول قد إحنا عن سد إحنا السعودية. بالتالي هو جالس يكرر حقها السردية يوميا شكر عليها، ويعمل لك أيضا معارض ويعمل لك مدري إيش. إحنا الشعب اليمني الحكومة اليمنية تكتفي بخطاب واحد في خلال الفترة هذه كلها. لو تشوف الأزمة ما معنا لها خطاب واحد للرئيس ويمكن تغريدة لوزير الإعلام، ما فيش معنا الآلية اللي تشتغل مكانة إعلامية تحاول أن تخاطب الشعب اليمني وترسخ لديه مثل هذه القناعة. يعني مثل هذا الوعي يجب أن يكرر، وهم يقولوا ما تكرر تكرر.
1: طيب لكن في الجانب المعرفي، يعني أنت تكلمت الآن على ضعف الأداء فيما يتعلق بالمستوى الإعلامي الأعلى، يعني وزراء رؤساء إلى آخر. طيب. لكن تعال إحنا من الناحية الميكانيكية التي تدرس الديناميكيات الصراع، هل لدينا ضعف في هذا الجانب؟
0: بالضبط. وفي أيضا في فجوة موجودة، إما مدري إيش بعض الأحيان تحس إنه يا أما نتيجة التلاقح العقولي. يعني مثل هذا النقاش الآن ذي إحنا أنا وياك نتناقش فيه يا أستاذ حسين تعتبر ندوة، لو فيه واحد من جهة الاختصاص يتبنى مثل هذه القضايا، أنت تحتاج إلى رد هذه الفجوة، رد هذه الفجوة وإيجاد منتدى لمناقشة هذه القضايا.
1: طيب أستاذ حسين، وصلنا وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ حسين الصوفي الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز البلاد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين الصادر، وتحيات زميل المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها. في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: تحيات العام.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا الصباح الجديد من برنامجكم الصباحي المباشر قهوة مأربية. صباح الخير من إذاعة مأرب، صباح الخير لكل من اختار أن يبدأ يومه معنا، ولكل قلب يحمل في داخله أمنية، ولكل إنسان يستقبل هذا الصباح وهو يحمل بين يديه قصة جديدة وأملا جديد. أهلا بكم مستمعين الكرام في قهوة مأربية، حيث نلتقي معكم في بداية يوم جديد نحاول أن نمنحكم من خلاله لحظات هادئة وكلمة قريبة من القلب وأفكار ترافقكم في تفاصيل يومكم. أعزائي المستمعين، الصباح ليس مجرد وقت يبدأ فيه اليوم، بل هو رسالة جميلة تذكرنا بأن الحياة ما زالت تمنحنا فرصة أخرى، فرصة لنبدأ من جديد ولنصحح ما فات ولنسعى نحو ما نريد ولننظر إلى المستقبل بثقة أكبر. عزيزي المستمع، كم من إنسان استيقظ يوما وهو لا يعلم أن هذا اليوم سيكون بداية لتغيير كبير في حياته؟ كم من خطوة بسيطة كانت بداية لطريق طويل من النجاح والإنجاز؟ لذلك لا تستهينوا بالبدايات الصغيرة، فكل شيء عظيم بدأ بفكرة وكل حلم كبير بدأ بمحاولة. قد نواجه في حياتنا أياما صعبة، وقد تمر بنا لحظات نشعر فيها بالتعب أو كثرة المسؤوليات، لكن القوة الحقيقية ليست في ألا نتعب، بل في أن نعرف كيف نستمر رغم التعب، كيف نبحث عن الأمل حتى في أكثر الظروف احتياجا إلى الصبر. فالإنسان القوي من لم يسقط أبدا، بل من تعلم كيف ينهض وكيف يحول التجارب إلى دروس والتحديات إلى فرص، كذلك الانتظار إلى مساحة يبني فيها نفسه ويطور من قدراته. في كل صباح أعزائي المستمعين، نحتاج أحيانا أن نمنع أنفسنا لحظة امتنان، نعم لحظة امتنان، أن نتذكر النعم التي تحيط بنا والأشخاص الذين يقفون إلى جانبنا والفرص التي ما زالت أمامنا والقدرة التي منحنا الله إياها لنواصل الطريق. دعونا نبدأ يومنا بقلوب أكثر هدوء وبنية أجمل، وبإيمان بأن القادم يحمل خيرا كثيرا بإذن الله تعالى. فلربما يكون هذا اليوم بداية خبر جميل أو خير أو تحقيق أمنية انتظرناها طويلا أو لقاء يغير شيئا في حياتنا. مستمعين الكرام، لا تجعلوا الظروف تحدد أحلامكم، لا تسمحوا لكلمة محبطة أن تقلل من قيمتكم. لكل إنسان طريقه الخاص، ولكل مجتهد لحظة يصل فيها إلى ما يسعى إليه. المهم أن نبقى نحاول وأن نحتفظ بقدرتنا على الحلم والعمل. ومن هنا من مأرب، المدينة التي تعلمنا أو تعلمنا منها معنى الثبات والعزيمة، نرسل لكم صباحا مليئا بالتفاؤل، ونذكركم بأن الأمل هو الوقود الذي يجعلنا نواصل المسير، وأن الإنسان مهما كانت التحديات من حوله قادر على أن يصنع أثر جميل. كونوا معنا في قهوة مأربية، نرافقكم اليوم فيه أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج. صباحكم رضا وطمأنينة، وصباحكم نجاح وتوفيق، وصباحكم يحمل لكم من الخير أكثر مما تتمنون. فاصل ونواصل.

0: نعود لكم مستمعينا الكرام بعدما استمعنا لهذا الفاصل الفني مع فيروز، والآن نعود إلى فقرتنا الصحية، وسنتحدث اليوم فيها عن الغبار والحرارة الشديدة وكيف نحمي صحتنا في أجواء الصيف.
1: إذن مستمعينا الكرام، صباح الصحة والعافية. نلتقي معكم الآن في فقرة صحية. فمع دخول فصل الصيف واشتداد حرارة الطقس، تتغير بعض الظروف المحيطة بنا ويصبح الجسم بحاجة إلى المزيد من العناية والاهتمام. فدرجات الحرارة المرتفعة والغبار لا تؤثر فقط على راحتنا، بل قد تكون سببا في ظهور بعض المشكلات الصحية إذا لم ننتبه لطرق الوقاية والحماية.
0: نعم، الغبار الذي تحمله الرياح قد يبدو بسيطا أعزائي المستمعين، لكنه يحتوي على جزيئات دقيقة يمكن أن تدخل إلى الجهاز التنفسي، وقد تسبب تهيجا في الأنف والحلق أو تزيد من أعراض الحساسية والربو لدى بعض الأشخاص، خاصة الأطفال وكبار السن ومن لديهم مشكلة تنفسية. قد يلاحظ البعض عزيزي المستمع خلال أيام الغبار أعراض مثل العطاس المتكرر واحتقان الأنف والسعال والشعور بضيق في التنفس أو حرقة في العين. هذه الأعراض التي قد تكون نتيجة تأثر الجسم أو نتيجة تأثر الجسم بتلك الأتربة المنتشرة في الهواء.
1: نعم مستمعينا الكرام، ولهذا من المهم في أوقات الغبار أن نحاول قدر الإمكان تقليل التعرض المباشر للأجواء المغبرة، خصوصا في فترات اشتداد الرياح. وإذا اضطررنا للخروج، فمن الأفضل أن استخدام وسائل الحماية المناسبة مثل تغطية الأنف والفم، والحرص على غسل الوجه واليدين بعد العودة إلى المنزل. كما ينصح بتهوية المنزل في الأوقات التي يكون فيها الهواء أكثر نقاء، وتنظيف الأسطح باستمرار، لأن الغبار قد يتجمع في الأماكن المحيطة بنا ويؤثر على الهواء وجودته داخل المنزل.
0: نعم، أما الجانب الآخر نور الذي لا يقل أهمية فهو ارتفاع درجات الحرارة. فالحرارة الشديدة قد تؤثر على الجسم بطريقة مختلفة، لأن الإنسان يفقد كميات من السوائل عن طريق التعرق، وإذا لم يعوض هذه السوائل قد يتعرض للجفاف الذي تظهر علامته على شكل تعب ودوخة وصداع وجفاف في الفم، وكذلك قلة التركيز.
1: نعم مستمعينا الكرام، ورحمة من أهم النصائح في الأجواء الحارة الحرص على شرب الماء بشكل منتظم وعدم الانتظار حتى نشعر بالعطش، لأن العطش قد يكون علامة على أن الجسم بدأ يحتاج إلى تعويض السوائل. كما يفضل التقليل من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهيرة، واختيار الأوقات المناسبة للخروج أو ممارسة الأعمال الخارجية، مع ارتداء ملابس خفيفة ومريحة تساعد الجسم على تحمل الحرارة.
0: ومن المهم أيضا مستمعين الانتباه إلى علامات الإجهاد الحراري. هي حالة تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل التعرض للجو الحار، ومن علاماتها الشعور بالإرهاق الشديد والتعرق الزائد والدوخة والغثيان وكذلك الصداع. وفي حال ظهور أعراض شديدة مثل فقدان الوعي أو الارتباك، يجب طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل.
1: نعم مستمعينا الكرام، صحتنا ليست مرتبطة فقط بالعلاج عندما نمرض، بل تبدأ من العادات اليومية الصغيرة التي تحافظ ونحافظ بها على أجسامنا. فكوب ماء نشربه في وقته وراحة نمنحها لأنفسنا، واهتماما نوليه لأطفالنا وكبار السن من حولنا، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا. ولا ننسى أن الأطفال والكبار السن يحتاجون إلى اهتمام أكبر في هذه الأجواء، لأن أجسامهم قد تكون أكثر تأثرا بالحرارة وفقدان السوائل. لذلك علينا متابعتهم وتشجيعهم على شرب الماء وتجنب التعرض الطويل للشمس والغبار.
0: كما ذكرت نورا، ومن المهم الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والوجه باستمرار، يساعد في تقليل انتقال الملوثات ويمنحنا الشعور بالراحة والانتعاش في أيام الصيف الحارة. في النهاية عزيزي المستمع، تبقى الوقاية هي الخطوة الأولى للحفاظ على صحتنا. الأجواء قد تتغير، لكن وعي الإنسان واهتمامه بنفسه وأسرته هو الحماية الحقيقية. كونوا دائما قريبين من صحتكم، استمعوا إلى أجسادكم، لا تهملوا أي أعراض غير معتادة.
1: إذن كانت هذه فقرتنا الصحية من قهوة مأربية. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية وصيفا آمنا ومليئا بالنشاط والحيوية. انتظرونا في باقي الفقرات. نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود، ابقوا معنا.

0: هنعود لكم مستمعين الكرام، ما زلنا مستمرون معكم في هذه الحلقة من قهوة ماربيجا، وإلى فقرتنا للتنمية الذاتية. سنتحدث اليوم في هذه الفقرة عن التفكير الإيجابي، كيف نغير نظرتنا للحياة.
1: نعم مستمعين الكرام، في رحلة تطوير الذات هناك أمر مهم قد يغفل عنه الكثيرون، وهو أن البداية الحقيقية للتغيير لا تكون دائما من الخارج، بل تبدأ من الداخل، من طريقة تفكيرنا، من الصور التي نرسمها لأنفسنا، ومن الكلمات التي نكررها في عقولنا كل يوم. فالإنسان الذي يريد أن يطور نفسه ويحقق أهدافه يحتاج أولا إلى أن يبني عقلية إيجابية، لأن الأفكار التي نحملها بداخلنا تؤثر على قراراتنا وعلى ثقتنا بأنفسنا وعلى قدرتنا على مواجهة التحديات.
0: بالضبط نورة، التفكير الإيجابي لا يعني أن الحياة ستكون دائما سهلة أو أننا لن نواجه مشكلات، بل يعني أن نمتلك القدرة على رؤية الحلول بدلا من الاستسلام للعقبات، أن نبحث عن الفرص حتى في الأوقات الصعبة. كثير من الأشخاص يمتلكون قدرات كبيرة لكنهم لا يكتشفونها، لأنهم ينظرون إلى أنفسهم من خلال تجارب فاشلة أو موقف سابق لم ينجح فيه، بينما الإنسان الناجح هو من يتعلم من أخطائه، يعتبر التعثر مرحلة من مراحل التعلم وليس نهاية الطريق.
1: نعم مستمعينا الكرام، في التنمية الذاتية هناك قاعدة مهمة، ما تركز عليه ينمو. فإذا ركز الإنسان دائما على الخوف والقلق والاحتماليات السلبية أصبح أسيرا لها، أما إذا ركز على أهدافه وعلى ما يستطيع فعله وعلى الخطوات التي تقربه من النجاح، فإنه يبدأ بصناعة تغيير حقيقي في حياته. ومن أهم الأمور التي تساعدنا على بناء عقلية إيجابية أن نتوقف عن مقارنة أنفسنا بالآخرين، فلكل شخص ظروفه ورحلته الخاصة، ولكل إنسان نقطة قوة وقدرات مختلفة. المقارنة المستمرة أعزائي المستمعين تجعلنا ننسى إنجازاتنا ونقلل من قيمة ما حققنا.
0: فعلا كذلك علينا مع أنفسنا، فالكلمات التي أنفسنا لها تأثير كبير. عندما نقول أنا لا أستطيع فإننا نغلق الباب قبل أن نحاول، لكن عندما نقول سأتعلم، سأحاول، سأبحث عن طريقة، فإننا نمنح أنفسنا فرصة للنمو والتقدم. ومن خطوات تطوير الذات أيضا عزيزي المستمع أن نتعلم كيف نترك الماضي في مكانه الصحيح، نستفيد من تجاربه ونأخذ منه الدروس، لكن لا نسمح له بأن يمنعنا من بناء حاضرنا ومستقبلنا. فالإنسان لا يستطيع تغيير ما حدث، لكنه يستطيع أن يختار كيف ستكون خطواته القادمة. اجعلوا من كل صباح فرصة لبناء نسخة أفضل من أنفسكم، تعلموا شيء جديد، وطوروا مهارة، ونظموا وقتكم، واقتربوا من الأشخاص الذين يمنحونكم طاقة إيجابية. ابتعدوا عن كل ما يستهلك طاقتكم ويبعدكم عن أهدافكم.
1: نعم أعزائي المستمعين، تذكروا أن النجاح لا يأتي في يوم واحد، بل هو نتيجة قرارات صغيرة نكررها باستمرار. وعادات بسيطة اليوم قد تصبح إنجازا كبيرا غدا، وكلمة تشجيع قد تكون سببا في استمرار إنسان كان على وشك الاستسلام. وفي النهاية أنت المسؤول الأول عن بناء شخصيتك وصناعة مستقبلك، فالأفكار التي تختارها اليوم وهي التي ترسم ملامح أيامك القادمة. ابدأوا دائما بتغيير نظرتكم للأشياء، وستجدون أن قدرتكم على التغيير أصبحت أكبر مما تتوقعون.
0: بالضبط، إذن كانت معكم فقرة التنمية الذاتية من قهوة ماربيجا، لنتذكر دائما أن الإنسان يبدأ رحلة النجاح عندما يؤمن بقدرته على التطور والنمو. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيداً.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

0: نعود إليكم مستمعين الكرام إلى فقرتنا الاجتماعية، وحديثنا في هذه الفقرة اليوم عن بين الاستقلال والبر، كيف توازن علاقاتك بوالديك؟
1: نعم مستمعين الكرام، في رحلة الحياة يكبر الأبناء وتكبر معهم أحلامهم وقراراتهم، لكن تبقى نصائح الوالدين حاضرة في كل مرحلة. وهنا تبدأ هذه النصائح أحيانا ثقيلة ومتكررة، لكنها غالبا تحمل خلفها مشاعر أعمق من مجرد إبداء الرأي. فكيف نحافظ على استقلاليتنا دون أن نخسر دفء العلاقة مع والدينا؟ وأيضا كيف نوازن بين حقنا في اتخاذ القرار وواجبنا في البر والإحسان؟ هذا ما سنتعرف عليه في فقرة اجتماعية. إليك يا رحمة.
0: نعم، كلما تقدم الإنسان في العمر عزيزي المستمع، بدأ ببناء شخصية أو شخصيته ومساره المهني والأسري، أصبح أكثر رغبة في اتخاذ قراراته بنفسه، وفي المقابل يواصل الوالدان تقديم النصائح والتوجيهات في تفاصيل الحياة اليومية من العمل والزواج إلى إدارة المال. هنا قد تنشأ خلافات متكررة بين الطرفين، بينما الحقيقة أن النضج لا يعني إثبات أن الوالدين على خطأ، بل فهم أن دورهما يتغير من سلطة مباشرة إلى علاقة تقوم على المحبة والإطمئنان والتواصل. ولفهم عزيزي المستمع سبب استمرار النصائح، علينا أن نفهم أو علينا أن ننظر إلى المرحلة العمرية التي يعيشها الوالدان.
1: فيما ينطلق الأبناء نحو بناء مستقبلهم، يعيش كثير من الآباء والأمهات مرحلة منتصف العمر وبداية التقاعد، وهي مرحلة يصاحبها الشعور بالتراجع، الدور الذي اعتادوا عليه سنوات طويلة. لذلك تصبح النصيحة بالنسبة لهم رسالة غير مباشرة، مفادها ما زلنا هنا ونريد أن نبقى جزءا مؤثرا من حياتكم وفي حياتكم وخياراتكم. وعندما يقول الأب مثلا أن وظيفة معينة ليست مناسبة، أو تبدي الأم رأيها في قرار مصيري، فقد يبدو الأمر وكأنه تدخل أو محاولة للسيطرة. لكن خبراء العلاقات الأسرية يؤكدون أن كثير من هذه التوجيهات تنبع من الخوف والمحبة أكثر مما تنبع من الرغبة في فرض الرأي. وعندما نفهم الدافع العاطفي الكامن خلف هذه النصيحة، يتغير أسلوب تعاملنا معها، ويتحول الحوار من مواجهة وانفعال إلى احتواء وهدوء واحترام متبادل.
0: نعم، من هنا تظهر أهمية ما يسميه المختصون بالدعم النفسي العكسي، أي أنه يصبح الابن أو الابنة مصدر طمأنينة لوالديه. يمكن تحقيق ذلك من خلال استشارتهما بين حين وآخر، وشكرهما على خبرتهما ومشاركتهما بعض تفاصيل الحياة، طلب دعائهما باستمرار. فهذه التصرفات البسيطة تمنح الوالدين شعورا بأن مكانتهما ما زالت محفوظة، وأن رأيهما محل تقدير حتى وإن لم يكن القرار النهائي مطابقا لما اقترحه. وفي الوقت نفسه يحتاج الأبناء إلى مهارة الاستماع الهادئ دون الدخول في جدال لا طائل منه. فليس من الضروري أن تتحول كل نصيحة إلى نقاش طويل أو معركة لإثبات وجهة النظر. يمكن استخدام عبارات تقدير مثل أفهم وجهة نظرك وسأفكر فيما قلت، لأن شكر الوالدين على اهتمامه

0: من التوتر والاستياء، ويكون ذلك باتخاذ القرار بهدوء والابتعاد عن كثرة التبرير والتعبير عن الرأي باحترام، مع تعويض أي اختلاف بمواقف ودية تعزز المحبة مثل الزيارة أو الاتصال أو كلمة امتنان صادقة. وفي النهاية أعزائي المستمعين، ليست الحكمة أن ننتصر في كل نقاش مع والدينا.
1: نعم، ألا نتخلى عن شخصيتنا أو إرضاء للآخرين، بل أن نجمع بين الاستقلال والبر في ميزان واحد. فالكلمة الطيبة والاحترام وحسن الإصغاء قادرة على حماية العلاقة حتى مع اختلاف الآراء. كذلك تذكروا دائما أن أجمل القرارات هي تلك التي تحفظ كرامتكم وتبقى قلوب أو تبقي قلوب والديكم مطمئنة، لأن البر لا يلغي الاستقلال، والاستقلال لا يعني أبدا فقدان البر. إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما كان لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم.

0: نعود لكم مستمعين الكرام إلى فقرة المنوعات لهذه الحلقة، وفي كل يوم يحمل العالم حكايات لا تشبه غيرها، بعضها يدهشنا وبعضها يفتح أمامنا نافذة جديدة لفهم الإنسان والطبيعة والمستقبل. وفي فقرة المنوعات ننتقي لكم قصصا موثوقة أو موثقة من مصادر عالمية، لا لأنها الأكثر انتشارا فقط، بل لأنها تحمل فكرة تستحق أن تتوقف لديها. وبين البحر والسماء والجامعات نصحبكم في ثلاث بطاقات مختلفة لكنها تلتقي جميعا عند قيمة.
1: إذن مستمعينا الكرام، البطاقة الأولى من فقرة منوعات: حين رفضت أم من البحر أن تودع صغيرها. بين أمواج غرب أستراليا وثق باحثون مشهدا أبكى كثيرين وأثار اهتمام العلماء حول العالم. أنثى دولفين ظلت لأيام تحمل صغيرها الميت عليها ودفعته مرارا نحو سطح الماء وكأنها ما زالت تحاول مساعدته على التنفس. لم يكن هذا المشهد حالة نادرة، بل كان سلوكا علميا موثقا يعرف باسم الرعاية بعد الموت. وقد رصد لدى أنواع مختلفة من الدلافين والحيتان في أكثر من منطقة حول العالم، ويرى الباحثون أن هذا السلوك قد يكون امتدادا لغريزة الأمومة أو دلالة على قوة الروابط الاجتماعية بين هذه الكائنات. فيما يعتقد آخرون أن دولفين لا تدرك الموت بصورة فورية، فتستمر في محاولات الرعاية حتى بعد توقف الحياة. وحتى اليوم لم يحسم العلم تفسيرا نهائيا لهذه الظاهرة، ولكنها ما زالت تكشف لنا أن عالم الحيوانات أكثر تعقيدا وعمقا مما نتخيل، وأن بعض المشاهد التي نراها

0: تحمل وراءها أسراراً لم تفهم بعد.
1: نعم، أما في بطاقتنا الثانية طبيب على متن الرحلة، فكان وزير الصحة. في موقف إنساني لفت أنظار وسائل الإعلام، تحولت رحلة جوية داخل تركيا إلى قصة مختلفة عندما أعلن طاقم الطائرة عبر مكبرات الصوت عن وجود مسافرة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، طالبين أي طبيب للمساعدة. لكن فجأة كانت أن الموجود على متن الطائرة لم يكن طبيبا عاديا، بل كان وزير الصحة التركي نفسه الذي سارع برفقة فريق الطبي إلى إسعاف المسافرة وبحث علاماتها الحيوية ومتابعة حالتها حتى استقرت بشكل كامل. انتشر مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة على نطاق واسع، وأشاد كثيرون بسرعة الاستجابة وروح المسؤولية في تذكير جميل بأن المهنة الحقيقية لا تتوقف عند المنصب، وأن المعرفة حين تقترن بالإنسانية قد تصنع فرقا كبيرا في لحظات لا تحتمل التأخير. أما في البطاقة الثالثة من الهواية إلى قاعات الجامعة، إليك نورة.
0: إذن أعزائي المستمعين، أما في الولايات المتحدة فقد بدأت الجامعات تواكب مهن المستقبل بطريقة غير تقليدية، بعدما أطلقت جامعة ولاية إيزولان برنامجا أكاديميا مخصصا في صناعة المحتوى الرقمي. لم يعد الهدف تخريج مؤثرين يبحثون عن المشاهدات، بل إعداد مختصين يفهمون صناعة المحتوى الرقمي وبناء الجمهور وإنتاج المحتوى وتحليل البيانات وإدارة الهوية الرقمية باحتراف. ويؤكد القائمون على البرنامج أن صناعة المحتوى أصبحت اقتصادا عالميا قائما بذاته، يحتاج إلى مهارات في الإبداع والتخطيط والتسويق والمسؤوليات الإعلامية تماما كما تحتاج أي مهنة أخرى إلى دراسة وتأهيل. وهكذا تتحول فكرة بدأت قبل سنوات كهواية يمارسها الشباب عبر هواتفهم إلى تخصص جامعي يعكس تغير سوق العمل، ويؤكد أن مهن المستقبل قد تبدأ أحيانا من فكرة صغيرة لكنها تكبر مع المعرفة والتطوير.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه جولتنا في المنوعات اليوم من مشهد إنساني في أعماق البحر إلى موقف نبيل فوق السحاب، وصولا إلى مستقبل التعليم في عالم الإعلام الرقمي. قصص مختلفة لكنها تؤكد أن المعرفة ليست مجرد خبر نسمعه، بل فكرة تغير نظرتنا للحياة.
2: نيرانهم غضبتي الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي تخرس أصواتهم صيحتي تخرس أصواتهم صيحتي الشعب

على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: احلامي انا الحاضر احلامي انا الحاضر احلامي على مفرق ايامي ايامي انا المستقبل الزاهر انا المستقبل الزاهر انا المستقبل الزاهر في ارضي انا الشعب انا الشعب زلزلة عاتية اخمد نيرانهم غضبتي انا الشعب زلزلة عاتية اخمد نيرانهم غضبتي فتخرس اصواتهم صيحة
1: إذن مرحبا بكم من جديد، عدنا لكم مع فقرة تكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي صديق ذكي أم بوابة المخترقين؟
2: نعم، في كل يوم نستخدم تطبيقات جديدة، نشارك بيانات ونعتمد أكثر على الذكاء الاصطناعي في أعمالنا وحياتنا. لكن مع هذا التطور المتسارع تتطور أيضا أساليب الاختراق الإلكتروني بصورة لم تكن متوقعة قبل سنوات قليلة، ولأن الأمن الرقمي أصبح مسؤولية كل مستخدم لا مسؤولية المختصين وحدهم، نأخذكم اليوم في جولة مبسطة نتعرف فيها على أبرز التهديدات السيبرانية الحديثة، وكيف غير الذكاء الصناعي قواعد الهجوم والدفاع، وما الذي يمكن لكل واحد منا أن يفعله ليحمي بياناته وخصوصيته في هذا العالم الرقمي.
1: نعم، رحمة لم تعد الهجمات الإلكترونية تعتمد على القرصنة فقط، بل دخل الذكاء الاصطناعي بقوة في هذا المجال، فأصبح قادرا على إنشاء رسائل تصيد مقنعة وتحليل البيانات وتقليد أساليب التواصل البشري بدقة كبيرة. وتشير تقارير الخبراء في شركة إلى أن الهجمات أصبحت أكثر ذكاء وأسرع انتشارا خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا. ولم يعد الخطر في كثرة الهجمات فقط، بل في القدرة على العمل الصامت أو بصمت دون أن يلاحظها المستخدم في كثير من الأحيان.
2: نعم، ربما يتساءل البعض كيف تظهر لنا إعلانات عن أشياء تحدثنا عنها قبل دقائق؟ في الحقيقة تعتمد المنصات الرقمية على تحليل البيانات وسلوك التصفح لتخصيص الإعلانات، لكن المشكلة تبدأ عندما يستغل المهاجمون هذه البيانات لبناء ملفات دقيقة عن الضحية، فيعرفون اهتماماته وعاداته وربما موقعه الجغرافي، ثم يستخدمون هذه المعلومات في عمليات تصيد أكثر إقناع أو في محاولة اختراق تستهدف أشخاص بأعينهم. ومع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي لم تعد تكتفي بالإجابة عن الأسئلة، بل أصبحت قادرة على قراءة الملفات وتشغيل الأوامر والاتصال بخدمات متعددة، بل وحتى تنفيذ مهام معقدة بصورة شبه مستقلة. هنا يحذر خبراء الأمن السيبراني من منح هذه الأدوات صلاحيات واسعة دون رقابة، لأن أي ثغرة أو سوء استخدام قد يؤدي إلى تسرب معلومات حساسة أو استغلالها بطرق غير متوقعة.
1: نعم أعزائي المستمعين، والأخطر من ذلك أن رسائل التصيد لم تعد سهلة الاكتشاف كما في السابق، فالذكاء الاصطناعي أصبح يكتب رسائل خالية من الأخطاء ويقلد أسلوب المؤسسات والأشخاص ويختار الأوقات المناسبة للإرسال، مما يزيد احتمالية وقوع المستخدم في الفخ. لذلك يؤكد الخبراء بأن غياب الهجوم الظاهر لا يعني أنك في مأمن، فقد يكون المهاجم موجود في شبكات ويجمع المعلومات بصمت واستعدادا لمرحلة أخطر. ولحماية أنفسنا أعزائي المستمعين، ينصح المختصون بالبدء بالأساسيات كاستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة وتفعيل التحقق بخطوتين وعدم الضغط على الروابط المجهولة وتحديث الأجهزة والبرامج باستمرار والاعتماد على برامج حماية موثوقة، كما ينبغي الحذر من مشاركة المعلومات الحساسة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة إذا كانت تتعلق بالعمل أو بيانات مالية أو وثائق شخصية.
2: إذن في المستقبل لن يكون التحدي هو إيقاف الذكاء الاصطناعي، بل تعلم استخدامه بوعي ومسؤولية. فهذه التقنية تقدم فوائد هائلة في التعليم والصحة والإنتاج، لكنها تحتاج إلى تشريعات واضحة ورقابة تقنية وثقافية رقمية لدى المستخدمين. وكلما ارتفع وعي المجتمع بالأمن السيبراني تقلصت فرص نجاح المهاجمين مهما تطورت أدواتهم.
1: نعم أعزائي المستمعين، في الختام، في العصر الرقمي لم تعد حماية المعلومات خيارا إضافيا، بل أصبحت ضرورة يومية، والذكاء الصناعي لم يمنحنا فرصة كبيرة يمنحنا فرصة كبيرة يفرض علينا مسؤولية أكبر من حماية بياناتنا. فالمعرفة هي خط الدفاع الأول، والوعي هو كلمة المرور الحقيقية لأمننا الرقمي.
2: إذن مستمعينا، ننتقل بكم إلى فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم الخامس من أغسطس من العام 1858 إنشاء أول خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي، في خطوة شكلت نقلة مهمة في تاريخ الاتصالات وربطت بين القارات بسرعة غير مسبوقة في ذلك الوقت.
1: نعم أعزائي المستمعين، وحدث في عام 1876 صدور العدد الأول من صحيفة الأهرام المصرية، التي أصبحت لاحقا واحدة من أعرق الصحف العربية وأكثرها حضورا في المشهد الإعلامي.
2: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1914 نصب أول إشارة مرور أو إشارة مرور ضوئية في التاريخ بأمريكا، لتبدأ مرحلة جديدة في تنظيم حركة المرور داخل المدن.
1: وأيضا حدث في مثل هذا اليوم في عام 1963 توقيع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة معاهدة حظر التجارب النووية في محاولة للحد من سباق التسلح النووي.
2: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2010 انهيار منجم في تشيلي، الذي أدى إلى احتجاز 33 عامل على عمق ما يقارب 700 متر تحت الأرض، في حادثة تابعها العالم وانتهت بعملية إنقاذ تاريخية.
1: وفي عام 2010 انهيار منجم في تشيلي الذي أدى إلى احتجاز 33 عاملا.
2: وكذلك في عام 2015 في مثل هذا اليوم العثور على حطام يعود إلى طائرة الخطوط الجوية الماليزية، الرحلة رقم 370 المفقودة منذ عام 2014 في جزيرة لارينيون.
1: إذن كانت هذه أبرز المحطات التي حملناها لكم في الخامس من أغسطس عبر صفحات التاريخ. أحداث اختلفت في تفاصيلها، لكنها جميعا تذكرنا بأن الزمن يمضي، لكن لكل حدث أثر وقصة ودروس تبقى للأجيال.
2: إذن تقبلوا خالص تحياتنا، كنا معكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. و إلى اللقاء، نلتقيكم في حلقة قادمة.

وطن واحد علم واحد هدف واحد واسمك يا يمن واحد وجيش واحد ودستور اليمن واحد عالم واحد.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
2: الإبداع فضلنا إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة

0: مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

على صدى صوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه تهز مجدك فوق.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

يا عباد.

0: عشت يا عباد عشت عشت يا مشعل ساير يا مشعل ساير
1: غات مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5
2: أرض اليمن رمز العطاء والمحبة يحفظ الله ويكرم من بناها أرض السعيدة منتجه كل حبة بالسدود العظيمة قد رواها

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلم كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

النصر والتحرير، شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: يا من بيدك خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائنك التي لا تضاهى، وعطاؤك الأعظم الأكرم، إنك أنت الله ذو العطاء الأكثر، إنك أنت الله الملك الحق الأعظم. يا معجز، يا من تهب بلا حساب، يا ذا العطاء الجزيل، يا منان، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا نور السماوات والأرض، يا ذا العرش العظيم الكريم، يا فعالا لما تريد، عبد من عبيدك ذليل تحت يمينك، أفرغ علينا من كنوز رحمتك، أفرغ علينا من كنوزك ورحماتك، يا من وسع ملكوتك الأكوان ولم تحط به الخلائق والأجناس. أنت الله العظيم الأعظم الكريم الأكرم، يا خالق الإحسان والإنسان، يا خالق الأرواح والرحمات، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من المقربين الطاهرين. اللهم أنت القدير القادر.